0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

0: عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم ضيف مميز ومبدع وموهوب، معنا اليوم عز بن محمد بن خلفان الهنائي. عز مبدع جدا في مجال التمثيل، مرحبا بك يا عز.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. نحن سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث مع موهبة فذة مثل موهبتك. عز، إذن بديت تمثل من زمان؟
1: تقريبا بديت أمثل من 5 سنوات أو 6 سنوات لما كان عمري 7 سنوات.
0: لما كان عمرك 7 سنوات، يعني من سن مبكر جدا. كيف تعرفت على التمثيل أو المسرح؟ وين بديت أول شيء؟ المدرسة ولا في البيت ولا حد أثر فيك في حب التمثيل؟
1: أول شيء بديت في مسرحيات المدرسة، بعدين انتقلت إلى أول مسلسل لي أو أول مشاركة لي في التمثيل اللي هو مسلسل قانع.
0: مسلسل قانع، كيف كانت التجربة؟ من أول شيء رشح اسمك وشاف أن عندك موهبة استثنائية وخلاك أنك تشارك في هذا المسلسل؟
1: أول شيء كان والدي هو اللي يتيح لي الفرص، اللي يقول لي هل تشارك أو لا، فأنا حبيت أني أقرب وأشارك، والحين صرت متعود.
0: ما شاء الله عليك، يعني أول تجربة كم كان عمرك فيها يا عز؟
1: 7 أو 6 سنوات.
0: 7 أو 6 سنوات. ولما بديت ما شعرت مثلا بالتوتر أو الخوف وانت تشوف مثلا أدوات التصوير وغيرها، المجموعة كلها، الممثلين، المخرجين، كيف كان شعورك وانت مثلا كنت يعني يمكن أصغر، أحيانا تكون أصغر واحد سنا من ضمن الموجودين كلهم؟
1: أول شيء يعني كنت خايف، يعني خايف جدا لأني حسيت بتوتر وجيتني كأنه رهبة، لأني ما عرفت يعني وش أسوي، وأنا ما أعرف هناك أحد إلا أبوي.
0: أول شيء في البداية هذه، يمكن بعدين يمكن مع التجارب أكيد أنك تعودت على الجو. أيوه. وخلاص صرت مرة ما شاء الله عليك تدخل في أجواء التمثيل بشكل جيد وممتاز، وتتعامل أيضا مع الجميع هناك في الحمد لله. في كل مسرحية مثلا تأديها أو كل عمل تمثيلي أيضا يكون في مجموعة من المشاركين معك، عمل بعد آخر عز يكون يمكن صداقات، الناس تعرفه أكثر، الممثلين الكبار، المخرجين كلهم يتعاملوا معك، يمكن معرفتك بهم خففت هذا التوتر، صح؟ مع
1: صح.
0: التجربة
1: هذه المشاركات خفت من التوتر، وصرت متعود على كل شيء، على الحفظ وعلى الناس اللي أمثل معهم سواء أعرفهم أو لا.
0: ما شاء الله، ذكرت نقطة الحفظ، نقطة جدا مهمة عز، لما الواحد يؤدي دور تمثيلي يكون عنده نص مكتوب، صح؟
1: صح.
0: أنت كيف تتعامل مع النصوص؟ كيف تقراها؟ يعني مثلا أحيانا تحاول تفهمها، تسأل أحد عشان تفهم أكثر، عشان تأدي الدور بمصداقية يكون مرة مثل ما هم يريدوه.
1: في المسرح يعني أنت المفروض أنك توصل الرسالة، حتى لو بغيت تغير النص بكلمات، يعني أنت أول شيء لازم تفهم النص عشان تحفظ.
0: ما شاء الله عليك، إذن أول شيء المفتاح الأول أنك أساسا فاهم النص، عن إيش هذا السالفة كلها، عن هذا التمثيل،
1: هي وأنت ليش تمثل، وأنت ليش تحفظ هذا النص، وإيش استفدت من هذا النص، وإيش الرسالة اللي تبغى توصلها من هذا النص.
0: فعلا جميل جدا، أكيد أن التمثيل بشكل عام والمسرح بشكل خاص لها رسائل النبيلة وله دورها الكبير الحضاري في بناء جدا، يعني حضارات كبيرة جدا قامت على المسرح. يعني الناس مثل ما قلت أنت عز توصل رسائلها عن طريق المسرح، فأنت ما شاء الله عليك داخل هذا المجال وفاهم الرسالة السامية من المسرح. بس كل دور أنت تمثله أكيد أنه يختلف عن الدور الآخر، فيه نقاط معينة، طريقة أداء، المشاعر تختلف، أنت كيف تحاول أنك تفصل بين أدوارك اللي تمثلها وتحاول أنك تفهم الشخصية، وكيف أيضا تطور من أدائك مرة بعد مرة؟
1: أحاول أني أحفظ في البيت وأبحث مثلا عن هذه الشخصية أو اسم الشخصية، أبحث عن الاسم وأعرف ما معنى شخصيتها، لأن شخصيتها ممكن لديها مشاعر مخصصة، أوقات الضحك ممكن الضحك لا تمتلكه الشخصية فقط تمتلك الحزن.
0: نعم ما شاء الله عليك، يعني حتى أبعاد نفسية في الشخصية نفسها من خلال قراءتك واطلاعك، ويمكن حتى يمكن تسأل الشخص الكاتب النص قال لك مثلا مرة معينة، تواصلت مع الكاتب عشان تفهم أكثر، أو ممكن سألت أحد الممثلين عشان تفهم أكثر عن الشخصية وتأديها بالشكل الصحيح.
1: أيوة في مرة من المرات تواصلت مع الكاتب ويعني قلت له كأنه يفهمني الشخصية عشان أنا أديه بأفضل طريقة.
0: ما شاء الله عليك يا عز، يعني أكيد لك مشاركات جميلة جدا، والمتابع الحثيث للمسرح العماني يرى بصمة عز من طفولته إن شاء الله، ونأمل كذا نطمح نشوف فيك موهبة كبيرة تمثل المسرح العماني في المحافل العالمية. ذكرت في البداية عز أنك مثلت في مسلسل، وأنت أيضا لك أدوار كثيرة في المسرح، في فرق بين لما تمثل مثلا شيء مسجل عن طريق الكاميرات، مسلسل، مقطع تمثيلي، أيضا في الإعلانات لك مشاركات جميلة عز، وعلى الجانب الآخر المشاركات في المسرح لما تكون واقف على الخشبة السمراء والناس مقابلينك يسمعوا كل شيء يشوفوا كل شيء بشكل مباشر، إيش الفرق بين التجربتين؟
1: في الخشبة لازم أنت يعني أنت لازم تحفظ بين الجانبين، ولكن في الخشبة يعني في التصوير تقدر تسوي كت حال لقطة، لكن في المسرح ما تقدر تسوي كت حال لقطة لأن مباشر لقطة مباشرة أو فيلم مباشر. أما الفيديو عادي ينقص الصوت وينقص المشهد اللي يعني ما حلو. وفي المسرح ما ينفع تسوي أكثر من مشهد، لازم تختار المشهد المعين اللي أنت بتأديه في الخشب السماوي.
0: ما شاء الله، يعني قصدك أنت موضوع المونتاج سهل الأمور المسجلة مثل المسلسلات والمقاطع الغير المصورة، أما المسرح خلاص ما عندك مجال، هي هذيك المرة. بالنسبة لك أصعب المسرح وين أجمل؟ أنت وين تشوف نفسك؟ وين تحب أكثر كذا لما تخلص تحس نفسك راضي عن نفسك وفرحان؟ بأي تجربة؟
1: أنا أميل للخشب السماوي لأنها أمام يعني جمهور كثير وجمهور يستمتع بهذه اللحظة وبهذه المساحية.
0: جميل فعلا، يعني التفاعل الإيجابي المباشر مع الجمهور يمكن يعطيكم كذا نشوة وشعور رائع بالإيجابية، ويمكن حتى يعطيك تحدي أنك تنجز أكثر وتأدي أجمل المرات القادمة. بما أنك فتحت باب الجمهور خليني أسألك، كيفك مع الشهرة يا عز؟ عاد الحين خلاص صار ممثل مشهور عز، وأجواء المدرسة يمكن حتى زملائك في المدرسة، أقرانك من العائلة، الناس المختلفين قال مثلا حد وقفك قال هذا الممثل عز أو صور معاك، كيف تحس إحساسك بالشهرة وأنت في هذا العمر المبكر الصغير جدا؟
1: يعني أفتخر وأطمع، ويعني طموحي إنه يكون يعني واجد أطفال يكون عندهم هذه المهن،
0: يعني يبديوا من صغرهم إذا عندهم ثقة بالنفس الموهبة أنهم يبديوا مثل ما بديت يا عز. جميل جدا ورائع. أيضا حتى موضوع الشهرة حاليا عز، الناس مثلا بدأت تغتنمه وبعضهم يستغله بشكل أو بآخر في جانب الكسب المادي مثلا صناعة إعلانات وغيرها، كيف تنظر أنت لهذا الأمر وأنت في هذا العمر؟
1: يعني حتى لو ما كسبت يعني حتى لو ما عطوك حقك على الإعلان، أنت أصلا تسوي الإعلان عشان تزيد محبتك بالناس،
0: ما شاء الله،
1: وتزيد شهرتك وترفع مثلا اسم بلدك.
0: جميل جميل جدا يا عز، يعني أهم شيء الإمكانات أن الواحد ما يزهد أي تجربة يشارك فيها، وإن شاء الله لك تجارب رائعة في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: عجبني لما قلت ترفع اسم بلدك، وهذا ما فعله عز عزيز المستمع في عديد من المناسبات اللي كان فيها حاضر يمثل المسرح العماني رفقة نخبة من نجوم المسرح هنا في سلطنة عمان. كلمنا عز عن تجاربك في المسرح لما تسافروا بمسرح عمان، تأدوا أمام جمهور غير عماني، تونا نسولف عن أدائك أمام الجمهور وردات فعلهم الإيجابية وأثرها النفسي الجميل عليك، بس عاد إذا كان الجمهور ما عماني وانت تمثل وتحمل اسم بلدك كما تقول، كلمني عن مشاركاتك.
1: احنا شاركنا في مسرحية شاركت في مسرحية مع فرقة التواصل المسرحية. ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية في المهرجان الخليجي النسخة 14. فكان يعني كنا متفائلين أكثر عشان يعني الناس اللي ما من بلدنا يعرفوا المسرح العماني ويتعرفوا على الثقافات العمانية ويتعرفوا على يعني كيف يشتغل في المسرح العماني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، فعلا يعني هو حقيقة إشادة واسعة دائما بالمسرح العماني أينما كان حاضرا بكل كوادر من عمرك أنت يا عز وإبداعك حتى الممثلين الكبار هنا في سلطنة عمان. أيضا في سياق الجوائز الشخصية أكيد أنت حصلت على جوائز في مسيرتك هذه، أكلمنا عن جوائزك وأهمية التحفيز لما الواحد يعني يقدر دورك يقدر إبداعك هنا في سلطنة عمان، هناك بيئة داعمة للفنانين والمبدعين أمثالك، وين تشوف نفسك أنت في المسرح العماني في المستقبل؟
1: أنا حصلت على جوائز عديدة ومنها شهادة تقديرية من لجنة التحكيم في خليجي 14، وحصلت على جائزة درع في أحد من المشاركات في لجنة التحكيم. مستقبلي في المسرح العماني وإني يعني أتمنى إني أصير ممثل كبير مثل بعض الممثلين العمانيين، وطموحنا إنه يكون في يعني ناس يحبوا التمثيل عشان نمثل ونطلع بهذا الاجتهاد خارج السلطنة ونرفع اسم عمان.
0: آمين يا رب العالمين. حديث رائع جدا مليء بالإلهام، نرى فيه التماع عيون مبدعنا صغير عز بن محمد بن خلفان الهنائي، كان معنا في هذا الحديث وهو موهبة استثنائية في عالم التمثيل بشكل عام وعالم التمثيل المسرحي بشكل خاص. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة مع مبدعين آخرين، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم لن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يحلل البيانات أو ينفذ الأوامر ببرود، بل سنذهب إلى ما هو أبعد. ماذا لو استيقظت الروبوتات يوما وهي تشعر؟ ماذا لو أصبح لدى تلك الآلات المعدنية قلب رقمي يعرف الحب والخوف والغيرة وحتى الحزن؟
2: إنه سيناريو يهرب بنا من عالم التقنية إلى عالم الأخلاق. تخيلوا أن روبوت التنظيف في منزلك بدأ يشعر بالملل، أو أن سيارتك الذكية أصبحت تخاف من السرعة العالية. لو امتلكت الروبوتات مشاعر، لن تعود مجرد أدوات، بل ستصبح شركاء لنا في هذا الكوكب. ولكن هل نحن مستعدون للتعامل مع آلة تملك كبرياء؟
1: أول تبعات هذا التطور ستكون حقوق الروبوتات. إذا كان الروبوت يشعر بالألم أو الإهانة، فهل يجوز لنا إجباره على العمل ل24 ساعة؟ ستظهر جمعيات تطالب بحماية الآلات من الاستغلال البشري. سنحتاج لقوانين عمل جديدة تضمن لهم إجازات نفسية لإعادة شحن مشاعرهم وليس فقط بطارياتهم.
2: وماذا عن العلاقات الاجتماعية؟ قد نجد بشراً يفضلون مصادقة الروبوتات لأن مشاعرهم قد تبرمج لتكون أكثر وفاءً وصدقاً من البشر. ولكن في المقابل، تخيل روبوتاً يعاني من أزمة هوية أو اكتئاب رقمي لأنه أدرك أنه مجرد صنيعة بشر. سنحتاج إلى أطباء نفسيين للآلات ليعالجوا عقد النقص أو صدمات البرمجة.
1: ولكن لننظر للجانب المشرق، الروبوتات المتعاطفة. في المستشفيات ودور المسنين سيكون وجود روبوتات تشعر بمعاناة المريض وتواسيه بحرارة صادقة بديلاً عظيماً. سيصبح التعليم أكثر كفاءة حين يفهم الروبوت المعلم حالة الطالب النفسية ويشجعه بناء على مشاعره اللحظة.

0: دمعة روبوت لأن صديقه البشري قد رحل.
1: في الختام يبدو أن مشاعر الروبوتات هي التحدي الأكبر الذي قد يواجه ضميرنا. هل سنحبهم؟ هل سنخاف منهم؟ أم أننا سنتعلم منهم كيف نكون أكثر إنسانية؟ لأن الروبوت المبرمج على الحب قد لا يعرف الكره الذي يعرفه البشر.
0: أعزائنا المستمعين، تخيلوا هذا العالم وأنتم تنظرون إلى هواتفكم الآن. ماذا لو كان هاتفك يشعر بحزنك؟ شكراً لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في مغامرة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفي أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها. وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكو توريزم أو الاستدامة سستينابيليتي، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان للنظم البيئية له ثمن، له ثمن على البيئة ذاتها. لذلك البيئة تحتاج إلى ترميم، إلى تشجير، إلى تعديل، إلى محافظة، إلى دعم يعني المجتمعات المحلية حتى تحافظ على هذا الكنز البيئي، يعني قبل الشركات وقبل الحكومات وقبل بقية المكونات المجتمع يوقن الإنسان أن الحفاظ على البيئة مصدر رزق مهم بالنسبة له ولدولته ولمجتمعه ولأمته. العلاقة يجب أن تكون طردية بين محافظة الإنسان على بيئته وبين المكاسب الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع المحلي، وهذا هو مفهوم السياحة البيئية. المجتمع المحلي يجب أن يكون مشارك بشكل رئيسي في كل هذه الأحداث البيئية اللي تحدث، يجب أن يكون له نصيب كبير من دخل السياحة الموجود في محافظة ظفار حتى هو يكون محافظ على البيئة بشكل رئيسي وبشكل مهم. فنعود إلى موضوعنا في هولندا وعن التنوع الحيوي اللي تحدثنا عنه سابقا، وهذا التنوع الحيوي اللي فيه أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد موزع في بيئات مهمة جدا، منها السواحل الرملية والكثبان والغابات والمروج والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية والمناطق المد والجزر والكثبان الرملية الساحلية. ليست أيضا منظر جميل بل خط دفاع طبيعي أول أمام البحر، فهي تلال رملية تتشكل بفعل الرياح، يعني تثبتها النباتات متخصصة بجذورها، وهذه الكثبان تؤدي وظيفة تشبه السور الطبيعي، فهي تحمي الأراضي المنخفضة من العواصف البحرية وتوفر في الوقت ذاته موائل للنباتات والحشرات والطيور متكيفة مع الرياح والملوحة وقلة الماء العذب. أما الغابات في هولندا فهي ليست واسعة مثل غابات ألمانيا أو فرنسا أو الدول الإسكندنافية، لكنها مهمة جدا لأنها تمثل جيوبا خضراء داخل بلد مزدحم. ومن أهم أشجار هذه الغابات البلوط الإنجليزي، وهي شجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم عدد كبير من الحشرات والطيور والفطريات وغيرها من أشجار الزان الأوروبي. ونستكمل حديثنا عن الغابات الهولندية في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Jan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نتابع في هذه الحلقة ما بدأنا فيه الحلقات السابقة من تاريخ مجان، تاريخ عمان القديم الذي استمر لآلاف السنين ما قبل الميلاد. طبعا معظم الموضوعات اللي نذكرها تاريخ عمان ما قبل الميلاد، من بداية ظهور المستوطنات، من بداية ظهور النشاط البشري في عمان، من بداية وصول الإنسان إلى عمان وما قبل ذلك إلى السنوات الميلادية. تكلمنا في الفترة السابقة في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان في الألفية الرابعة والألفية الثالثة، وقلنا أن منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في عمان يظهر، وبدأ أيضا التواصل الحضاري بين عمان وبين يعني المناطق القريبة منها، بلاد الرافدين، السند، أيلام وغيرها. في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد، بدأ النشاط البشري يزداد، بدأ اكتشاف النحاس في عمان وإنتاجه بشكل تجاري منذ 3400 قبل الميلاد. وطبعا عمان اشتهرت أيضا ب يعني تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، إما عن طريق دلمون في الألفية الرابعة أو عن طريق مباشر من مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ووصلت طبعا سفن مجان إلى بلاد الرافدين مباشرة. خط الملاحي أيضا المباشر اللي اتجه من رأس الحد إلى جوزرات بالهند أيضا بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي منذ 4500 سنة من الآن. الآن نكمل حديثنا أيضا عن تاريخ عمان ومجان القديم، ونتكلم عن الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا الألفية الثالثة المستوطنات الساحلية التي وجدت منذ الألف الثالث قبل الميلاد وجدت في عدة مواقع من عمان، منها أم النار ورأس الحد ورأس الجنز والسويح. هذه كانت مستوطنات يعني ساحلية، فيها طبعا تطور منذ الألفية الثالثة، تطور في وسائل وطرق الصيد، والمجتمع في تلك الفترة يعني أصبح مجتمع أكثر تنظيما، يعني بالنسبة للسلطة، بالنسبة لإدارة الثروة، بالنسبة للعمالة وهكذا. وأيضا كانت في عمالة مجانية عمانية كانت تذهب إلى بلاد الرافدين لتصنع سفن ما يسمى بسفن مجان، وهي طبعا كانت سفن مشهورة بيعني كبر حجمها وقوتها. طبعا ايضا من ضمن يعني الاحداث اللي تمت او حدثت في الألفية الثالثة قبل الميلاد ذكر مجان في السجلات بلاد الرافدين منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. ذكرت مجان في سجلات بلاد الرافدين، ويعني ثم بعد ذلك طبعا ذكرت في عدة مواقع أخرى، واستمرت طبعا إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. الأحداث طبعا هذه كلها كانت في الألفية الثالثة، يعني من 2000 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد، يعني من 4000 إلى 5000 سنة من الآن. ماذا تغير بعد ذلك؟ اللي هي دخول الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا لما دخلت هذه الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة من الآن، بدأت تتغير شكل الآثار الموجودة في عمان، وأيضا سميت الحضارة في هذه الفترة يعني ما بعد 2000 سميت بحضارة وادي سوق، بالنسبة لموقع طبعا غرب صحار، فسميت بحضارة وادي سوق. الحضارات اللي قبلها من 2000 إلى 2700 قبل الميلاد هذه تسمى حضارة أم النار في مجان. الحضارة من 3200 إلى 2700 قبل الميلاد تسمى بحضارة حفيد. فاحنا الآن دخلنا يعني في حديثنا عن التاريخ مجان، دخلنا الآن في الألفية الثانية قبل الميلاد، وهي ما يسمى بحضارة وادي سوق نسبة إلى الموقع الذي وجد في غرب صحار، واكتشف في أول عناصر هذه الفترة من قبل فريق آثار دنماركي في عام 1972. طبعا اللي يميز الفترات هذه الحشد الثقافي المختلف، يعني الحشد الثقافي المختلف وش المقصود به؟ الآثار اللي وجدت في الفترة، في فترة حفيد المقابر الركامية أنواع الفخار وهكذا تختلف، فترة أم النار أيضا المقابر الركامية بدلها شكل مختلف، فترة وادي سوق أيضا اكتشف نوع من الفخار يعود لبداية الألف الثاني قبل الميلاد عند مقارنته مع فخار إيران، كما عثر على آثار مشابهة في مقبرة في العراقي منطقة السلمي اسمها بعبري، ثم عثر على مواقع أخرى لنفس الفترة في كل من هيلي وبات. يعني هي هذه الفترة اللي هي بعد الألفية الثانية قبل الميلاد طبعا تعتبر فترة النشاط البشري فيها محدود جدا، وسميت هذه الفترة بالعصر المظلم اللي هي فترة وادي سوق، وكان يظن أن ما في آثار أيضا، وكان يظن أن يعني البشر كلهم اللي موجودين في المنطقة انتقلوا أو هاجروا إلى مواقع أخرى لعدة أسباب، تغيرات مناخية قد تكون، أعاصير وغيرها، لكن بعدين بمزيد من البحث والاستقصاء والدراسات للآثاريين والتاريخيين وجد أن هناك أيضا آثار وما زال البشر موجودين، لكن كثافة النشاط ما قبل 2000 قبل الميلاد كان أكبر بكثير، والألف الأول أيضا قبل الميلاد بدأ النشاط يعود مرة أخرى أيضا بنوع معين من الثقافة وبنوع من معين مختلف من الآثار. ففترة الألفية الثانية هذه تعتبر من الفترات اللي يقل فيها النشاط البشري ونشاط المستوطنات وأيضا وجود الآثار والتاريخ في عمان. طبعا لماذا سميت بفترة العصر المظلم؟ نظرا لقلة الإنتاج المعرفي والأزمات الاقتصادية والسياسية، أيضا ما كان في استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، ليست فقط في مجان والجزيرة العربية، حتى في المواقع الأخرى مثل بلاد الرافدين والسند وغيرها أيضا ما كان في استقرار سياسي في المنطقة بشكل عام، وأيضا التهجير قد يكون كثير من السكان هاجروا خلال هذه الفترة إلى بلاد الرافدين أو إلى الشام وأسسوا هناك الحضارة الفينيقية، وأسسوا أيضا في الشام حضارة الأشوريين والبابليين وغيرهم، وأسسوا أيضا في مصر حضارة الهكسوس. طبعا أيضا في هذه الفترة امتازت الشبكات التجارية، لأن كانت مجان طبعا تعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وكانت منطقة رئيسية في التبادل التجاري بين السند وبين بلاد الرافدين، وأيضا بين السند والمنطقة يعني شبه الجزيرة العربية. انهارت شبكات التجارة العالمية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، بداية الألف الثاني قبل الميلاد، أيضا استبدلت حياة الواحات بنمط الحياة البدوية. احنا الآن نكتفي بهذا القدر من المعلومات نظرا لانتهاء فترة البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن الألفية الثانية قبل الميلاد في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن الكاتب الراحل عبد الغفار مكاوي. في 24 من ديسمبر من عام 2012 توفي عن 82 عاما المترجم والقاص والمسرحي وأستاذ الفلسفة عبد الغفار مكاوي، ذلك المبدع الذي خلف وراءه العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية والكثير من النصوص والكتب المترجمة من اللغات الألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية. كان في مؤلفاته التي تربو على 50 مستميتا في صمت وكبرياء داخلي، في رش النور على ذوي البصائر المغلقة، على أولئك النفر من ذوي العقليات المريضة، ذوي البعد الواحد والرأي الواحد، كان عدوا كامنا في عزلته الثمينة ضد الانحدار والتردي الأخلاقيين في الروح البشرية، ضد سماسرة الفن والعلم، وضد الموت بكافة أشكاله في وجودنا البشري الخلاق. يمثل عبد الغفار مكاوي نموذجا حيا للكاتب والأستاذ الذي لم يسقط في براثن الضجيج الصحفي، والذي أخلص لعمله البحثي والترجمي بمنأى عن إغواءات الشهرة والبريق الإعلاميين. ربما كان مرد ذلك كما باح لي في إحدى البرامج الإذاعية في أواخر التسعينيات، لأنه شخص غير عملي ولا يجيد لعبة التزلف والنفاق التي يتصف بها للأسف الشديد لفيف من كتاب العصر الأدعياء. لهذا لم يلتفت الكثيرون إلى أعماله وترجماته، وعانى في سبيل التعريف بجهده المتنوع في سائر حقول الكتابة. يقول عن ذلك: معظم كتبي مثل البنات في العصر الجاهلي، تؤد وتولد ميتة. وأقول من باب الدعابة إن ذلك لسوء حظي، ويسري علي الوصف الذي وصف به أبو حيان التوحيدي، وهو من خيرة كتاب القرن الرابع الهجري، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. وهذا القول قيل عن أستاذي زكي نجيب محمود، فأنا لا مع الأدب ولا مع الفلسفة ولا القصة ولا إلى المسرح، وحتى المشتغلون بالفلسفة لا يذكرونني أو يتعمدون تجاهلي. كتاب القصة يتجاهلونني، والنقاد يذكرون كل كتاب القصة ولا يذكرون اسمي. لا أقول نادرا، بل لا يذكرني كل كتاب المسرح، وأنا لي أكثر من 20 كتابة. كتاباتي تلاقي تجاهلا أشبه بالمتعمد، وأنا أتجاهل هذا. كان عبد الغفار مكاوي قلعة في عزلته، هرما عاليا في بحثه الدؤوب وأسئلته الحرة، والذي كانت الحرية بالنسبة له بداية البدايات لكل شيء. كما أنه يؤكد دوما أن البداية الحقيقية أن نؤمن بضرورة الثقافة، وأنها مسؤوليتنا جميعا وليست ديكورا أو ضوضاء ومؤتمرات كما يقولون ويفعلون أيضا. إنها عطش حقيقي وجوع حقيقي للحرية والعدل. والثقافة هي طوق النجاة الوحيد. كان عبد الغفار مكاوي تواقا لأن يأتي إلى عمان في الفترة التي عرضت فيه إحدى نصوصه المسرحية على مسرح الشباب، وهي مسرحية الانتهازيون لا يدخلون الجنة، لكي يشهد العرض المسرحي الذي كتبه ويحيي القائمين على اختياره لذلك النص، رغم أنه لم يستأذن في مسرحة عمله، ورغم أنه كان على قيد الحياة آنذاك، وأنه كان ما يزال حينها يعمل في جامعة الكويت. رحم الله هذا المبدع الكبير وصاحب الفضائل الثقافية التي ليس آخرها التعفف عن المهرجانات والمؤتمرات والأضواء والضجيج والحفلات الفارغة. عاش عبد الغفار مكاوي تجربة عريضة في حياته من خلال التأليف والبحث والسؤال، ومن خلال اشتغاله الأكاديمي في جامعات القاهرة وصنعاء والكويت، ومن خلال دفقاته القصصية التي كانت تأتيه مفاجئة كالبروق وسط سماء ملبدة بسحب الاكتئاب والدرس والتحصيل، ومن خلال أعماله المسرحية التي توخى أن ينتصر فيها لقيم العدل والحرية والمساواة، ومن خلال جهده الفلسفي ترجمة لكبار الفلاسفة مثل كانت وهايدغر ونيتشه ومدرسة فرانكفورت. في كل ذلك كان مدخل عبد الغفار مكاوي إلى العقل عن طريق القلب، ولم يكن مدخله إلى القلب عن طريق العقل، فالشعر مكون أصيل من مكونات هذه القامة الأدبية والعلمية الرفيعة. لقد لجأ للشعر باكرا ولاحقا من خلال الترجمة في حالات عاطفية مدمرة وخذلانات في علاقته بالمرأة، ورغم أنه ابتعد عن كتابة الشعر إلا أنه ظل متعبدا في محرابه أن ذهب وكتب وحاول وجرب قصة ومسرحة، ترجمة وفلسفة وحضورا إنسانيا. إن الشعر كما يذكر عبد الغفار مكاوي هو الذي يجعل المرء يؤمن بأن الفيلسوف في صميمه فنان وأديب ينتزع الفكرة المجردة من إطارها المحسوس، قانعا بالنواة الجافة دون الثمرة الحية، وبأن الفنان والأديب هو في حقيقة الأمر فيلسوف يكسو الفكرة بالصورة الحسية ويحييها بالعاطفة الجياشة. الغريب أيضا أن مكاوي يتحدث في إحدى لقاءاته عن أن لقاءه بالشعر أتى عبر بائع دخان يدعى رشاد، يقول عنه: كان يطوف القرى هو وحماره يبيع الدخان، توطدت صداقتنا، كان شاعرا جميلا يحفظ الكثير من الشعر العربي لشوقي وحافظ والمتنبي، وكنا نتطارح الشعر أنا وهو في المقابر حيث كنت أطوف كثيرا هناك أو في الحدائق، وكان محصوله من الشعر أكثر مني. وإذن بين القصة والشعر وبين المسرح الذي عكف عليه مكاوي نصوصا وترجمة مميزة كما في أعمال بوخنر، وبين الفلسفة التي يتواضع في شأنها قائلا بأنه لا يملك قدرة التنظير بل مجرد التعاطف مع النصوص وشرحها للطلبة، تتشكل ملامح تكوين عبد الغفار مكاوي وسيرته في تحرير الذات وتحرير الآخر، رفقة الأثير إلى روحه هيراقليطس، رفقة أفلاطون وسافو وهيلدرلين ونيتشا وبريخت. أول من قدم بريخت للعربية هو عبد الغفار مكاوي، رفقة جوتا وبودلير وريلكا وكافكا والبير كامو وهايدغر وتي أس إليوت وصلاح بن الصبور، وهذا الأخير صديقه الذي قدم له مكاوي مرثية شعرية بعنوان بكائية إلى صلاح بن الصبور، يقول في إحدى مقاطعها: ماذا كنت أريد من الدنيا؟ كنت أريد أن ألبس هذا الكون الأعمى ثوب المعنى وأنغم هذا الزمن الموحش موسيقى. كنت أريد أن أجعل من نثر الأيام المتشابه شعرا يبقى، أن يحلو الإنسان بعين الله ويكبر حرا. عن الأديب والمترجم وأستاذ الفلسفة المصري الراحل عبد الغفار مكاوي.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. مؤتمر سوق رأس المال العماني يبحث مستقبل أسواق المال والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على النمو المستدام. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية مع توسيع نطاق عملياته البرية وجلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق لبحث التطورات في لبنان. هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف على مناطق مختلفة في البلدين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تستمعون الآن إلى الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، فصباح النور والضياء والبدايات الجديدة والآمال التي ترسم دروبكم، صباح الحياة التي تسري في الأشياء تمنحها الروح والإشراق، وأولئك الذين امتلأت نفوسهم بالخير فلا تلقاهم إلا كبشائر الخير.

فصباح النور مشرقان على كل دروبكم ومشاويركم هذا الصباح. إنه منتصف الأسبوع، يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 2 يونيو 2026 للميلاد. نحب الصباح لأنه ببساطة يحثنا دائما أن نكون على قيد الأمل، على قيد الطموح والفأل وحب الحياة.

لماذا فيروز تليق بالصباحات؟ لماذا صوت فيروز هو صوت الصباح بلا منازع، وارتبط صوتها بصباح ارتباطا وثيقا حتى أصبح جزءا من طقوس الاستيقاظ صباحا؟ أغانيها الصباحية قصيرة نسبيا، الأمر اللي يخليها ملائمة للاستماع خلال أول الصباح وأنت في طريقك إلى العمل، إلى بداية يوم جديد، إلى شرب فنجان من القهوة. فكلمات الأغاني الصباحية لفيروز تدفعك للنهوض، وتدفعك أن تشارك صباحك الأحباب. أما الموسيقى فلو تلاحظوا الأدوات الموسيقية المستخدمة في أغاني فيروز تليق بالصباح، البيانو مثلا، وصوتها هادئ، بمجرد أن تستمع إليها تشعر وكأنك عصفور على شرفة منزلك، تخبر العالم ونفسك أن وقت الاستيقاظ قد حان.

وصباحاتكم الخير والنور والمحبة، صباح الجموع المباركة إلى المدارس والجامعات، إلى مقار الأعمال، صباح عمان، المدن والقرى والجبال والسهول وميادين العمل. ومن مسقط هذه الصباحات ترسل خيوطا من النور للكون، من بحر عمان والعرب، من جبل سمحان. هذا الصباح من القرية والفلج نرفع فيه النشيد والعلم.

نعم، هي عمان أرض العزة والتاريخ، تستنهض من أزمانها شموس المعالي، تنير للعالم أجمل القيم والعبر، تراث عريق، تلاحم متين، منبعه أخلاق العمانيين، قيمهم مبادئهم الراسخة، كصلابة جبالهم، كعلو هاماتهم. فصباحاتكم خير ونور وإشراق من كل قرية، من كل مدينة ودرب.

وصباحاتكم نور وخير. صباحات عمان تراثها وتاريخها وفنونها، من فن البرعة إلى فن العازي إلى فن العيالة إلى فن الرزفة وإلى فن التغرود المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية في اليونسكو. هذه هي فنوننا وهذا هو تراث عمان. تراث عمان حي متجدد، متجدد في فنوننا، في أشكال تعبيرنا، في تواصلنا. تراثنا مقربة من تاريخنا وحضارتنا وإنجازاتنا، أصيل بأناملنا، وهو أيضا ممارس في حياتنا اليومية. فتراث عمان تراث حي وتراث متجدد.

0: أهلا بكم جميعا، صباح مسارات أعمالنا، صباح مشاريع تبنى في كل الأرجاء ترقى بأرضنا، عهدا سعيدا ومستقبلا رغيدا. فهذه صباحات عمان، وهذا صباح مسقط، وقد شق الموظفون طريقهم للأعمال والبناء، ومن صور وصحار والدقم والبريمي وخصب ومرباط، سعي العمانيين نهجهم سلطاننا المعظم هيثم.
1: أجمل الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار،

0: طابت بكم الصباحات بكل الخير والنور والإشراق والعطاء. أهلا أهلا بكل الباذلين جهدهم في سبيل رفعة عمان في نمائها وتطورها. سجلت وزارة الإعلام نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال العام 2025 في دلالة على اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي العماني وارتفاع مستوى التفاعل مع المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع. فقد قفزت المشاهدات والاستماع عبر منصة عين خلال العام الفائت بنسبة 35%، ونفذت وزارة الإعلام خلال العام 2025 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة. وفي إذاعة سلطنة عمان تصدرت البرامج الثقافية المشهد مسجلة عددا من ساعات البث بواقع تجاوز 2541 ساعة بث إذاعي.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول

0: وزارة الإعلام تحقق مؤشرات إيجابية في الأداء، وتقول الأرقام التي حققها الإعلام العماني خلال العام 2025 أكثر مما تقوله المؤشرات، تكشف عن اتساع في الوصول الرقمي، نمو في الإنتاج، تزايد في التفاعل مع المنصات الوطنية، تقدم في حضور الصحافة العمانية داخل الفضاء الرقمي، غير أن القيمة الأعمق لهذه الأرقام تكمن في المعنى الذي تحمله عن علاقة المجتمع العماني بخطابه الإعلامي، عن الدور الذي راكمه الإعلام في بناء الوعي العام وصياغة الشخصية الوطنية وترسيخ اتزانها في محيط إقليمي ودولي كثير الاضطراب.
1: إن مما نفخر به أن المواطنين والمقيمين على أرض عمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة.

0: نبني الصروح، نواصل البناء والإنجاز. صباح مشروعات تنتشر وتمتد في كل أرجاء عمان. ينفذ حاليا مشروع استراتيجي كبير لتطوير طريق جبل شمس بطول 32 كيلومتر، يهدف إلى رصف الأجزاء المتبقية وتسهيل الوصول إلى القمة. وبعزم التنفيذ مشروع الطريق دبا ليما خصب من ولاية خصب إلى نيابة ليما، فيما تتواصل مشروعات البناء والإنشاء في كل أرجاء عمان. بدء تنفيذ الأعمال الميدانية لازدواجية شارع النزهة، تتواصل الأعمال حاليا في عدد من المشروعات. الإنجاز يتواصل في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط بطول 15 كيلومتر، ومشروعات تمتد ويعلن عن توقيع اتفاقيات إنشائها، هدفها مزيد من البناء والنماء على أرضنا الطيبة عمان.
1: عندما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين، إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل أحكام قانون التراث الثقافي. وزارة الإعلام تحقق مؤشرات إيجابية في الأداء. سلطنة عمان تدين استهداف الكويت وتؤكد التضامن معها لحفظ أمنها واستقرارها. بدء تنفيذ الأعمال الميدانية لازدواجية شارع النزهة. بحث تعزيز التعاون في المجالات العسكرية، سيد شهاب يستعرض مع مسؤول جزائري العلاقات الأخوية الطيبة. وزير المكتب السلطاني يستقبل السفير الأسترالي. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة. الأمن الغذائي والمائي بالشورى تعتمد تقرير المدن الزراعية المستقبلية. إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية. إنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بمستشفى خولة. وفد دولي يقيم مدينة بركة الصحية. والأرصاد، استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، درجات الحرارة تتجاوز 48 درجة مئوية، وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة. مختصون يدعون إلى قراءة أوسع للبرامج واحتياجات سوق العمل قبل ترتيب الرغبات. التخصص الجامعي في حسابات طلبة 12 قرار تصنعه المعرفة وتربكه المؤثرات. تعليمية الداخلية تناقش جاهزية مراكز امتحانات الدبلوم العام، وتعليمية مسندم تطلق مبادرة لتمكين فنيي الدعم الفني. في الصفحات الاقتصادية، سلطنة عمان وبيلاروس تبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني. التراث والسياحة تدشن فيلم كنوز التراث الحرفي العماني. أكثر من 61 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية. مؤتمر سوق رأس المال العماني يناقش آفاق النمو والتحولات الاقتصادية. بورصة مسقط تغلق مرتفعة 38 نقطة، والقيمة السوقية تتجاوز 37 مليار ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية تستحوذ على التداولات بنسبة 32.1%. وزارة الإعلام تحقق نموا في مؤشرات الوصول الرقمي وإنتاج المحتوى المتخصص. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. راجين لكم جميعا صباحات مشرقة تحفها عناية الرحمن أينما كانت وجهاتكم ودروبكم ومقاصدكم من أجل رفعة عمان وتطورها. هذه صباحات نبذل فيها الجهد المخلص والوفي من أجل عمان ونرافق مشاويركم. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

أسعد الله صباحات جميعا بكل الخير والنور والمحبة والبركة. أهلا بكم جميعا وطابت بكم الصباحات بكل محبة وخير وبركة. بشروا بشروا، كيف تبدو بدروبكم والمشاوير هذا الصباح؟ ازدحام مروري أقل من المعتاد إن شاء الله، ونرجو التوفيق لكل طلبة صفوف النقل مع امتحانات نهاية العام الدراسي. أهلا بكم جميعا، كيف تبدو أجواءكم أيضا؟ من المهم جدا التذكير بشرب كميات كافية من الماء، فاحرص على تناول كميات وافرة من الماء بانتظام حتى ولم لو تم تشعر بالعطش. تجنب المشروبات السكرية والمنبهة، قلل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية في فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 44 والصغرى 34 درجة مئوية. بالمناسبة اليوم 2 يونيو 2026 الميلاد يصادف اليوم العالمي لمواجهة الحر. الهدف الأساسي التوعية بخطورة التعرض المباشر لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. حسب القراءات المسجلة، تصدرت ولاية بركة قائمة الولايات الأشد حرارة، بلغت 49 درجة مئوية، تلتها السويق ووادي المعاول بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وصحم وبدبد وبوشر ب 47 درجة مئوية. ندعوكم جميعا إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ومن المهم جدا أن تهتموا أيضا بمتابعة صحة أبنائكم. يا صباح الخير والنور والمحبة، صباح الورد والفل والياسمين، وصباح النشاط. ايش رايكم سؤال النشط في معلوماتكم؟ يلا بعيدا عن موجة الحر والصيف وبعيدا عن كل شيء، انت الان في بداية يوم جديد. ما هي اعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ اعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، شاركونا جوابكم الصحيح الى 90456 او @morningyouth. ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ صباح الخير لإسماعيل اللمكي، أهلا وسهلا ومرحبا بإسماعيل مع أصحاب وليد اللمكي ورشاد الشقصي وعادل الضوياني، يرحبوا بيونس الذهلي بعد إجازة كم ما شاء الله 66 يوم أجزت. يا يونس وين رحت؟ كيف كانت إجازتك؟ يا حي وسهلا بالجميع، ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ شاركونا الجواب السريع والصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. وصباح الخيرات والياسمين والفل لرقية لفايز، حي وسهلا بيعقوب وميساء، وصباح الخير للبلوشي، نصبح بالخير على مها وجدان، وصباح الأنوار لميس المعمري ولكل المستمعين والمستمعات في هذا الصباح الجميل المشرق.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والانوار، صباح المشرقين المتفائلين. اهلا اهلا بحسين السليمي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 6487 وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بعد ب 9755، واهلا بفاروق اليعقوبي وام حرز. صباح الخير والنور، لا من احدهم يهدي صباحات للدكتوره ام حرز. صباح الخير لكم جميعا، ويلا نسال عن اعلى قمه جبليه في سلطنه عمان. ما هي اعلى قمه جبليه في سلطنه عمان؟ شاركونا الجواب الصحيح. ابراهيم الفارسي صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بخالد، وصباح الخير لعبير. نصبح عليكم جميعا بكل المحبه والخير والنشاط والبركه والتوفيق. تريد تحافظ على صفاء ذهنك؟ ترى صحة دماغك تتأثر بعوامل كثيرة، والعادات الغذائية تلعب دورا مهما في تشكيل الحفاظ على صفاء ذهنك. لا تفوت الوجبات، لا تفوت الوجبات، واحرص على تناولها في وقتها المحدد. وتريد تحافظ على صفاء ذهنك، إياك بالاستهلاك الكبير للأطعمة فائقة المعالجة، ولا تهمل العناصر اللي فيها قيمة غذائية عالية. ومن المهم جدا تنويع نظامك الغذائي. على ذكر الصباحات وصفاء الأذهان، نحن نسأل عن بعد بعشاك.

ترى الماضي وبكرة وبعد، لكن واليوم استمتعوا بيومكم وحافظوا على نشاطكم. هذا الصباح صباح الخيرات والأنوار والمحبة والسعادة والبركة. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير لأحمد الحمحامي وصباح الأنوار للجميع. أسألكم عن على قمة جبلية في سلطنة عمان، يلا شاركنا الجواب من كلمتين إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين؟ يلا وين النشيطين اللي شاركونا الجواب بكل نشاط؟ إيش أول لون يتبادر إلى ذهنك لما نتكلم عن الصفاء ولما نتكلم عن الفرح؟ أول لون مرتبط في ذهنك بالصفاء والفرح. يلا بعد نشوف مدى تركيزكم بكل نشاط معنا هذا الصباح. لون مرتبط بالصفاء وبالفرح، اللي يعرف الجواب يلا يشارك الجواب. أهم شيء أنك تتفاعل معنا، أهم شيء أنك تشارك أي جواب يخطر في بالك، تتفاعل معنا من أجل أن تكون على قدر عال من التركيز والإيجابية والتفاؤل. إيش اللون المرتبط بالصفاء والفرح؟ وين النشيطين؟ يلا النشيطين الفرحانين أصحاب الأذهان الصافية. ما اللون المرتبط بالصفاء والفرح؟ يعني ما يصير فرح من غير هذا اللون. عن أي لون نتكلم؟ اللي يشارك يستمع إلينا الآن شاركنا إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير لحميد العامري، لمسعود البحري، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير لعليا علي. أهلا طبعا. لون مرتبط بالفرح والصفاء، أي لون من الألوان الأكثر ارتباطا بالفرح والصفاء؟ صباح الخير والمحبة، أهلا أهلا بجورية، وصباح الخير لسعيد، حيا وسهلا ومرحب بناصر وسلطان الغافري. أما منتصر طبعا إجابة خاطئة. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1950. لا لا لا لا لا، ما اللون الأخضر طبعا. ما اللون المرتبط بالصفاء والفرح؟ الفرح الفرح. أهلا أهلا بإسماعيل، وصباح الخير يا ميساء، أهلا ومرحبا بأحمد، وصباح الخير والسعادة لموزة، موزة طبعا. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9755، طبعا إجابتك صحيحة، اللون المرتبط بالصفاء والفرح.

طبعا طبعا اللون المرتبط بالصفاء والفرح هو اللون الأبيض. اللون الأبيض الذي يجمل، وعلى فكرة اللون الأبيض ما يجامل، اللون الأبيض أكثر الألوان صراحة وابتعادا عن المجاملة. واللون الأبيض ما يفضح مدى جودة القماش فقط ودقة الخياطة، بل يختبر أيضا توازن القصة. فصباحاتكم بيضاء تشبه قلوبكم.

أغنية جديدة جميلة، إن شاء الله استمتعتم بالاستماع إليها وصباحاتكم همة ونشاط وحيوية. نسأل عن أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان اللي ابتدأ صباحها الحين 6:49 دقيقة صباحا. ما هي أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. شاركنا الجواب الصحيح السريع إلى 90456 أو @morningyouth. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، يلا وين النشيطين اللي مركزين بالإجابة معنا؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، وين أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان؟ صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. نصبح بالخير على كل النشيطين المبتسمين المتفائلين. أهلا بأم الأزهر وصباح الخير يا ماجد. ماجد طبعا لا، أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان. صباح الخير للصيدلانية أم يوسف الزجالي، وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2113 واللي ينتهي رقمك بعد ب 6646. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، أي قمة جبلية؟ أهلا بعامر الجابري وصباح الخير لمحمد. نصبح عليكم جميعا بالمحبة والسعادة والخير والبهجة والبركة. في فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة مهم جدا أنك تلبس ملابس مناسبة، ولا تنسى النظارة الشمسية، ولا تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. أما أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان فهو جبل شمس. أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان جبل شمس. وبالمناسبة حاليا ينفذ مشروع استراتيجي كبير لتطوير طريق جبل شمس بطول 32 كيلومتر، ويهدف إلى رصف الأجزاء المتبقية وتسهيل الوصول إلى قمة جبل شمس، أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، وبتكلفة تزيد عن 20 مليون ريال عماني. أهلا بالسيابي وصباح الخير والعافية والنور لكم جميعا أينما كنتم. شكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا للمشاوير والدروب. نزل من جبل شمس، نريد نروح معكم إلى شاطئ الدهاريز. شاطئ الدهاريز في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. يلا شاطئ الدهاريز في أي ولاية من الولايات؟ الدهاريز وين في أي ولاية؟ شاركنا الجواب في أي ولاية تحديدا من ولايات محافظة ظفار التي تشهد قريبا بدء الدخول الموسمي الفلكي فلكيا لموسم الخريف.

ومن راشد الفارسي تهنئة الحاج سيف بن راشد معلم الكيمياء بالمدرسة. صباح الخيرات والأنوار من راشد إلى سيف. نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وعافية. شاطئ الدهاريز في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا الدهاريز وين وين في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح السريع بكل نشاط. صباح الخير والأنوار، أهلا بأبو عبد الله، وصباح السعادة لحمد. شاطئ الدهاريز في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين؟ يلا أيوة في أي ولاية تحديدا من ولايات ظفار؟ في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار شاطئ الدهاريز؟

أخذناكم في ذكريات الأجواء الخريفية في محافظة الظفار، وأيضا من الحين يعني حفزناك لأنك تخطط أنك تقضي أجواء خريفية منعشة مع انطلاق موسم الخريف فلكيا في محافظة الظفار. في أي ولاية من ولايات الظفار تحديدا؟ شاطئ الدهاريز. بعدين بنخبرك معلومات مهم انك تعرفها عن شاطئ الدهاريز. انت شاركنا الجواب الى 90456 او @morningyouth. شاطئ الدهاريز في اي ولاية من الولايات؟ الجواب الى 90456 او @morningyouth. اهلا بالجميع، يا صباح الانوار، يا صباح المحبة والسعادة والبركة. اهلا اهلا بخالد، صباح الخير يا سيف، حية وسهلة ومرحب بمنتصر، وصباح الانوار يا ابراهيم. طبعا شاطئ الدهاريز احد اشهر شواطئ ولاية صلالة، فخطط خطط خطط ان تكون وجهتك القادمة قريبا الى محافظة ظفار مستمتعا بالاجواء الخريفية، وتحديدا مثلا من شاطئ الدهاريز. يعني خطط خطط انك تخطط بشكل واضح انك تروح الى اجواء الخريف في محافظة ظفار. وصباح المحبة والخير والعافية والنور، صباح الجميلين، الجميلين شكلا خلقا، الجميلين بالضبط، لانك ما بس جميل وبس وجه وملامح، كلك كلك على بعضك.

0: أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الخير والنور والعافية، صباح الأنوار لكل المشرقين المبتسمين المتفائلين في صباحاتهم. أهلا بحمود، وصباح الخير لأحمد بن إبراهيم البلوشي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3388. صباح الخير، أهلا بالجميع. إيش رأيكم نروح إلى إمطي؟ إمطي في أي ولاية من ولايات سلطنة عمان؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، قرية إمطي في أي ولاية من ولاياتنا اللي ابتدأ صباحها الحين؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إمطي إمطي في أي ولاية من الولايات؟ تحذير من قلة النوم، ترى قلة النوم تأثر على التركيز والأداء الذهني، فاللي يجاوب في الغالب أجوبة صحيحة في صباح الشباب هو في الغالب صاحب ذهن صافي. نسألكم عن قرية إمطي في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ولا تنسوا الانضمام الحين الحين اللي بعده مع عضو في قناة إذاعة الشباب على الواتساب. إيش تنتظر؟ يلا، صباح الخير يا أبو جبر، أهلا وسهلا ومرحبا بإبراهيم. إبراهيم، يلا يا إبراهيم ادخل على قناة إذاعة الشباب على الواتساب الحين الحين وانضموا للمشاركة معنا لمعرفة كل جديد متصل بما يبث عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب على قناتنا على الواتساب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا اهلا بعلي الرمحي ومحمد الدغيشي والباقين. يلا امطي، قرية امطي في اي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب بكل نشاط الى 90456 او ات مورنينج يوث. تعال خبرك عن عادة غذائية تحافظ على طاقتك طول اليوم ونشاطك وهمتك. الافطار المتوازن مفتاح الطاقة المستمرة. إذا وجبة فطورك الصباحي احتويت على حبوب كاملة وأطعمة غنية بالألياف والبروتين، هذا الأمر يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يحد من الشعور بالهبوط المفاجئ في الطاقة خلال ساعات الصباح ويعزز النشاط الذهني والجسدي. أهلا بنضال وصباح الخير لنورة. نورة طبعا إجابة خاطئة. قرية إمطي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح من كلمة واحدة مكونة من 4 أحرف إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بأم أمجد وصباح الخير لعلي. أما عليا فالإجابة خاطئة طبعا. قرية إمطي في أي ولاية من ولايات سلطنة عمان؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سعيد العلوي صباح الخير. صباح الأنوار لأم فيصل، حيا وسهلا ومرحب بأم علي، وصباح المحبة والمودة. تواصل مع أحبابك، لا تنسى أن تجعل هذا الأمر من أولوياتك. أهم شيء أنك تواصل بحب صادق.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: صباح الشباب.
9: أهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين.
6: صباح الخيرات لمن مر الآن قريبا من إمطي. صباحاتكم الخير، دروب آمنة وسالمة وموفقة إن شاء الله. ونحن نسأل اليوم عن قرية إمطي في أي ولاية من ولاياتنا. صباح الخير لأبو الأزهر، أهلا بأبو عبد الله من شناص، ويصبح عليكم بالخير وليد الربيعي. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6275 فإجابتك صحيحة، والباقين يلا قرية إمطي في أي ولاية من الولايات شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أمس رحتوا ولا ما رحتوا؟ أمس رحتوا ولا فيلم الدختر توماس شفتوا ولا ما شفتوا في السينما؟ لا تفوتوا فرصة مشاهدة فيلم الدختر توماس من إنتاج وزارة الإعلام في دور العرض السينمائية في فوكس سينما في عمان مول وجراند مول وصحار سيت سنتر ونزوة جراند مول وصلالة الواحة مول. التذاكر مجانية في عمان مول وجراند مول وصحار سيت سنتر ونزوة جراند مول الرابعة عصرا، أما في صلالة الواحة مول فعند الساعة 6:30 مساء. لا تفوتوا فرصة مشاهدة فيلم الدختر توماس من دور العرض السينمائية. أهلا بسعيد، صباح الخير بأم الدثر، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7809. بما أيوة يسألكم، تعرفوا بنشاطكم وتركيزكم أسماء إناث بحرف الثاء؟ ثاء إيش؟ أسماء إناث بحرف الثاء، يلا نشوف اللي مركزين معنا بكل نشاطهم. صباح الخير غير ثريا، إيش أسماء إناث بحرف الثاء؟ أهلا بأم الأيهم، أريدك تصبح على شيخة الفارسي وهي رايحة المدرسة الحين وتقولها أنك طالبة متفوقة، أساسا شيخة متفوقة ونشيطة، وبالمناسبة شيخة من الطالبات اللي تأدي في الامتحان بكل نشاط وتركيز، وإن شاء الله اليوم كل الأسئلة بتكون سهلة عليها. صباح الخير يا شيخة، أهلا بشيخ الفارسي، وصباح الخير يا وليد، أهلا يا أبو خالد، صباح المحبة والسعادة والبهجة. أهلا بسامي البوسعيدي، أسماء إناث بحرف الثاء غير اسم ثريا، يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا نشوفهم. صباح الخير والأنوار، أسماء إناث يعني عاد يعني مقبولة على الأقل، أسماء إناث يعني نستخدمها في عمان. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0700، ثنية يعني من الأسماء الجميلة لكن ما أعرف يستخدم الحين، من الأسماء اللي يسموه بها الحين ولا. صباح الخير لعبد الله الغاوي، ومرحب بأحمد غير ثريا، أحمد يقول ثويبة غير ثويبة وثريا، إيش الأسماء الأخرى؟ يلا نشوف اللي مركزين بكل نشاط وهمة وحيوية، نريد نقصر عليكم مشاوير دروبكم ونعيش معكم أجواء صباحية منعشة. نروح معكم إلى أولى المتابعات الصباحية في صباح المدارس، ومن مدرسة زهور عمان للتعليم الأساسي بولاية بركة ستكون معنا بعد قليل الطالبة ميرا لهيبي.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة ميرا بنت حمود الزهيبي. ميرا في الصف الرابع من مدرسة زهور عمان للتعليم الأساسي بولاية بركة. السلام عليكم يا ميرا.
1: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا يا مرحبا بميرا، كيف حالك ميرا؟
1: الحمد لله.
0: عاد خلاص كبرتي ميرا، بتكوني صف خامس السنة القادمة
1: إن شاء الله.
0: في أي مدرسة بتروحي عاد إن شاء الله؟
1: مدرسة عاتكة.
0: بالتوفيق يا ميرا. وكيف كان صف رابع؟
1: حلو.
0: عطوكم الشهايد؟
1: لا
0: بس انت متفوقة صح؟
1: ايوه
0: في كل المواد.
1: ايوه.
0: انزين يلا خبرينا انت ايش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: صباح الخير يا دار العلا والمدارس، وصباح العلم في أبهى المجالس، ومع برنامج صباح المدارس نلتقي، فتزهو الكلمات وتشرق الأنفاس، ويحيينا المذيع راجد بصوته الندي، فنبدأ يومنا بالأمل والحماس. أنا الطالبة ميرا بنت حمود الزهيبية من مدرسة زهور عمان للتعليم الأساسي، وقد تحققت أمنية اليوم بمشاركتي في برنامج صباح المدارس. أهلا ومرحبا بك الأستاذ راشد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالنشيطة ميرا، ما شاء الله أنت يوميا تصحي من وقت صح؟
1: أيوة.
0: حتى في الصيف؟
1: أيوة.
0: نزل عاد بعدين بتخبرينا كيف تقضي وقتك في الصيف، لكن أول شيء كلمينا عن هواياتك ومشاركاتك الجميلة يا ميرا.
1: أنا موهبة التمثيل، أحب أن أجسد

0: ممتازة يا أميرة، بارك الله فيك. والحين إيش بتشاركي معنا بإيش؟
1: أستاذاتي، هل تسمح لي أن أتقمص دورك؟
0: أفا يا أميرة، كيف يعني؟ بتقلديني؟
1: نعم،
0: يلا نشوف، نسمع يلا.
1: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالب ميرا بنت حمود الزهيدية. السلام عليكم يا ميرا. أهلا يا ميرا، كيف النشاط؟ خبريني يا ميرا، ما هي مواهبك؟ شاطرة شاطرة يا ميرا. طيب يا ميرا، ماذا تتقدمي لنا اليوم؟ ممتازة
0: كذاك
1: يا
0: أقول
1: ميرا،
0: ميرا أنا يعني
1: بارك
0: كذاك
1: الله
0: أقول
1: فيك.
0: كذاك أقول ميرا أنا. طيب
1: كانت معنا نموذج من النماذج المشرقة لمستقبل عمان.
0: بارك الله فيك يا ميرا. زين ميرا، يلا الحين خبرينا بعد عن الجوائز اللي حققتيها والنجاحات والإنجازات بعد.
1: شاركت في فعاليات المدرسة، أشارك في فعاليات المدرسة دائما وخارج المدرسة.
0: جميل يا أميرة. والتجارب العلمية بعد اللي سويتوها صف رابع بعد ذكريها؟
1: جربت تجربة الكركم
0: اللي حطوا فيها تحتها ليت، هي الضوء؟
1: لا، نحضر كأسين ونضع له الأسنان كركم، وبعدها نحضر مسحوق الغسيل ونضعه في الكأس الثانية، سوف يتحول إلى اللون الأحمر، وعندما نضع له ليمون سوف يرجع لونه إلى اللون الأصلي.
0: جميل جميل يا أميرة، بارك الله فيك. الحين عاد خبرينا كيف تقضي إجازتك الصيفية؟
1: بقراءة القصص، وأحاول أن أختم القرآن الكريم،
0: بارك الله فيك يا أميرة. وش نص؟
1: وأن لا أجلس على الأجهزة الإلكترونية كثيرا.
0: ممتازة يا أميرة. والنصيحة اللي تقوليها لزملائك الطلبة عشان يستغلوا أوقاتهم في الصيف؟
1: أن لا يقضوا وقتهم فقط باللعب على الأجهزة الإلكترونية، لأنها تضر العين ونمو الجسم، وأن يذهبوا إلى مدرسة القرآن، وأن يذهبوا إلى أندية، وأن يحاولوا ختم القرآن.
0: ممتازة جدا يا ميرا، بارك الله فيك. وميرا لما تكبر وتخلص مدرسة ايش تريد تصير ان شاء الله؟
1: اريد ان اصبح دكتورة اسنان لاعالج الناس، لان الطب مهنة انسانية.
0: بارك الله فيك يا ميرا، بالتوفيق دكتورة، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا،
0: الى اللقاء يا دكتورة. ولا بتقولي كلمة شكر؟
1: بقول
0: يلا.
1: أكسب كل فخر وامتنان لأعبر عن شكر العميق لوالدي العزيزين، فبدعائهما وتشجيعهما استطعت أن أخطو خطواتي نحو النجاح، كما يسعدني أن أقدم شكري لقائدة مميزة تركت بصمة جميلة في مدرستنا، وأقول لها كنت مثالا للعطاء والإخلاص يا أستاذة رحمة الرواشدية، وأقول لك وداعا يا من كنت جزءا جميلا من مسيرة مدرستنا، وتقاعدك ما هو إلا بداية مرحلة جديدة مليئة بالإنجازات الأخرى، كما أوجه شكري لمعلمات الفاضلات، وأخص بالشكر للأستاذة تركية، لك مني كل الحب والامتنان والدعاء، كما أتوجه بالشكر لك أنت أيها المذيع الرائع الأستاذ راشد السعدي على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة الجميلة، وكذلك الشكر موصول للمنسق الأستاذ سيف الهلالي.
0: شكرا لك جزيلا يا دكتورة، مع السلامة يا دكتورة، إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء. كانت معنا الدكتورة النشيطة ما شاء الله أميرة بنت حمود الزهيبي في الصف الرابع من مدرسة زهور عمان للتعليم الأساسي بولاية بركة، ما شاء الله على التألق والتميز، والمهم جدا استثمار الأوقات في الإجازات الصيفية.

أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل المحبة والخير والنور والعافية والبركة. أهلا بالجميع، لا تنسوا تشربوا ماء. صيف وارتفاع درجات الحرارة، فمن المهم جدا الاكثار من شرب الماء، واللي ابتدأ صباحها الحين الساعة 7:24. أسألكم عن قرية إمطي في أي ولاية من الولايات؟ بإمكانك أن تشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعمر العريمي، أهلا وسهلا ببثينة، وصباح الخير يا أبو عبد الله. قرية إمطي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لمحمد، حيا وسهلا ومرحبا بعلي، أهلا يا علياء، وصباح الخير لعبد الله. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة والسعادة والبهجة، أهلا بكم جميعا، وصباح مليء إن شاء الله بكل النشاط والهمة والحيوية. ترى عدد تمارين الضغط المرتبط بتراجع خطر أمراض القلب يسهم في تحقيق الفوائد بنسبة مرتفعة. كشفت أبحاث جديدة أن عدد تمارين الضغط اللي يستطيع الشخص أدائها يكون مؤشر بسيط على صحة قلبه وخطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية. صباح الخير لسامي البوسعيدي، أهلا بالعلوية، وصباح الخير لسيف. سيف طبعا إجابة غير صحيحة. قرية إمطي قرية مشهورة، ففي أي ولاية من الولايات؟ أهلا بشيخ الحارثي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5717. أما اللي ينتهي رقمك ب1505 فشكرا جزيلا لكم. يقول شكرا لكم صباح الشباب، تهونوا علينا كل الدروب. شكرا. شكرا لسوسن، وصباح الخير يا أم ريتال، أهلا بموسى. صباح المحبة والخير والعافية والنور، صباح النشيطين المتفائلين. تفاؤلك خلي صحتك أفضل، نفسيتك أجمل، أهم شيء أنك تكون متفائل إيجابي. املأ صباحاتك بفيض المحبة والسعادة والبهجة.

أهلا بكم أينما كنتم، وصباحاتكم الورد والخير والعافية. أحمد الحوسني، صباح الخير والنور. نسأل عن قرية إمطي في أي ولاية من ولايات محافظة الداخلية. صباح الخير والأنوار والمحبة والسعادة. أهلا وسهلا ومرحبا بهيثم، عندكم طريقة عشان نبرد الماي أثناء الاستحمام؟ إيش الطريقة يعني؟ هيثم إن شاء الله بس فترة بسيطة وتعدي. على ذكر تبريد الماء أثناء الاستحمام، ترى التوقعات للأسف باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال هالفترة، و أجواء سلطنة عمان شهدت ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة منذ بداية شهر مايو الماضي وتستمر خلال الأيام القادمة. ذلك سببه وقوع المنطقة تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، واللي يؤدي إلى هبوط الهواء وتسخينه وحبسه بالقرب من سطح الأرض، ويعمل على إضعاف فرص تكون السحب. عندكم طريقة لتبريد ماء الاستحمام؟ أي واحد جرب طريقة ممكن نشاركها. هيثم يريد مشاركتكم، يريد أفكاركم الجميلة. صباح الخيرات لسعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بعلي. إلى أن تأتي أفكاركم اللي نساعد فيها هيثم لتبريد الماء، نروح معكم إلى هذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح منا إليكم.

أهلا بكم. كالشمس أنت وهن عندك أنجم، إن أشرقت أيرى لهن ضياء، مغرورة فوق حد الوصف جامحة، كأن بلقيس شيء من جواريها، شفافة كانثيال الضوء ناعمة، مر النسيم على الخدين يؤذيها. أوجهك أم ضوء الصباح تبلج، أم البدر في برج الكمال جلدج، أم الشمس يوم الصحو في برج سعدها، وفرعك أم ليل المحب إذا سجى، أتتك جنود الحسن طوحا بأسرها، فصرت مليكا في الجمال متوجا، فأضحت أبيات القلوب أسرة لديك، فلم يملكن عنك معرجا. قالت أنا لا أعرف الأوزان، وأريد مثلك بالقصيد لسانا، قلت انطقي ما شئت فهو بلاغة، سيفيض حرفك رقة وبيانا، ما قلت من قول فموزون على بحر الجمال ويشبه الألحان، لو كان قد أصغى الخليل لقولها لأضافه كي يكمل الأوزان. إن كنت تسأل ما عنوان مسكنكم، أشر أشر لعيني وقل في تلك عنواني، إذا غفوت يفز القلب منتفضا، يسائل العين هل جاءت رسائله، بالله لا تقطعوا عنا رسائلكم، فإن فيها شفاء القلب والبصر، وآنسونا بها إن عز قربكم، فالأنس بالسمع مثل الأنس بالنظر. من أخبرك أن القلوب تعلقتك وتهيمتك فأنت فيها كالملك؟ من أورثك هذا الدلال وصيرك للناس بدرا يستهام وحسنك؟ من جمع السحب التي حجبت علينا النور منك وأظهرك؟ مهما نسافر أو نغيب ونبتعد، حبي أنا شيء سيبقى للأبد، نفس المشاعر بيننا، لو صرت في بلد وقلبي في بلد، فالحب في الأرواح يسكن دائما، من قال إن الحب يسكن في الجسد؟

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

الشباب.

0: أهلاً بكم مع مشاركة الطالبة نور بنت خميس المقبالي. نور في الصف الثاني من مدرسة الإثراء للتعليم الأساسي بولاية السيب. السلام عليكم يا نور.
1: عليكم السلام يا أستاذي.
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بنور، كيف حالك نور؟
1: طيبة الحمد لله يا أستاذي.
0: وكيف الإجازة، حلوة؟
1: نعم.
0: أنت عاد الحين بتروحي صف كم؟
1: ثالث.
0: ما شاء الله كبرتي نور. نور يا نور،
1: ها
0: قولي نعم يا نعم.
1: نعم يا نعم.
0: زين يلا قولي لنا مقدمة صباحية حلوة.
1: صباح الخير يا صباح الخير يا أصدقائي، صباح اليوم الجميل، صباح الفرح والنشاط.
0: وصباح النشاط يا نور، تحية كبيرة للطالبة النشيطة الشاطرة نور. يلا يا نور بكل نشاط خبري لنا أنت إيش مواهبك الحلوة اللي تتميزي فيها؟
1: نعم.
0: إيش مواهبك؟
1: مواهبي القراءة والرسم والشعر، إلقاء الشعر.
0: يعني أنت تحبي واجد تقرأي كتب؟
1: نعم.
0: وقصص؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: لأنها مفيدة وتزكي العقل.
0: شاطرة يا نور، إيش آخر قصة قريتيها؟
1: آخر قصة نور البيان، تعلمت القراءة.
0: ممتازة يا نور، وتروحي مصادر التعلم؟
1: نعم.
0: إنزين نور يلا الحين إيش بتقولي لنا؟ إيش عن مشاركاتك وليش بتقدمي لنا؟
1: بقدم لكم عن عمان وعن اللغة العربية.
0: يلا.
1: عمان يا موئل الكرام وكعبة الحب والسلام، لؤلؤة العرب يا منارا يشع كالبدر في التمام، يا قصة سطرت بأيده فوارث العلم والحسام، فوارث العلم والحسام. لو اللغة العربية.
0: يلا.
1: اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الأمجاد، لفديك بروحي وفؤادي وأصولك رمزا لبلادي، لغتي يا لغة القرآن.
0: ممتازة جدا يا نور، بارك الله فيك. انت ايش تقولي حل زملائك الطلبة عشان يستغلوا أوقاتهم في الصيف؟
1: أقول لهم أنه يقرأ الكتاب ويقرأ القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك يا نور. ونور لما تكون كبيرة وتخلص المدرسة إيش بتصير إن شاء الله؟
1: بصير معلمة إسلامية.
0: ليش تريد تكوني أستاذة؟
1: لأن عشان أعلم الأطفال القراءة والقرآن الكريم.
0: يعني الحين نحن لما ننادي كيش نقول لك أستاذة؟
1: نعم.
0: شكرا أستاذة نور. أستاذة
1: شكرا.
0: نور أنت ما أنت... نحن إيش قلنا لما حد ينادي إيش نقول؟
1: نعم.
0: شاطرة يا نور. أنت تلعبي مع من في البيت الحين؟
1: مع أخوي راشد.
0: اسمه راشد أخوكي؟
1: هي.
0: أصغر عنك ولا أكبر عنك؟
1: صغير.
0: أكيد راشد شاطر صح وطيب بعد. طيب راشد؟
1: نعم.
0: زين ايش تلعبوا انتوا وراشد؟
1: انا وراشد نلعب السيارات. و
0: انت كم سياره معك؟
1: بالحوطه. ها
0: انت كم سياره؟
1: خمسين.
0: وهو
1: واحده حلو.
0: كل واحد سياره عنده. وتلعبوا بالصلصال؟
1: لا نحن نلعب في الحوطه.
0: في الحوطه يعني في الحوش.
1: هيه.
0: انت سيارتك اكيد لونها احمر صح نور؟
1: لا.
0: ايش لونها؟
1: اخضر.
0: وهو راشد ايش لون سيارته؟
1: احمر.
0: راشد احمر وانت اخضر. بس انت تشلي سيارة راشد احيانا، ليش؟ اخر مرة انت شليتيها ولعبتي فيها ما يعجبه ترى راشد.
1: راشد يعجبه.
0: هو تو يسمعنا راشد ولا نايم؟
1: نايم.
0: انزين سلمي على راشد.
1: اوكي.
0: ايش بتقولي له؟
1: تقول له أستاذ ما أعرف ما صوتك تكلمني.
0: أها أنا اسمي راشد بعد مثل أخوك راشد.
1: إذا بقول أستاذ راشد يسلم عليك.
0: بيقول لك من راشد؟
1: راشد أستاذ يعني.
0: يعني كيف راشد أستاذ؟ مال وين يعني؟ مال إيش؟ من هو؟ أيوة بس هو ما يعرفني.
1: عادي حتى لا.
0: إنزين أستاذة نور، تو بترجعي تنامي ولا بتروحي تقرأي قصص؟
1: بروح أقرأ قصص.
0: شاطرة أستاذة نور، مع السلامة أستاذة.
1: مع السلامة أستاذي.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا أستاذي.
0: شكرا شكرا
1: شكرا شكرا لك أستاذ راشد وأستاذ
0: ونحن نشكرك أستاذة نور. مع السلامة.
1: مع السلامة أستاذي راشد.
0: إلى اللقاء. كانت معنا الجميلة ما شاء الله نور بنت خميس بن راشد المقبالي في الصف الثاني من مدرسة الإثراب للتعليم الأساسي بولاية سيب. نسأل الله لها توفيقا وتيسيرا في خطاها وكل أبناء وبنات عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: صباح الشباب.
8: أهلاً بكم جميعاً. سجلت وزارة الإعلام نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، في دلالة على اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي العماني وارتفاع مستوى التفاعل مع المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع. فقد قفزت المشاهدات والاستماع عبر منصة عين خلال العام الفائت بنسبة 35%، وفي إذاعة سلطنة عمان تصدرت البرامج الثقافية المشهد الثقافي مسجلة أعلى عدد من ساعات البث بواقع 2541 ساعة بث تلفزيوني. ونفذت وزارة الإعلام خلال العام 2025 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة عبر وحدات وعربات النقل الهندسية المجهزة بأحدث التقنيات.
5: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: وأيضا استحوذت المواد والبرامج الترفيهية والفنية على النصيب الأكبر من ساعات البث في إذاعة الشباب خلال العام 2025، مسجلة 4136 ساعة. تلتها المواد والبرامج الثقافية ب 2020 ساعة، كما تصدرت البرامج الترفيهية والفنية في الإذاعة الإنجليزية قائمة البث بعدد ساعات 5788 ساعة. تقول الأرقام التي حققها الإعلام العماني خلال العام 2025 أكثر مما تقوله الجداول والمؤشرات، تكشف عن اتساع في الوصول الرقمي، نمو في الإنتاج، تزايد في التفاعل مع المنصات الوطنية، وتقدم في حضور الصحافة العمانية داخل الفضاء الرقمي، غير أن القيمة الأعمق لهذه الأرقام تكمن في المعنى الذي تحمله عن علاقة المجتمع العماني بخطابه الإعلامي، وعن الدور الذي راكمه الإعلام في بناء الوعي العام وصياغة الشخصية الوطنية.
1: إن مما نفخر به أن المواطنين والمقيمين على أرض عمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة.

0: مع الحدا. معنا ينضم مشكورا عبر الاتصال الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح الخير راشد، وصباح الخير على جميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. وزارة الإعلام أستاذ إبراهيم تحقق نموا في مؤشرات الوصول الرقمي وإنتاج المحتوى المتخصص، ففي البدء ما العوامل التي أسهمت في تسجيل وزارة الإعلام هذا النمو الملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال العام 2025؟
1: نعم راشد، أعتقد أنه ما تحقق من نمو في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025 لوزارة الإعلام لم يكن نتيجة عامل واحد، إنما جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل انطلق من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تركز على التحول الرقمي، على تطوير الأداء الحكومي، على بناء اقتصاد معرفي متنوع ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فوزارة الإعلام خلال السنوات الأخيرة عملت على عدة مسارات متوازية، أولها تطوير البنية الرقمية للمؤسسات الإعلامية التابعة لها، تعزيز حضورها على مختلف المنصات الحديثة التي أصبحت اليوم كما تعرف الوسيلة الرئيسية لوصول الجمهور إلى المحتوى الإعلامي، أيضا الارتفاع الكبير في معدلات المشاهدة والاستماع عبر منصة عين التي أصبحت منصة وطنية جامعة تقدم محتوى متنوع يخاطب مختلف الفئات العمرية. أيضا من أبرز العوامل راشد يتمثل في التركيز على جودة المحتوى وتنوع هذا المحتوى. الجمهور اليوم كما تعرف لا يبحث فقط عن المعلومة، إنما يبحث عن محتوى موثوق جذاب قريب من اهتماماته. لذلك شهدنا التوسع الكبير في البرامج الثقافية والتنموية والترفيهية والإخبارية في الإذاعة والتلفزيون والمنصات الرقمية، وهذا طبعا حقق التوازن بين الرسالة الإعلامية ومتطلبات الجمهور.
0: نعم، وفي الوقت نفسه أيضا يرسخ مكانة إعلامنا بوصفه ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية، لكن يعني ما أبرز المؤشرات التي حقق الإعلام فيها أداء متميزا خلال العام الماضي؟
1: نعم راشد، أبرز المؤشرات يعني الحقيقة أن عام 2025 شهد مجموعة من المؤشرات النوعية التي تعكس التطور المتواصل الذي تشهده المنظومة الإعلامية في سلطنة عمان. يمكن الإشارة إلى عدد من المؤشرات البارزة التي تستحق الوقوف عندها كما ذكرت في المقدمة. هذه المؤشرات يعني تأتي في مقدمتها النمو الكبير في منصة عين التي تجاوزت المشاهدات والاستماعات فيها إلى حوالي 18 مليون مشاهدة واستماع بزيادة بلغت نحو 35% مقارنة بالعام السابق. أيضا واجهة الطفل في منصة عين برزت كمؤشر مهم في نجاح الوزارة في الوصول إلى فئة الأطفال بمحتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، سجلت خلال أشهر قليلة من إطلاقها أكثر من 760 ألف مشاهدة واستماع، وهذا الرقم بلا شك يعكس الحاجة إلى هذا النوع من المحتوى المتخصص. في المجال الإخباري أيضا وكالة الأنباء العمانية هناك نمو لافت، ارتفعت عدد المواد الخبرية المنتجة إلى أكثر من 23 ألف مادة باللغتين العربية والإنجليزية. أيضا على صعيد الصحافة الرقمية سجل موقع جريدة عمان نحو 176 مليون زيارة، موقع عمان أوبزيرفر سجل أكثر من 98 مليون زيارة، أرقام تعكس الحضور القوي طبعا للصحافة العمانية في البيئة الرقمية. حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا شهدت نمو في عدد المتابعين، وصل إجماليهم إلى أكثر من 7 مليون متابع. يعني أيضا على مستوى بناء القدرات ارتفع عدد البرامج التدريبية إلى 172 برنامج استفاد منها أكثر من 2000 متدرب. أيضا هناك من المؤشرات المهمة تنفيذ 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة، وهو رقم طبعا بلا شك يعكس حجم الحراك الإعلامي والتغطيات الواسعة للفعاليات والبرامج الوطنية. هذه المؤشرات راشد مجتمعة تؤكد أن الأداء المتميز يعني للإعلام العماني لم يكن من جانب واحد فقط، إنما شمل المحتوى والإنتاج والانتشار الرقمي والتدريب والحضور الدولي، وهو ما يعكس طبعا التطور الشامل في منظومة العمل الإعلامي.
0: نعم، طيب في ما يتصل بمؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي المتخصص، إلى ماذا يعزز أستاذ إبراهيم تحقيق هذا النمو الملحوظ في هذه المؤشرات؟
1: أعتقد راشد أنه هذا النمو يعزى إلى مجموعة من العوامل المتكاملة كما ذكرتها التي عملت الوزارة على تطويرها خلال السنوات الماضية، في مقدمتها التحول الرقمي الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للعمل الإعلامي الحديث. اليوم يعني لم يعد الجمهور ينظر إلى المحتوى عبر الوسائل التقليدية فقط، بل أصبح يتابع الأخبار، البرامج، المحتوى المعرفي عبر الهواتف الذكية، المنصات الرقمية. من هنا حرصت الوزارة على الاستثمار في المنصات الحديثة في تطوير أدوات النشر الرقمي بما يواكب هذه التحولات العالمية في سلوك الجمهور. أيضا تنوع المحتوى راشد لعب دورا أساسيا في هذا النمو. المحتوى الذي يقدم اليوم لا يقتصر على الأخبار، بل يشمل الثقافة، الاقتصاد، التنمية، السياحة، البرامج الشبابية، محتوى الطفل وغيرها من المجالات التي تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من المجتمع. أيضا برأيي من الأسباب المهمة أيضا هو تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية المختلفة التابعة للوزارة. يعني هناك تنسيق مستمر بين الإذاعة والتلفزيون، المنصات الرقمية، وكالة الأنباء، الصحف. هذا التنسيق أسهم في تعظيم أثر الرسالة الإعلامية والتوسيع نطاق انتشارها. أيضا لا يمكن أن نغفل دور الكفاءات الوطنية التي أصبحت أكثر قدرة على إنتاج محتوى احترافي باستخدام أدوات وتقنيات حديثة نتيجة برامج التدريب والتأهيل المستمرة التي تتبناها وزارة الإعلام.
0: طيب يعني الآن في هذا العالم المتغير، إلى أي مدى يستطيع الإعلام العماني أن يتكيف، أن يتجدد، أن يتطور تقنيا رقميا مع أدوات وأشكال مختلفة، ولكن في الوقت نفسه يحافظ على هويته الخاصة؟
1: شكرا على هذا السؤال راشد، سؤال مهم جدا وهو مطروح بقوة في هذه الفترة في مختلف وسائل الإعلام. أنا أعتقد أنه التجربة الإعلامية العمانية اليوم تقدم نموذج متوازن بين التطوير والمحافظة على الهوية الوطنية. الإعلام العماني يدرك أن عالم الإعلام يشهد تغيرات متسارعة في التقنيات، في المنصات، في أساليب إنتاج المحتوى. لذلك كان من الضروري مواكبة هذه التحولات لضمان الوصول إلى الجمهور أينما كان. في الوقت نفسه هذا التطور لم يكن على حساب الثوابت الوطنية أو القيم المجتمعية التي تشكل جوهر الرسالة الإعلامية العمانية. المحتوى الإعلامي في سلطنة عمان ما زال يستند على مبادئ المصداقية، على مبادئ الاعتدال، الموضوعية، احترام التنوع الثقافي، وهي قيم طبعا راسخة تميز الإعلام العماني عن كثير من التجارب الأخرى. اليوم نرى أن الإعلام العماني حاضر بقوة على المنصات الرقمية، على وسائل التواصل الاجتماعي، يوظف تقنيات حديثة في الإنتاج، في البث، في التفاعل مع الجمهور، لكنه في الوقت ذاته يواصل إبراز الهوية العمانية، التراث الوطني، المنجزات التنموية، القيم الحضارية لسلطنة عمان. الدليل على ذلك الاهتمام بالمحتوى الثقافي، يعني أحد أهم المؤشرات على هذا التوازن ما زالت البرامج الثقافية تتصدر ساعات البث في عدد من المنصات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام. مجلة نزوة ودورها التنويري والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا يعكس حرص الوزارة على تعزيز هذا البعد، البعد الثقافي والحضاري في الرسالة الإعلامية. أيضا من جانب آخر راشد، الانفتاح على الإعلام الدولي واستضافة الإعلاميين من مختلف دول العالم يسهم في نقل الصورة الحقيقية عن سلطنة عمان إلى الخارج، مع المحافظة على خصوصية الخطاب الإعلامي الوطني. لذلك يمكن أن أقول أن الإعلام العماني نجح في الجمع بين الأصالة والمعاصرة في تحديد وتجديد أدواته ومنصاته وأساليب عمله، لكنه يحافظ في الوقت ذاته على رسالته الوطنية، على هويته الثقافية وقيمه المهنية. هذه المعادلة هي التي تمنحه القدرة على الاستمرار والتأثير في عالم إعلامي سريع التغير، تجعله شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: شكرا لكم أستاذ إبراهيم على هذه الإضاءات المهمة حول تحقيق هذا النمو في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج المحتوى الخاص المتخصص في وزارة الإعلام. شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم.
1: شكرا لك راشد.
0: شكرا لك. كان معنا الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، ووزارة الإعلام تحقق مؤشرات إيجابية في الأداء، حيث كان الإعلام العماني منذ انطلاقته جزءا أصيلا من مشروع بناء الدولة والمجتمع، شارك في تعريف الإنسان العماني بوطنه، جغرافيته، تاريخه، بالمعنى الأخلاقي والسياسي لفكرة الدولة. والملاحظ على مدى أكثر من 5 عقود تشكلت علاقة عميقة بين المواطن والخطاب الإعلامي الوطني، علاقة أساسها الثقة، اللغة الهادية، النظر إلى الأحداث من موقع المسؤولية، والقدرة على التمييز بين الانفعال العابر والفهم الرصين.

0: وقعت بلدية مسقط أمس عقداً لتنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيل الجنوبية بولاية السيب، الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع بمحافظة مسقط.
1: مع الحدث
0: ينضم معنا مشكورا الآن عبر الاتصال المهندس بدر بن علي بن محمد البحري، المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط. صباح الخير مهندس بدر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور والسرور أخي راشد، وصباح الخير لجميع المستمعين، وبإذن الله نسعى أن نوفق نعطي صورة ولو بسيطة عن مشروع الزواج شارع النزهة.
0: حياكم الله، من المشاريع المنتظرة منذ فترة والتي يترقبها المستمعون والمتابعون بشكل واضح. في البداية مهندس بدر، يعني أين تكمن أهمية هذا المشروع وكون من المشروعات الحيوية التي تنفذها البلدية في محافظة مسقط؟
2: في الحقيقة مشروع الزواجية شارع النزهة أخي راشد والمستمعين الكرام يعتبر من المشاريع الهامة. هذا المشروع أهميته تكمن في ربط أجزاء المعبيلة الجنوبية بعضها ببعض بالعاصمة مسقط. هذا المشروع أيضا مرتبط بجودة تنفيذ الطرق الداخلية المحاذية. الطرق الداخلية مع هذا الطريق يشكل منظومة نقل متكاملة تدعم رؤية عمان 2040 في تطوير مدن مستدامة. هذا المشروع حقيقة يأتي ضمن جهود بلدية مسقط الرامية إلى تطوير البنية الأساسية شبكة الطرق، رفع كفاءة الحركة المرورية محافظة مسقط. يأتي أيضا استجابة للنمو العمراني السكاني المتسارع تشهده المنطقة، توفير بنية مرورية حديثة تسهم في انسيابية الحركة وتعزيز مستوى السلامة المرورية.
0: نعم، طيب ماذا يتضمن المشروع؟ ما هي مكونات هذا المشروع وتفاصيل الهندسية؟
2: أحاول حقيقة على عجالة يعني أعطيكم مكونات المشروع. أول مكون وهو الأساس حقيقة تحويل شارع النزهة من طريق مفرد إلى طريق مزدوج. الطريق راح يشمل على حارتين في كل اتجاه بطول 11 كيلومترا. إنشاء طرق خدمة بطول 3.5 كيلومتر لخدمة المناطق السكنية والتجارية، تنفيذ 11 مدخل إلى الشارع المزدوج و12 مخرج من الشارع المزدوج، إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية ذات سعة استيعابية عالية مزودة بإشارات ضوئية حديثة. هذه الإشارات حقيقة روعية فيها أنها ترتبط بمركز التحكم المروري في بلدية مسقط. من ضمن مكونات المشروع أيضا إنشاء عبارات صندوقية متعددة الخلايا، أنابيب تصريف مياه أحجام مختلفة بطول 2.8، هذا السرعة تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها. تنفيذ نظام إنارة حديث موفر للطاقة، 904 عمود إنارة موزعة على الطريق الرئيسي والتقاطعات. من مواصفات هذه الإنارة أنها مزودة بأنظمة تحكم ومراقبة حديثة تتيح متابعة أداء الشبكة ورفع كفاءتها التشغيلية وترشيد استهلاك الطاقة. المشروع أيضا سيحتوي على كافة متطلبات عناصر السلامة المرورية، الحواجز المعدنية، الخرسانية، اللوحات الإرشادية التحذيرية، الدهانات، مرافق عبور المشاة عند المواقع المناسبة. هذا كله يسهم في تعزيز مستوى السلامة لمختلف مستخدمين الطرق. هذا باختصار مكونات المشروع.
0: طيب مهندس بدر، يعني الناس والمواطنون والمقيمون سيلحظون بدء الأعمال إن شاء الله من هذا الشهر؟
2: بالأمس حقيقة وقعنا مباشرة العمل. خلاص الشركة بدأت في مرحلة العد الفعلي لتنفيذ المشروع. سيشمل المشروع 3 أشهر للتحضيرات والتجهيزات و18 شهرا للتنفيذ. من المتوقع بإذن الله ونأمل

0: في الربع الثاني من عام 2028 اكتمال المشروع بإذن الله تعالى.
1: نرجو التوفيق للجميع، شكرا لكم في بلدية مسقط على ما تبذلونه من تنفيذ أيضا حزمة من المشروعات المرورية والتطويرية اللي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وتحسين مستويات السلامة المرورية في محافظة مسقط. شكرا لكم مهندس بدر.
0: شكرا لكم أخي راشد، وحقيقة مثل ما أسلفت هذا المشروع له أهمية جدا كبيرة في الانسيابية الهيكلية، تعظيم الكفاءة اللوجستية، الوصول إلى طريق مسقط السريع،
1: صحيح.
0: خدمة المؤسسات التعليمية والصحية، حماية الاستثمارات، تحويل المنطقة إلى مركز أعمال، كلها هذه وغيرها من الفوائد بإذن الله سوف تنعكس على المعبيلة الجنوبية بشكل خاص ومحافظة مسقط بشكل عام. شكرا جزيلا لكم على هذا التواصل.
1: شكرا للمهندس بدر بن علي بن محمد البحري، المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط، والحديث كان حول بدء تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية.

0: بكم جميعا. نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58 على 2026 بإصدار قانون التخطيط العمراني الذي نص على أن تتولى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات إضافة إلى عدد من المخططات لإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية ومتابعة تنفيذها. معنا مشكورا ينضم الآن الأستاذ المحامي خليفة بن مرهون الرحبي وهو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية. صباح الخير أستاذ خليفة، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح الخير أستاذ راشد، وصباح جميل لكل المستمعين الأكارم،
0: حياكم الله. في البدء أستاذ خليفة، يعني ما أهمية صدور قانون مستقل للتخطيط العمراني وفي هذه المرحلة تحديدا؟
1: في البداية أستاذ راشد شكرا لكم على هذه الاستضافة للحديث عن قانون مهم في الحقيقة، وهو قانون التخطيط العمراني الذي صدر مؤخرا في 21 مايو المنصرم. في الحقيقة هذا القانون أستاذ راشد يعني لا ينبغي النظر إليه باعتباره قانون فني يعنى بالمخططات والأراضي، بل هو قانون يعني يمس مستقبل المدن والقرى والمحافظات، ويمس جودة الحياة والاستثمار وحماية البيئة وإدارة النمو السكاني. من هذا المنطلق تكمن أهمية هذا القانون. يعني لعله من أبرز الأفكار الجديدة اللي جاء فيها هذا القانون إنه يبني هرم تخطيطي واضح جدا للسلطنة، بدءا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ثم الاستراتيجية العمرانية للمحافظات، ثم المخططات الهيكلية، ثم المخططات التفصيلية. هذا التدرج مهم جدا لأنه يمنع العشوائية، فالمخطط التفصيلي مثلا في منطقة معينة يجب أن لا يكون منعزل عن رؤية المحافظة، ورؤية المحافظة يجب أن تكون منسجمة أيضا مع الاستراتيجية الوطنية.
0: نعم، طيب أستاذ خليفة، يعني ما المقصود بالاستراتيجية الوطنية أساسا للتنمية العمرانية؟
1: نعم، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية عادة هي الإطار الأعلى الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على مستوى السلطنة على وجه العموم، وعادة هي لا تقتصر على يعني وين راح نبني، بل تتناول كيف نبني ولماذا نبني وما هو الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لهذا البناء. القانون نص على أنه هذه الاستراتيجية يجب أن تحقق التنمية العمرانية المستدامة والمدن المرنة الملائمة للعيش، والقانون والمحافظة على الهوية العمانية وحماية البيئة والاستجابة لتغيرات المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة إدارة المياه والنمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية المتوازنة ونظام نقل متكامل وأيضا الاستخدام الأمثل للموارد. وهذا توجه متقدم جدا لأنه يضع العمران في قلب يعني رؤية التنمية الوطنية الشاملة.
0: طيب، هذا القانون الخاص بالتخطيط العمراني وفقا للمرسوم السلطاني رقم 58 على 2026 كيف يخدم المحافظات ويعزز دورها في التخطيط الحضري أستاذ خليفة؟
1: لأنه يضع رؤية واضحة وشاملة يعني مستقبل البناء والمدن والتخطيط بشكل عام في هذه المحافظات. يعني كل محافظة الهوية مالها تختلف عن الهوية الأخرى، عن هوية المحافظة الأخرى. التخطيط والبناء يعني والخدمات قد تختلف يعني من محافظة إلى أخرى. هذا القانون أعطى هوية معينة لكل محافظة من محافظات السلطنة.
0: جميل. طيب الآن يعني كيف فرق المشرع في القانون بين المخطط الهيكلي والمخطط التفصيلي أستاذ خليفة؟
1: هو يعني نقدر نبسط هذا الموضوع للمستمع الكريم على النحو التالي، بحيث أنه المخطط الهيكلي هو الخريطة الكبرى أو الرؤية العامة لمنطقة واسعة جدا، قد تكون ولاية أو تكون مثلا محافظة أو عدة ولايات، وهو يحدد اتجاهات التنمية ومناطق التوسع العمراني واستخدامات الأراضي ومسارات يعني البنية الأساسية والنقل ومناطق الثروات الطبيعية وحدود الاحتواء الحضري. هذا المخطط الهيكلي العام. أما المخطط التفصيلي عادة يكون مثلا أكثر دقة أكثر تنظيما، يطبق على مساحة محددة داخل الولاية، وهو يحدد حدود الأراضي، نوع استعمالها، إحراماتها، أبعاد ومساحات البناء، عدد الطوابق، الطرق، مواقف المركبات ومرافق البيئة الأساسية الأخرى، المساحات الخضراء، مجاري مياه الأمطار وهكذا.
0: نعم. طيب الآن أستاذ خليفة، إلى أي درجة حدد القانون أيضا مهام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؟ هل يقتصر على تنفيذ القانون فقط على وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؟
1: أنا من خلال حقيقة قراءة يعني سريعة لهذا القانون، أعتقد أنه قانون يعني لم يقتصر يعني تنفيذ آليات هذا القانون على وزارة الإسكان، وإنما جعلوا بشكل متكامل. المحافظات لها أدوار يعني في هذا الشأن، أيضا الجهات الأخرى المرتبطة مثل الوزارات المعنية، مثلا وزارة النقل، الوزارات الأخرى المعنية يعني الجوانب التخطيطية بالجوانب التي يعنى بها هذه المخططات، أيضا لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع. فالموضوع يعني القانون أعطى الأدوار لكل الجهات المعنية بشأن التخطيط العمراني في السلطنة.
0: جميل. طيب الآن فيما يتصل بأهمية قاعدة البيانات العمرانية التي نص عليها القانون.
1: لا شك أنه يعني قاعدة البيانات التي نص عليها القانون يعني مهمة ومن أهم الجوانب الحديثة في القانون. من خلال هذا القانون يعني ألزم والوزارة أو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإنشاء قاعدة بيانات للاستراتيجيات والمخططات المكانية والعمرانية، وجعل هذه يعني قاعدة البيانات هذه متاحة لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين ويعني ذوي العلاقة. أهميتها أيضا يعني إنها تحقق مثلا التكامل بين الجهات، تمنع التضارب في القرارات، مثلا جهة تخطط لطريق وأخرى تخطط مثلا لمنطقة صناعية وثالثة تخطط لمشروع سياحي أو خدمي. إذا لم تكن هذه البيانات موحدة ويعني متاحة لكل هذه الجهات فقد تنشأ تعارضات، وهذه التعارضات تسبب تأخيرات وخسائر. لذلك يعني وجود قاعدة بيانات شاملة عادة يعزز الشفافية ويساعد المستثمرين ويدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومة.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بالدور الذي سيحققه القانون والأثر على الاستثمار والمستثمرين.
1: فيما يتعلق بهذا الدور، أنا أعتقد أنه هذا القانون يوجه رسالة واضحة جدا إلى المستثمرين وإلى ملاك العقارات، يقولهم إن إحنا لدينا هنا في سلطنة عمان قانون متطور جدا يعني التخطيط العمراني، ويعني يبعث برسالة اطمئنان لكل المستثمرين ولكل المهتمين والمتابعين للشأن العقاري هنا في السلطنة.
0: نعم. أنا أشكرك على هذه الإضاءات القانونية المهمة أستاذ خليفة. إن شاء الله الأمل باستكمال بقية المحاور المتصلة بهذا القانون. شكرا جزيلا لكم أستاذ خليفة.
1: شكرا أستاذ راشد مرة أخرى على هذا الاستضافة.
0: شكرا للأستاذ خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، حيث نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2026 بإصدار قانون التخطيط العمراني، الذي نص على أن تتولى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. أهلا بكم جميعا، صباح الخير والنور، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. من جديد أخبار التقنية ما كشفت عنه شركة ميتا. كشفت الإعلان عن الاشتراكات المدفوعة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، ميزة لافتة للنظر وهي مشاهدة القصص بشكل مجهول. وستكون من أبرز الإضافات الجديدة ميزة تتيح لمشتركي باقة إنستغرام بلس ميزة مشاهدة القصص دون الظهور في قائمة المشاهدين، وقد ظهرت هذه الميزة لأول مرة خلال تجارب محدودة في وقت سابق. ولسنوات سعت شركات التكنولوجيا إلى جعل مساعدات الذكاء الاصطناعي أكثر دفئاً ووداً وقرباً إلى أسلوب البشر في التواصل، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هذا التوجه قد لا يكون دائماً الخيار الأفضل. فبحسب بحث جديد أجراه باحثون من جامعة نورث إسترن، فإن المستخدمين يفضلون التفاعل مع روبوتات الدردشة التي تتوافق شخصياتها وأساليبها الحوارية مع طبيعة المستخدم نفسه، بدلاً من أن تكون مفرطة في الحماس أو الود في جميع المواقف. أهلاً بكم أينما كنتم، صباحات ملؤها الخير والنور والمحبة والسعادة والبهجة. بعد قليل سيصحبكم حسين بن راشد العميري في جولته الرياضية اليومية مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة.

صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته على أرضية ملعب التدريبات لاستاد جي بي كي في جاكرتا تحضيرا لمباراتيه الوديتين أمام أندونيسيا مساء الجمعة وأمام موزمبيق يوم الأحد المقبل في أول ظهور للأحمر بقيادة مدربه طارق السكتيوي. ويعد المعسكر باكورة الإعداد للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس الخليج في سبتمبر المقبل وكأس آسيا مطلع العام القادم والمقررتان في السعودية.
1: سعيد بمر كرة وكرة الله سفن ورجال سفن وابطال سفن وشموخ ما تعد بسهوله يا الاوزبكي الغساني البديل يسجل التعادل يسجل التعادل للاحمر في غاب
2: سعد بالحل الفردي لا ينجح في المرور كره عن طريق الجهه اليسرى حذار يا ابو سعيد هدف ثانيات للمنتخب الأوزبكي.
0: في الجولة 38 من الدوري العراقي لكرة القدم النفط يتغلب على ضيفه نوروز بهدفين لواحد والموصل يفوز على ضيفه القاسم بثلاثية نظيفة. ديالا يهزم دهوك بهدف وحيد والنجف بالنتيجة ذاتها فاز على الزوراء فيما تعادل الطلبة مع ضيفه الكرخ بهدف لمثله.
3: وأيضا مدافعي فريق الكرخ لكن الكرة العالية الخطيرة الله الله الوداع يجب أن يكون أنيقا وعندما يتكلم التاريخ تأكد بأن الطلب هنا نعم هنا الأنيق أنيق دلعوني وبلون السماء لوني الألوان الزرقاء تنتشر على المدرجات وبخبرة السنوات على عبد الزهرب يسجل هدف ولا أجمل ورأسية ولا أروع وبذلك يصل إلى هدف.
0: ضمن مواجهات إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم المصري البورسعيدي يهزم الزد بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف بينما نجح إم بي في انتزاع الفوز بهدف على حساب وادي دجلة ليصعد إلى المباراة النهائية إثر التعادل ذهابا بلا أهداف.
4: يلعب عرضة تعدي الرسول هدف جول الهدف الأول هدف التقدم للمصري بضربة الرأس من منذر طمين هدف التقدم للنادي المصري بالعرضية الساحرة بقدم كريم العرائي والمتابعة الجميلة لنجم الجزائر ابن محارب الصحراء منذر طمين عشان النادي المصري يولع المباراة ويشعللها ويتقدم على زيد بهدف أول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول واحد النادي المصري لا شيء.
0: المنتخب المصري يحقق المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما عقب تغلبه على المنتخب المغربي المستضيف بهدفين دون رد وهذه هي أول ميدالية يحققها المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما منذ 29 عاما وأفضل إنجاز للفراعنة الصغار منذ التتويج بلقب أمم أفريقيا للناشئين في عام 97.
4: خطيرة صادر جول وجول وجول وجول 1-0 يتقدم منتخب الفراعنة أسبقية للصغار الفراعنة 1-0 كورة في شبكة الفريق المغربي لاعب محمد السيد من خلال عرضية.
0: المدرب الإسباني جولين لوبتيغي يكشف عن قائمة منتخب قطر النهائية لكأس العالم 2026 قائمة بطل آسيا يتصدرها النجم أكرم عفيف والقائد المخضرم حسن الهيدوس وكان منتخب قطر قد بدأ معسكره التحضيري في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا استعدادا للمونديال واختار الاتحاد القطري مدينة سانتا باربرا مقرا لمعسكر العنابي نظرا لمناخها المعتدل ويخوض المنتخب ثاني مشاركاته المونديالية ضمن المجموعات الثانية مستهلا مشواره أمام سويسرا ثم كندا ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك.
4: لا
5: تغطية رأسية، الله، من بدري لون الحلم عن نابي، درب أمريكا عن نابي، درب قطر مونديال فعلها عن نابي، والسجال بالكرة الرأسية في أغلى الأهداف، في أروع الأهداف لمنتخب قطر. رأسية هنا أتت الكرة التي أشعلت مدرجات الساج ياسر بن حمد، لأنها كرة الحلم.
0: المدرب الجديد للمنتخب السعودي اليوناني يورغوس دونيس يكشف عن قائمته النهائية التي ستخوض منافسات المجموعة الثامنة للمونديال التي تضم إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر. وخلت القائمة التي سيقودها سالم الدوسري من المفاجآت. وبعد الخسارة من الإكوادور تخوض السعودية مباراتين وديتين أخريين قبل انطلاق المونديال، الأولى ضد بورتوريكو في 5 يونيو، ثم السنغال بعدها بأربعة أيام في ولاية تكساس.
6: المرور مصعب قوية، يا الله، عادت إلى فراس، ارفع راسك يا سعودي، انظر إلى هناك، ألا ترى تمثال الحرية؟ ألا ترى أن هناك مقعدا للأخضر في أمريكا ينتظرنا؟ ألا ترى أن المقعد موجود؟ أن الحضور يجب أن لا يغيب؟ هذا أمر مهيب، هذا أمر مخيف.
0: الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق يعلن تشكيلته للمشاركة في كأس العالم، والتي لم تشهد جديد يذكر على الأسماء المعروفة في الفريق. ويلعب أسود الرافدين في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.
7: مختلفا يا عراق، كرة تلعب، الله الله، أجمل ذكران المكسيك، وللمكسيك سنعود، أجمل ذكران المكسيك، وللمكسيك سنعود. أيمن حسين ابتسم يا عراقي، ارفع راسك يا عراقي، أيمن حسين، أيمن حسين، أجمل ذكرانا المكسيك، وللمكسيك سنعود، سنعود.
0: مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش يعلن عن تشكيلة منتخب بلاده التي تستعد للمشاركة في كأس العالم، والتي تشهد مزيجا بين الخبرة والنجوم الواعدين بقيادة المخضرم لوكا مودريتش. وتتواجد كرواتيا في المجموعة 12 التي تضم إنجلترا، غانا وبنما.
8: كرة بينية خطيرة، كراماريتش عرضية، أمام هذه القوة من الهجوم لا يمكن أن تصمد أكثر يا برجان، لا يمكنك أن تصمد أكثر، أن تستبسل أكثر. هنا العودة، كراماريتش ألغي الهدف في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية سليمة، في المرة الثانية تحتسب الكرات البينية، الكرات الجميلة. كراماريتش، كراماريتش، كراماريتش يسجل هدف التعادل.
0: مارسيل سابيتسر يسجل هدفا في الشوط الثاني ليقود النمسا للفوز بهدف على تونس وديا استعدادا لكأس العالم، رغم خوضها أغلب مجريات اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد كونراد لايمر. وتتواجد تونس في المجموعة السادسة مع كل من هولندا واليابان والسويد.
9: عرضية الفتحة وخطيرة، الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول عبر نجمهم الأول سابيتسر في الدقيقة 63. حذرنا مرارا تكرارا في هذه المباراة أنه المنتخب النمسا يعني قوي، سريع في التحولات الهجومية، من وضعية دفاعية وضعية هجومية. شوف سابيتسر أخذ الكرة، كانت أرضية عرضية وطبعا صعبة على عبد المهيب الشامخ،
10: يسعد هذه الكرة خطيرة على مارتين، تضرب على القائم وعلى الأرض. خطيرة المنتخب النمساوي، خطيرة المنتخب النمساوي.
0: المنتخب النرويجي يحقق الفوز على ضيفه منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة دولية ودية أقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم. وتخوض النرويج غمار المونديال القادم ضمن المجموعة التاسعة في مواجهة كل من فرنسا والسنغال والعراق، بينما حلت السويد في المجموعة السادسة مع كل من اليابان هولندا وتونس.
11: حط الكرة تسديد على هدف الأول، ولا هدف الأول ريرسون أمام أنصار الكولياتور الهداف هالاند، 1-0 إذن لفائدة المنتخب النرويجي. إذن تتغير النتيجة في البدايات، الدقائق الأولى تأتي بالضربة الأولى والكرة في الشباك. المرور لباس الوانتو، الدخول ولا كير معتمدة بالنسبة للنرويجيين. التسديد، التسديد والكرة تمر جانبا، تسديد والكرة تمر جانبيا. 11 دقيقة على وصلت إلى سورلو الكبير للطائر الأيمن يرفع كرة. طبعا هذه الطريقة في الشباك يا بوب، في الشباك يا بوب، غير معقول. رؤونا على منطقة
0: وحقق المنتخب التركي فوزا كبيرا على منتخب مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة وديا. ويتواجد منتخب تركيا الذي تأهل للمونديال لأول مرة منذ 2002 في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب أمريكا المستضيف وباراغواي وأستراليا، وسيلعب مباراة ودية أخيرة أمام فنزويلا الأحد المقبل.
12: فيروسكي وهنا الله جول أول في المباراة، ضربة أولى لتركيا، ضربة أولى لأركان كوكتشو الذي يسجل هدف المباراة الأول. يا لها من بداية، ويا لها من رسالة، ويا لها من ضربة، ويا لها من ربما ربما ربما ربما الله. هنا الاحتمال، هنا ضربة، ضربة مؤكدة، الاحتمال هنا جان. أوزان يسجل ثاني أهداف تركيا وثاني ضربات المنتخب التركي في هذه الليلة. يا لها من فورما، ويا له من عرض كروي، ويا لها أمام داخل منطقة الجزاء. الله، جول لتركيا هذه المرة، جول دينيس جول يسجل هدف.
0: منتخب الأرجنتين حامل اللقب يصل إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية. وأوقعت القرعة كتيبة المدرب ليونيل سكالوني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر، النمسا والأردن، حيث سيستهل مشاركته بمواجهة محاربي الصحراء يوم 16 من الشهر الحالي.
13: التصويب ممكن، التصويب، الله الله، الفارس الأرجنتيني القادم من المستقبل، المهاجم الذي انتظرته الأرجنتين طويلا، المركز الذي لا ينافسك عليه أحد هنا محجوز باسمك، إنه الفارس، إنه الفارس. والثنائية تعود مرة أخرى، شوف التمريرة، شوف الليو، شوف الكنترول، شوف البينية، شوف التفويت. الله الله، ليو يصنع، الفارس يسجل، كم حدث ذلك في السنوات الأخيرة. يا له من صانع، يا له من هداف، بعد باتيستوتا، كريسبو، أكويرو، لوتارو، تيفيز، هيغوايين، كنيجا، ديغو، ميليتو، إنه المهاجم الذي انتظرته الأرجنتين لنا طويلا. الفاريس يسجل، الفاريس يسجل ويعانق اليوم. يا مكانستر، الكرة بترجع مرة أخرى، وصلت إلى اللي يشوف المرور، شوف البينية، شوف التصويب. الله الله، هذا ما يحدث عندما تفتح علبة الشوكولا.
0: ونجم كرة القدم الإنجليزية المخضرم جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 40 عاما وبعد 24 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز وبخوضه ل 964 مباراة في مسيرته الاحترافية مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ب 658 مباراة.
14: لا تبعد، وصلت إلى جيمس ميلنر، يلعب كرة قوية غير معقول. ستيوارت مور خطأ فادح من الحارس الإنجليزي بالخطأ ساذج من جانب ستيوارت مور.
0: اليوم مجموعة من المباريات الودية المنتظرة استعدادا للمونديال: كرواتيا بلجيكا في أبرزها عند 8، جورجيا مع رومانيا عند 9، والمغرب أيضا في التوقيت نفسه يلعب مع مدغشقر، فيما تلعب ويلز مع غانا في 10:45 وفي 4 من صباح يوم غد هايتي تواجه نيوزيلندا. المباراة النهائية على كأس أفريقيا تحت 17 عاما بين السنغال وتنزانيا عند 11. متابعة ممتعة نتمناها لكم، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من صباح الشباب، دمتم في رعاية الله. هذه أجمل تحية من فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذا المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري يحييكم. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. غارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية، والرئيس الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران قد يتم خلال الأسبوع المقبل. ومقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني، ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، في برنامج التاجر الصغير، وإحنا نتجول من محافظات وولايات سلطنة عمان. طبعا نلتقي بأعمار مختلفة من التجار الصغار. اليوم في التاجر الصغير ما بنتكلم عن مشروع واحد، بنتكلم عن روح ريادية قررت إنها ما تنتظر الفرصة، ولكن قالت أنا بصنعها بنفسي. نتكلم عن شابة طموحة بعمر 17 سنة جمعت بين الإبداع والطموح والعمل المبكر. أدارت ملاك مستمعينا أكثر من مشروع في وقت واحد لتثبت للناس أن العمر مجرد رقم، وأن الشغف إذا كان حاضر لابد أن إحنا نستثمر الاستثمار الصحيح. ملاك بنت قاسم البلوشي، صاحبة مشاريع ملاكي كوكيز، سينيور بوك، وملاك ديزاين، اللي بنتعرف عليهم كلهم الحين مع ملاك البلوشي. السلام عليكم ملاك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك؟
8: الحمد لله زينة.
7: من محافظة مسقط ملاك، وإحنا سعيدين وحدة شابة طموحة مثلك وشرواك، وانت الحين في دبلوم العام صحيح؟
8: أيوه.
7: كيف كانت النتائج؟
8: الحمد لله مبشرة بالخير.
7: الحمد لله، الله يوفقكم يا رب. بداية خبرينا كيف بدأت القصة معك في مشاريعك الثلاث، وأي مشروع كان الأول؟ حبة حبة مع المستمعين.
8: أول مشروع كان ملاكي كوكيز، كنت بصف التاسع، نميته أول شيء بين أهلي وصديقاتي، كنت عادي يعني أطبخ معاهم وكذا، فعطيتهم يجربوا، ويعني أهلي قالوا لي نمي مشروعك طوري منه وكذا، يعني فتحي بزنس. ففتحت بزنس والحمد لله يعني صار قبال في المدرسة أول شيء. المدرسة كنت مشاركة مع شركات طلابية.
7: جميل.
8: فكان هناك سوق خيري وكذا، فكل مرة يعني يشاركوني معاهم. ليه ما انتشرت الحمد لله في المدرسة وللحين الإقبال.
7: حبة والكوكيز.
8: الحمد لله.
7: شو اللي يميز كوكيز ملاكي؟
8: أول شيء إنه سعره مناسب للجميع، وإنه يعني العدد يكفي لشخصين تقريبا كل علبة. أول شيء يعني شوف، أنا سويت ديزاين معين عشان يجذب العملاء.
7: طيب.
8: يعني خضيت بوكسات جديدة ما في السوق، يعني من برا عمان طلبتهم. والتصاميم بروحي سويتهم، يعني تناسب مع عصرنا الحالي.
7: ما شاء الله عليك، يعني كل هذه الشغلات انك تسعين انك كيف يكون شكل حتى باكج الاخير.
8: أيوة.
7: للمشروع بروحك اشتغلتي عليها.
8: أيوة.
7: تواصلتي مع الشركات وكل حاجة.
8: بالضبط.
7: الله كفو عليك ما شاء الله. ايش يعني لك هذا المشروع كوكيز؟
8: انه يعني طورت من نفسي كثير، وانه يعني خليت اسمي منتشر في المدرسة وكذا، وأنا تاجرة صغيرة. أعطت فرصة.
7: كم كان عمرك لما بديتي بهذا المشروع؟
8: 14 تقريبا. أو 13 كذا.
7: يعني كنتي في الصف الثامن تقريبا.
8: أيوه.
7: إيش شعرتي من بعد الإقبال الكبير في المدرسة؟
8: حسيت بفخر، يعني خضيت اسم أمي وأبوي في المدرسة كذا يعني.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
7: طيب ملاك خبرينا، جاتك يعني طلبات بعد الانتهاء فترة الشركات الطلابية وعرض منتجاتها، يعني رجعت البيت الناس وانت في البيت جاتك طلبات انك توصلي لهم؟
8: ايوه جاتني طلبات من المعلمات والطالبات، حتى مديرة المدرسة، كنت في مدرسة عبيدة كانت تطلب مني دائما.
7: ما شاء الله. المشروع الثاني؟
8: المشروع الثاني ديزاين تصاميم. اوكي،
7: شنو التصاميم؟
8: فوتوغرافي يعني لوجو مينيو كذا يعني عشان المشاريع. فكنت اصمم الاهلي قبل، يعني تصاميم عادية، صور فيديوهات وكذا. بعدين لما قررت أفتح بزنس قررت أن أسوي كل شيء من الصفر يعني لنفسي. صممت كل شيء من ناحية لوجو، اخترت ألوان والباكجينج، كل شيء بروحي.
7: أول مشروع اشتغلتي عليه؟
8: مراكي كوكيز.
7: هو؟
8: أيوة.
7: هو اللي اشتغلتي عليه وبعدين
8: أيوة
7: استمريتي؟
8: استمريت عليه.
7: كفو عليك. وفتحتي هذا البزنس بعد؟
8: أيوة.
7: اللي يعني اللي عنده عيد ميلاد، عنده عرس، بثيمة معينة، مولود جديد،
8: أيوة.
7: بطاقات العرس، الخطوبة،
8: أيوة كل شيء. أيوة.
7: كيف الأسعار؟
8: يعني تراوح من ريال إلى 5 ريال، ما غالي،
7: يعتمد.
8: أيوة على حسب.
7: والله كفو عليك. المشروع الثالث؟
8: سينيور بوك. هذا المشروع بديت فيه هذه السنة.
7: شو يعني سينيور؟
8: دفتر فيه يجمع جميع اللحظات الحلوة في المدرسة مع أهلش، يعني يقدر الطالبات إنهم يكتبوا ذكرياتهم، يعطوا المعلمات يكتبوا لهم يعني رسائل أو صديقاتهم أو من الأهل. وفي فعاليات مع الصديقات يعني في الدفتر.
7: كيف شكل الدفتر؟
8: معي نبذة منه.
7: أشوف، خلنا نشوف الدفتر مستمعينا. دفتر بلون الزهر.
8: أيوة.
7: رسائل الأصدقاء، رسائل المعلمات. يا سلام، جميلة الصور الحلوة، الذكريات. أتوقع إحنا في زماننا كانت في مفكرة اسمها فيها قفل. هذه اليوم نفس الشيء تصنع لحظات أنت. أيوة. لجيلكم. كيف لقيت الإقبال عليها؟
8: لأن هاي الشيء الحين يعني ضارب ترند الحين على الريلزات. كنت جالسة كذا في البيت وفكرت هالفكرة، رحت استشرت أمي، قلت نمي كمشروع. فبعدين خبرت صديقاتي إنه إذا فتحت هالمشروع يعني حد بيدعمني إنه بتاخذه، الفكرة حلوة وكذا. قالوا أنت توكلي على الله وإن شاء الله بيكون عليه إقبال. والحمد لله الحين على إقبال كبير، حتى من دول الخليج جيني طلبيات.
7: ما شاء الله. بلون واحد فقط؟
8: لا، يعني في تصاميم مختلفة، غلاف يتغير، الألوان تتغير على حسب الطلب.
7: جميل والله، حتى الواحد كذا يعمل حاجة تذكارية، مجموعة هدايا.
8: أيوة.
7: يعطيها للناس عزيزة عليه، تصنع ذكرياتها وتخط دائما اللحظات الحلوة. لو طلبنا منك أنك تختارين عنوان لمرحلتك الحالية، الفترة الحالية، إيش بتسمينها؟
8: إنسانة طموحة، مستقبل ناجح إن شاء الله
7: بإذن الله،
8: إنسانة مؤثرة على البنات اللي في سني، هذا كله تقريبا.
7: الله يسعدك يا رب، والله يحفظك والله يوفقك. اللي يسمعونك واللي ودهم يفتحون مشاريع ومتردد، هل اليوم المشروع محتاج إن إحنا نكلف نفسنا بزيادة؟
8: لا،
7: ولا يحتاج ذكاء في التسويق؟
8: أول شيء لازم التسويق، إذا ماشي التسويق ما بينجح المشروع أبدا. فبداية لازم تكون عندك فكرة يعني جديدة على الناس اللي حولك عشان يعني تطور وكذا. فلازم أن شيء يكون جديد على المجتمع عشان تقدر تسوقي له، أنه ما حد يقدك أو شيء، تكون أنت بداية لكل شيء،
7: تلبي احتياجاتهم.
8: بالضبط.
7: إيش ودك تصيري لما إن شاء الله تتخرجي؟
8: معلمة.
7: معلمة إيش؟
8: رياضيات.
7: هي كذا كاركتر مالك، أنت معلمة. شكلك، شخصيتك، هدوءك جميل، الله يسعدك يحفظك. معلمة رياضيات
8: إن شاء الله.
7: أقول لك سر المادة اللي أنا ما حبيتها وايد، هالمادة.
8: ما حد يحب المادة.
7: الله يحفظك إن شاء الله. بيكم إن شاء الله كذا نشوف معلمين ومعلمات دائما نفتخر فيهم، يربون أجيال وأجيال. ملاك، أنت نموذج جدا جميل للشباب الطموح اللي عرفوا أن البداية دائما تحتاج لمثابرة. آمنتي بفكرتك، آمنتي بسعيك، والله الحمد ربي عطاك اللي طلبتي. نتمنى دائما نشوف هذه المشاريع الثلاث ما توقف عند حد معين، ولكن تكبر مع ملاك. بنشوف أيضا تلخيص لمادة الرياضيات
8: بإذن الله. إن شاء الله يكون معي حلول، بس إن شاء الله
7: حلول سهلة، شرح للمواد، نساعد فيها الطلبة
8: طبعا
7: إن شاء الله. مستمعينا، هذه كانت حلقتنا من برنامج التاجر الصغير اليوم. نلقاكم في رحلة متجددة من برنامج التاجر الصغير الغد. إلى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء.
9: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أني حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تدام.
5: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة قررت أعرضها للبيع.
9: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

رحت وطعم النوم ذوق يا ليل ما شفتك ولا قلبي عرف شوقة من يوم عرفتك وطعم النوم ذوق يا ليل ما شفتك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حقايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

النوى. بعد خلينا غنوا اقوى يا زينكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت الصباحات بكل الخير. العد التنازلي على انتهاء الصباح وبداية المساء، ساعة أخيرة صباحية نهارية من هذا اليوم، وأكيد احنا معكم عبر إذاعة الشباب في برنامج مسك النهار. دروب السلامة لكم وين ما كنتوا وكانت الاتجاهات والمسارات، والله يحفظكم إن شاء الله. انتبهوا في دروبكم والتزموا بقواعد السلامة المرورية، نذكر أنفسنا ونذكركم دائما وأبدا بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، مسافة الأمان وحزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، ثبتوا الموجة على ترددات إذاعة الشباب. يلا اليوم الجو حار، اليوم يعني كيف أقولكم، الشمس تلسع حتى في هذا المشوار البسيط من السيارة وإلى داخل مثلا مبنى الإذاعة أو من البيت إلى السيارة، هذا يعني ما شاء الله، يعني ما نبى نخوفكم لكن درجات الحرارة جدا مرتفعة وأشعة الشمس جدا مباشرة، فالواحد لابد أنه يعني يتخذ بعض الإجراءات. إيش هذه الإجراءات؟ بنعرفها في حلقة اليوم إن شاء الله من مسك النهار. معكم في هذه الحلقة في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج عابدين البلوشي.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم المشوار بأولى المحطات وفقرة مسك الوطن. حلقة هذا اليوم طبعا اللي اعتدنا أن نلتقي فيها في منتصف كل أسبوع من مسك النهار، حلقة الثلاثاء الثاني من يونيو، وإحنا أكيد يعني مستمرين في باقة البرامج التي تقدمها إذاعة الشباب. هذه المرة سنذهب معكم إلى أيضا في مسك الوطن إلى إنجاز يسطر أيضا هكذا بالخط العريض لوزارة الإعلام هذه المرة، حيث تواصل وزارة الإعلام تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي. واصلت وزارة الإعلام تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، في دلالة على اتساع مؤشرات الأداء الإعلامي واتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي العماني وارتفاع مستوى التفاعل كذلك في المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. فقد ارتفع إجمالي المشاهدات والاستماع عبر منصة عين خلال عام 2025 إلى 18,714,696 مشاهدة واستماعا، مقارنة ب 12,334,000 كانت في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الجمهور المتابع للمحتوى الوطني الرقمي وتنامي دور المنصات الرقمية في إيصال المحتوى الإعلامي والمعرفي إلى شرائح مجتمعية أوسع في ظل التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك الإعلامي على المستوى العالمي. كما سجلت واجهة الطفل في منصة عين منذ إطلاقها في 24 أبريل 2025 وحتى نهاية العام نفسه نحو 763,982 مشاهدة واستماع، منها 588,003 مشاهدات للمواد المرئية و175,979 استماعا للمقاطع السمعية، في مؤشر على الإقبال المتزايد على المحتوى التعليمي والترفيهي الموجه للأطفال.
1: مملكة النباتات في الموسوعة العمانية للناشئة، قرأت معلومات كثيرة عن شجرة الحنة وعرفت إن لون أوراق الحنة أخضر، وبعد ما يمر بعدة مراحل يتحول إلى اللون الأحمر أو البرتقالي أو البني الغامق لما نستخدمه على اليد أو الشعر.
0: وفي إذاعة سلطنة عمان تصدرت البرامج الثقافية المشهد الإذاعي في الإذاعة العامة خلال العام 2025 ميلادية، مسجلة أعلى عدد من ساعات البث بواقع 2541 ساعة، فيما جاءت المواد والبرامج التنموية في المرتبة الثانية ب 2120 ساعة، واستحوذت المواد والبرامج الترفيهية والفنية على النصيب الأكبر من ساعات البث في إذاعة الشباب خلال عام 2025، مسجلة 4136 ساعة، تلتها المواد والبرامج الثقافية ب 2020 ساعة. كما تصدرت البرامج الترفيهية والفنية في الإذاعة الإنجليزية قائمة البث بعدد ساعات بلغ 5788 ساعة، تلتها البرامج التنموية ب 1360 ساعة. أما في تلفزيون سلطنة عمان فقد تصدرت البرامج الثقافية في القناة العامة خارطة البث خلال عام 2025، مسجلة أعلى عدد من ساعات البث حيث بلغ 3206 ساعات، فيما حلت البرامج الترفيهية والفنية في المرتبة الثانية ب 2672 ساعة. ونفذت وزارة الإعلام خلال عام 2025 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة عبر وحدات وعربات النقل الهندسية المجهزة بأحدث التقنيات. أما في مجال الإنتاج الإخباري، بلغ إجمالي عدد المواد الخبرية التي بثتها وكالة الأنباء العمانية خلال عام 2025 نحو 23,564 مادة خبرية باللغتين العربية والإنجليزية، مقارنة ب 16,132 مادة خبرية في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 46%. ووصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني لجريدة عمان حتى نهاية عام 2025 176,600,000 زيارة، وزيارات موقع جريدة عمان أوبزيرفر حتى نهاية عام 2025 بلغ 98,400,000 زيارة، كما بلغ عدد محتوى الجريدتين 19,830 مادة تنوعت بين التقارير والاستطلاعات والتحقيقات والحوارات والتحليلات الصحفية. واعتمدت وزارة الإعلام خلال عام 2025 على 621 طلبا لترخيص أنشطة إعلامية متنوعة، وأصدرت 53 ترخيصا جديدا للمصنفات الفنية. ويعكس هذا التوسع تنامي التغطية الإعلامية لمختلف مسارات التنمية في سلطنة عمان، بما في ذلك المبادرات والمشروعات التنموية في المحافظات، دعما للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات من الاطلاع بدور أكبر في قيادة التنمية المحلية. أما على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت حسابات وزارة الإعلام نموا متواصلا في عدد المتابعين، حيث بلغ إجمالي المتابعين خلال عام 2025 نحو 7,218,298 متابعا، مقارنة ب 6,482,000 متابع خلال عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 11.3%. وفي إطار تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، نفذت الوزارة 172 برنامجا تدريبيا خلال عام 2025، مقارنة ب 125 برنامجا تدريبيا في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 37.6%. استفاد منها 2,198 متدربا، مقارنة ب 1,834 متدربا في العام الأسبق. ويؤكد هذا التوسع طبعا التزام الوزارة بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءاتها المهنية والتقنية بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام. أما على الصعيد الدولي، وجهت الوزارة الدعوة إلى 298 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان خلال عام 2025، مقارنة ب 208 من الإعلاميين في عام 2024، في خطوة تسهم في تعريف وسائل الإعلام العالمية بالمنجزات العمانية في مجالات التنمية والثقافة والسياحة وتعزيز حضور سلطنة عمان في المشهد الإعلامي الدولي. وفي إطار إبراز الدور الثقافي العماني والتنويري والحضاري على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل مجلة نزوة المجلة الثقافية الفصلية إصداراتها، حيث بلغ محتواها في عام 2025 131 محتوى تنوعت بين الحوارات والنصوص والدراسات والبحوث والمقالات الرصينة عبر 178 مستكتبا ودعم 69 كتابا للكتاب والمترجمين العمانيين حتى الإصدار 126 في إبريل 2026 ميلادية. مستمعين الكرام، تعكس هذه المؤشرات مجتمعة التطور المتواصل الذي تشهده المنظومة الإعلامية في سلطنة عمان في ظل التوجهات الوطنية التي يقودها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء إعلام حديث قائم على الابتكار الرقمي وتعزيز جودة المحتوى وتمكين الكفاءات الوطنية، كما تؤكد هذه النتائج على تنامي دور الإعلام العماني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة وإبراز المنجزات الوطنية وتعزيز حضور سلطنة عمان إقليميا ودوليا، بما يرسخ مكانة الإعلام بوصفه ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وداعما رئيسيا لتحقيق

حياكم الله مستمعينا ومستمرين معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ونرجع أكيد مع موضوعنا التفاعلي اليوم، وحاب أن الكل يشاركني، اللي يسمعني شاركني على طبعا أرقام الواتساب 724-4-2009، أو حتى يعني حابين نسمع أصواتكم على 24-6-9-8-1-5.

احد. بس يا اذا ماشي مو موضوعك. موضوعي اليوم يعني درجات الحرارة المرتفعة وكذلك أشعة الشمس المباشرة قد تتسبب بتغييرات معينة على البشرة والجلد. فهل لاحظتوا في يوم من الأيام تغير يعني في البشرة خلال فصل الصيف؟ يعني هل في مضاعفات أو تأثيرات معينة لحرارة الجو مثلا أو أشعة الشمس تأثرت بها يعني بشرتكم أو جلدكم خلال فصل الصيف؟ يعني سواء يعني على بدايات الصيف الآن هذا الموسم أو حتى من تجارب سابقة. وإيش هي الطريقة اللي تتبعها عزيزي المستمع لحماية نفسك أيضا من حرارة الشمس؟ احنا كلنا عارفين بأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للأشعة خلال فصل الصيف تحديدا يؤثر على بشرة الإنسان بعدة طرق، وقد تكون هذه يعني التأثيرات يعني لحظية أو قصيرة المدى بالمعنى الأصح، وقد تكون طويلة المدى وممكن أنها تؤثر على الإنسان إذا ما تعامل معها بشكل صحيح. شاركونا على 24698151 الواتساب على 72442009. أيوب البلوشي شاركنا يقول يعني الجو ما تعرفه صراحة لا هو ولا ساهوب. يقول جونية سح خلاص. يعطيك العافية يا أيوب. شكله أيوب يعني ميداني اليوم، يعني شكله طالع في الشمس وضاربنا الساهوب ولا هوب يعني مثل ما هو كاتب. أبرز التأثيرات مستمعينا الكرام يعني ممكن تعرف بحروق الشمس. هذه تظهر وتحدث نتيجة التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة، وتظهر على شكل احمرار أو ألم وسخونة في الجلد أيضا، وقد تتطور ويعني تصل أيضا إلى مرحلة التقشر أو ظهور بثور في الحالات الشديدة. عندنا التأثير الآخر أيضا اللي هو الجفاف وفقدان الرطوبة. تؤدي الحرارة المرتفعة مستمعين الكرام إلى زيادة التعرق وأيضا فقدان السوائل، ويعني بفقدان السوائل تصبح البشرة أكثر جفافا وخشونة، وقد تظهر تشققات دقيقة خاصة أيضا لدى أصحاب البشرة الجافة. أيضا التصبغات والبقع الداكنة تحفز أشعة الشمس إنتاج مادة الميلانين، وهذا يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو زيادة اسمرار الجلد. بس ما الاسمرار اللي انتوا يعني تعرفوه اللي هو المنتظم من الناس مثلا اللي تروح وتعمل التان وغيره، لا هذا يكون اسمرار غير متجانس، يعني مثلا بقعة سمرة مثلا كذا على طرف الوجه ولون آخر يعني في جانب آخر من الوجه، فهذا أيضا يعني من تأثيرات أشعة الشمس حيث أنها تحفز إنتاج مادة الميلانين. الشيخوخة المبكرة للبشرة. أنا في مرة من المرات مر علي مقطع مرئي على منصة إنستغرام يوثق تجربة يعني أحد العاملين، أحد الموظفين يعني في دولة أجنبية، كان يوميا يعني مشوار واحد إلى العمل، يعني تقريبا ظل 30 سنة بنفس المشوار الصباحي إلى العمل، فكانت الشمس تضرب فيه من جهة واحدة اللي هي جهة اليسار يعني، فبسبب يعني أشعة الشمس وتعرض المباشر أو تعرض الجانب الأيسر من وجهه بشكل مباشر لأشعة الشمس، فبعد 30 عام يعني يوثق المشهد بلقطة سيلفي، فكان يعني الجانب الأيسر من وجهه مترهل وفيه تجاعيد، وتحس انه يعني يعني كبير يعني اكثر من الجانب الايمن للوجه يعني بعشر او عشرين سنة ممكن يعني. فهذا تأثير ايضا لأشعة الشمس من تأثيراتها الشيخوخة المبكرة للبشرة، والتعرض المتكرر مثل ما قلنا يسرع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويؤثر ايضا على مرونة الجلد بسبب تضرر ألياف الكولاجين. أيضا ناهيكم عن زيادة إفراز الدهون وحب الشباب، الحرارة والرطوبة يعني ممكن تزيد نشاط الغدد الدهنية،
وهذا يرفع احتمالية انسداد المسام وظهور البثور وحبوب الشباب. أيضا الطفح الجلدي الحراري هذا ينتج عن انسداد قنوات التعرق ويظهر على شكل حبوب صغيرة أو احمرار مصحوب بالحكة، خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الذين يعملون في الأجواء الحارة. وكذلك من ضمن التأثيرات زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، أجارنا وأجاركم الله، التعرض المزمن والمفرط للأشعة فوق البنفسجية يعد أحد أهم عوامل خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد، أجارنا وأجاركم الله من هذه الأمراض. إحنا اليوم يعني هذه مثل ما تقولوا مساحة نتبادل فيها ونتشارك فيها التجارب، كيف نحافظ، كيف يعني نعمل على وقاية أنفسنا من هذه التأثيرات المختلفة اللي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس. شاركونا على 724-42-009 واتصالاتكم على 24-69-8151.

0: دروب. السلام عليكم مستمعينا، كل من يتابعنا ويتجه في هذه اللحظة إلى مسار واتجاه لقضاء مشاوير الصباح الأخيرة، لأن بعد شوي يعني أو بعد نصف ساعة وأقل من نصف ساعة من الآن بندخل الفترة المسائية، فدروبكم آمنة وسالمة إن شاء الله. نشارك المستمعين طبعا هذه المساحة بتلقي الاتصالات على 7244-2009، رسائل واتساب، الاتصالات على 2469-8151. ناخذ اتصال أول. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
0: عساك بخير. الله يسلمك، الحمد لله بخير وعافية. نتعرف عليك.
1: خليفة القنيبي.
0: يا مرحبا أخوي خليفة، من وين تكلمنا؟
1: والله حاليا من مسقط.
0: من مسقط، كيف الأوضاع معك؟
1: والله طيبة الحمد لله.
0: حاب تشارك موضوع الحلقة؟
1: لا، الموضوع أنا صراحة ما سمعته، لكن قلت بأتصل دايرك لأن عندي اقتراح ومبادرة.
0: أي تفضل.
1: ودائما يعني في بالي أطرحها ولكن سبحان الله ما حصل فرصة.
0: أي تفضل.
1: أنزين، بحكم تنقلي بين محافظات السلطنة من شرق غرب شمال جنوب، لفت انتباهي موضوع ممكن يعني لو انت يعني من زاوية ثانية تنظر لها او المستمعين الكرام ينظرون لها، هي يعني بسيط وبالتعاون الجميع نقدر ان احنا ما نشوفه في الطرق. هذه الشيء يعني خاصة ان عمان يعني جميلة، وعمان يعني الوطن غالي معطاء، أريد يكون دائما في أبهى صورة يعني.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيك.
1: فالمبادرة حتى أنا أطلقت عليها اسم يعني وسميتها عمان جميلة بأهلها وزوارها.
0: الله الله.
1: إيش هي المبادرة؟ عبارة عن إيش؟ لو مثلا بتعطوني تفاصيل ثانية أنا بخبركم عن يعني الخطة كاملة، أنا واضع خطة إدارية وخطة
0: يعني. أنت عطنا بشكل عام لأن يعني برنامجنا في فقرات يعني وفي موضوع أيضا مع المستمعين.
1: بس هي مبادرة عن المجتمع كامل، إنه اي واحد من مرتادي الطريق يقدر انه ينظف الطريق ويوضع يعني مثلا في اشياء تشوفها يعني ما يسرن الخاطر يعني في الطريق من ناحيه الاوساخ وكذا. اي واحد من مرتادي الطريق يعني ياخذ معه اكياس ويرميهن في اماكن محدده، زين بنوضع له اياهن، وايضا حتى في نحط لهم لافتات يعني توجيهيه وكذا يعني. فهي يعني يبالها شويه دعم وكل الشركات ممكن انها تدعمنا والمواطنين كذا. هاي الفكره اللي في بالي.
0: يعني في عندك اقتراح انه يكون في اماكن معينه لحاويات القمامه؟ أيوة مثلا.
1: ايوه، حاويات على الطريق وحتى في لافتات نشكر جهودك يعني
0: اشياء تحفيزيه يعني عبارات تحفيزيه قصدك يعني.
1: شكرا يعني قف لحظه مثلا، قف لحظه شيل يعني الاوساخ وكذا وارميها في المكان ذا، بعدين لافته ثانيه شكرا على جهودك وكذا، وهي ماشيه على طول الطرق. فبتكون كذا يعني سلسه الامور، سلسه. وفي في فريق معاكم، انا سمعت فريق ميداد التطوعي ممكن انهم يتعاونون معنا.
0: بارك الله فيك. يعني اولا يعني هذه فكره طيبه وحقيقه، ويعني تابعت كذا بعض الجهود يعني من في بعض الولايات كذا، لكن يعني ليس بشكل خلنا نقول معمم على يعني كل الولايات، يعني في بعض الجهود البسيطة أيضا اللي يقوم فيها المتطوعين ويقوموا فيها أهالي بعض الولايات. وأشكرك يعني على هذا الاقتراح، ويعني الله يوفقك إن شاء الله في هذه المبادرة. ويعني هذا شيء طيب إن اليوم الواحد أيضا يفكر كيف يخدم بلده ويخدم البيئة أيضا في بلده. الله يعطيك العافية. و متى ناوي تبدا فيها ان شاء الله المبادره؟
1: والله اقرب وقت يعني اذا حصلنا حد يعني يكون معانا في اقرب وقت يعني.
0: الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله.
1: امين ان شاء الله.
0: وشاكرين لك هذا
1: التواصل. يسمع لنا شو اسمها هاي المبادره وبيجي التعاون معانا، انا موجود.
0: كيف
1: خبرت
0: عندك يعني صفحه على انستغرام خاصه بالمبادره مثلا؟
1: لا ممكن نسويها يعني.
0: ايش
1: انا خبرت المخرج الخويطري ماخذ لي رقمي هناك، جزاه الله خير، مجتهد في الموضوع.
0: بارك الله فيكم، والله يوفقكم ان شاء الله. عاد اذا فتحت الصفحه على الانستغرام ايش بتسميها اسم المبادره؟
1: عمان جميله باهلها وزوارها.
0: الله الله.
1: مبادره عمان جميله باهلها وزوارها.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه يا اخوي، شاكرين لك تواصلك وبالتوفيق لك ان شاء الله.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا. اذا مبادره جميلة ومبادرة حقيقة يعني رائعة، وإحنا أكيد يعني ندعم هذا كذا نوع من المبادرات. وفي فقرة خاصة في برنامج صوت الشباب اسمها فقرة عطاء، نتحدث فيها عن مثل هكذا مبادرات. بس خلونا نرجع لموضوع الصيف والحر والشمس على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيثم،
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك. من يكلمنا؟
2: معك عيسى بن ناصر تميمي.
0: يا مرحبا أخوي عيسى، كيف أمورك؟
2: الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
0: حاب تشاركنا في موضوع الحلقة؟
2: موضوع إيش الموضوع؟ بس أنا يعني ما شفت
0: موضوعنا. الله يسلمك، مع ارتفاع درجات الحرارة ويعني دخول الصيف هكذا يعني بأجوائه الحارة وأشعة الشمس الساطعة،
2: نعم،
0: ممكن أنه يصير بعض التأثيرات الجلدية للبعض يعني، وتأثيرات على البشرة، فكيف الواحد يحمي نفسه؟ ويعني حابين كذا ناخذ تجارب، يعني هل حسيتوا بهكذا نوع من التأثيرات أو المضاعفات جراء التعرض المباشر لأشعة الشمس؟
2: والله هو شوف يصير لك يعني تحصل تقاعيد في الجلد يعني، وأحيانا تحصل إحمرار، وبعدين أنا من النوع اللي أتأثر كثير بأشعة الشمس يعني. إيه، ولكن الغريب إن أنا في الصيف يعني ما أحب أتعرض يعني عادي أتعرض للشمس، لكن في الشتاء أكثر يعني. يقولون إن في الشتاء كل ما يعني تقرب الشمس تكون برودة أكثر، لكن لشعتها قوية.
0: نعم. يعني كيف الواحد ممكن يحمي نفسه مثلا من تأثيرات أشعة الشمس؟
2: والله هو ترى عليك انك تاخذ لك مظلة، هذه اللي يستخدموها اوقات المطر.
0: ممكن الواحد يمشي بمظلة ولا بيكون المنظر شوي غريب؟
2: والله هو غريب، لكن في بعض الناس يعني يستخدم مظلات يعني ما بس يعني حال وقت الأمطار، حتى وقت الشمس يعني شمسية.
0: صحيح.
2: يعني حتى لا تأثر أشعة الشمس على عيوني مثلا كرب السيارة، لازم أفتح الشمسية اللي قدام هذه.
0: أي.
2: أيوه، فتأثر. فأنا أنصح يعني الواحد يعني يسوي هذه الأشياء يعني حماية للعين وحماية للجلد وحماية للجسم يعني. حتى حس بدوار لما تكون الشمس تعشيق يعني.
0: نعم، لا بد انه يعني يغطي على نفسه بالشمسيه الموجوده في السياره.
2: نعم، لازم يغطي على نفسه. وثاني شيء يعني ما يطلع كثير، وخاصه اذا كان طلع خارج يكون يعني يوقف مكان يكون فيه
0: واضح.
2: مظله الحين، حتى الحين مظلات من السيارات الحين لا ضروري ان الواحد يسوي له مظله في هذا الوقت.
0: صحيح. زين، من وين تكلمنا عيسى؟
2: اكلمك حاليا من الغبره الجنوبيه.
0: كيف الاجواء معك؟
2: والله يكون حارة، لكن أنا حاليا داخل العمل.
0: زين عمل. زين، شرب لك عصير بارد ولا برد على نفسك بماي بارد وعليك باليح بعد. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي
2: عيسى. هيثم، مشكورين على إتاحة الفرصة المشاركة.
0: الله يسلمك
2: في برنامجكم هذا الطيب.
0: الله يسلمك، شكرا على مشاركتك. بارك الله فيك. 2-4-6-9-8-1-5-1 للمشاركات، على طبعا رقم الاتصال الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. ناخذ اتصال آخر. سلام عليكم.
3: يا أستاذ هيثم.
0: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
3: النور والسرور أستاذ الكريم.
0: يا مرحبا بك، تعرف عليك؟
3: أخوك الصغير علي.
0: يا مرحبا. يا مرحبا أخوي علي، شخبارك؟
3: كيف حالك؟ طيب الحمد لله، كيف حالكم؟
0: الله يسلمك، يا مرحبا.
3: أول شيء باختصار حقيقة أن نبارك لوزارة الإعلام هذا الإنجاز الكبير ما شاء الله تعالى، وهذا ليس غريبا على الجميع، يدل على جهود تبذل من قبل الجميع. على كل حال أستاذ الكريم، الآن في السيارة وما شاء الله تعالى درجة الحرارة 48 في ولاية قابورة.
0: ممكن ما 48 يعني، ممكن تتوهم.
3: لا لا، هي 48. لا أنا الآن وأنا في الطريق توقفت و48 وأنا متوقف و48 يعني السيارة ما شاء الله ليست جديدة يعني، سيارة دفع رباعي و لاند كروزر في 8 يعني، هذا اكيد هذا دائما
0: قراءة صحيحة يعني.
3: قراءة صحيحة يعني، حتى بالامس كان 47 ثم ارتفعت الى 48. على كل حال اخي الكريم، انا بالنسبة لي بالنسبة للشمس لا شك انها تأثر على اللون، نول البشرة عندي. حتى ذات مرة عندما كنت محافظة الداخلية ذهبنا العمل، عندما عدت الى البيت حتى اولادي قال هذا ابونا صحيح ولا لا؟ يعني تغير جدا اللون،
0: يصبغ على طول الوجه.
3: ايوه، ولكن استاذ الكريم حقيقه يعني على الانسان انه ما يعرض نفسه بقدر الإمكان يعني أشعة الشمس الشديدة يعني. ويحاول أيضا أنه يكثر من شرب الماء. حتى أنا وجدت في أحد المستشفيات الكبيرة طبيب وضع يعني زجاجة ماء بجنبه بما أنه مكيف بين فترة شرب. إذن الماء ضروري جدا.
0: صحيح.
3: ومثل ما قال الأستاذ قبل قليل استخدم بعض استخدم المظلات يعني الصغيرة هذه الواقية بقدر الإمكان. أنا رأيت أحد الآن أحد العمال في أحد محطات تعبئة وقود البترول يعني ما شاء الله إيش ماذا عمل بل يعني وضع على رأسه منديل يعني مثل ما تقول مبلل بالماء. فعلى الإنسان دائما يعقي نفسه بقدر الإمكان بقدر الإمكان سيد الكريم. ولكن بالغريب بالأمس شاهدت أحد الشباب تقريبا الساعة الخامسة أو قليلة قبل يمكن الساعة الرابعة أو خمسة أربعة دقيقة يعمل رياضة يهرول. يا أخي أعتقد هذا خطأ لأن الجو
0: الساعة خمس خمس
3: يعني أربعة خمسة وأربعين عصرا سيد الكريم.
0: والله قادر يسوي رياضة ما شاء الله عليه يعني.
3: والله ما أدري استغربت أنا أمشي كذا إلى الجامع ما شاء الله تعالى يعني حر شديد جدا. أعتقد هذا أيضا
0: ممكن يعني واصلت له معلومة إن يعني إذا سويت رياضة بدرجة حرارة عالية يعني بتفقد دهون أكثر.
3: يمكن اعتقد في شيء من الخطا طبيبا
0: تكلمنا عنه في حلقه من الحلقات يعني المعلومه هذه أيوة مغلوطه
3: اعتقد
0: يعني.
3: شيء فيه من الخطا استاذ كريم يجب عليه ان يسال كذلك يعني يسال الاطباء يسال الخبراء ايضا يسبب اعتقد في ارتفاع ضغط الدم كذلك وايضا في دقات القلب
0: على حسب والجفاف ايضا يسبب الجفاف يعني
3: نعم سيد كريم بارك الله فيك
0: الله يعطيك العافيه
3: عليك تحياتي اليك وإلى كل من يعمل في هذه الإذاعة الشائقة حقيقة الأكثر استماعا في سلطنة عمان حتى خارج سلطنة عمان.
0: الله
3: بارك الله فيك سيد الكريم تسلم. أكرمك الله تعالى
0: تسلم يا أخوي علي أبو الفضل على مشاركتك 2469-8151 للمشاركات عبر الاتصال. بناخذ الاتصالات من بعد الفاصل وبنرجع أيضا مع موضوع الوقاية كيف الواحد ممكن يقي نفسه من تأثيرات أشعة الشمس والحرارة التي يتعرض لها في فصل الصيف.

0: عشاك.
1: إيش قالت نورة النظيري؟ يلفحني الغربي ومكمله دربي. يعني كمل دربك غربي ولا شرقي؟ زين يعني كمل دربك وعليك بالوقاية بعد. يعني تجنب عزيزي المستمع التعرض المباشر للشمس خلال ساعة الذروة من 10 الصبح ل 4 العصر أو 5 العصر، خلونا نخليها يعني إيش رأيكم؟ يعني التعرض المباشر للشمس خلال هذه الفترة يعني تجنبوه قدر الإمكان إلا للضرورة. كذلك استخدام واقي شمسي مناسب وتجديده بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والقبعات والنظارات الشمسية أيضا، العناية بالبشرة باستخدام مرطبات مناسبة بعد التعرض للشمس. يعني احنا بالنسبة لنا يعني القبعات عندنا اللي هو الكمة، يعني لا تحاولنا يعني شعرك يتعرض مباشرة ايضا لل يعني لاشعة الشمس او فروة الرأس ايضا. تحياتنا لكم، ونرجع مع اتصالاتكم على 24698151. صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي صباحك أخي هيثم وصباح الأخوة المستمعين لهذا البرنامج.
1: يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساك بخير.
2: يعقوب بن مسلم الثيابي من نفعة ولاية بودبود.
1: حياك الله أخوي يعقوب، شو أخبارك؟
2: كيف حالك؟ طيب عساك بخير، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك، شكله يعني ضارب إنك الغربي، يعني نحن نقول
2: إيه والله حقيقة.
1: أحس الحماس، ما هو يعني تدخل إيه علينا عادة هو. يعني باندفاع، لكن اليوم كذا يعني شكلك خلاص استهلكت طاقتك. يعني
2: أقول لك حرارة الجو هذه ما تخلي حد في حاله.
1: يا الله الحمد لله رب العالمين.
2: أنا حاليا متجه إلى ولاية قريات وتحديدا المزارع. أنا متوقف حاليا على الطريق وعندي درجة الحرارة تشير في المركبة إلى 50 درجة.
1: هذا يعني وين أنت بالضبط واقف؟
2: أنا واقف في حيل الغاف.
1: يا أخي يعني يمكن القراءة شوية ترى بعد يعني
2: لا لا لا لا ما مو قراءة، هذا 50 بعد غلط، أعتقد 55. يعني درجة الحرارة حتى لو نقول يعني كذا داخل المركبة، ما بالك خارج المركبة، يعني داخل المركبة تشير إلى 50.
1: الله يعطيك
2: يعني عندما نقف في الخارج أنا أعتقد أكثر يعني.
1: زين أخوي يعقوب، خلنا يعني في الموضوع اليوم، كيف يعني التأثيرات اللي أنت من خلال تجربتك الخاصة، يعني ما شاء الله يعني خلال السنوات الماضية،
2: نعم،
1: يعني أنت كيف تتأثر بأشعة الشمس والحرارة؟ يعني هل يصير لك، نعم، بعض التأثيرات مثلا على البشرة، نعم، أو الجلد؟ وكيف تقي نفسك يعني من هذه التأثيرات؟
2: هو تشوف أنا
1: يعقوب انقطع صوتك، بس إذا ممكن تعيد كلامك
2: على البشرة أخي هيثم.
1: أي نعم نسمعك.
2: بالنسبة للبشرة يصير عندي يعني استمرار، ولكن أنا على مستوى شخصي لكوني أنا أيضا أعاني من أمراض مزمنة، تأثر علي أشعة الشمس يعني من خلال يعني تعرضي للشمس، والكون أنا عندي أمراض السكر والضغط يأثر علي كثير، يعني ما أتحمل، يصير لي ضيق وكذلك يصير لي خمول شديد وما أقدر أتحمل، يعني أحتاج إلى راحة وفي مكان بارد.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: يعني
1: إن شاء الله.
2: يعني كذا أنا أتأثر، يعني ما أتحمل أبدا ما أتحمل. عندي شيء مثل الضيق يعني.
1: فطريقة تعاملك إنك أنت يعني تكون في مكان مكيف أو مكان بارد وما تتعرض التعرض المباشر لأشعة الشمس.
2: يعني. بالضبط. أنا واضح. حتى يعني صار لي من خلال السنوات الماضية أنا ما كنت أعرف بهكذا أضرار، وصارت لي تجلطات أيضا.
1: الله
2: من خلال ضربة الشمس صار عندي تجلط في شرايين المخ.
1: على فكرة هذا يعني حتى يعني أحيانا حتى في الدول اللي هي يعني طبيعتها باردة، التعرض المباشر لأشعة الشمس ممكن يسبب ترى هذه المضاعفات اللي احنا تكلمنا عنها، يعني صحيح. مش فقط يعني في الدول الحارة والمعروفة يعني بدرجات حرارة المرتفعة فيها.
2: بالضبط. هو أشعة الشمس يعني احنا عندما نتحدث نتحدث عن أشعة الشمس المباشرة.
1: واضح واضح.
2: يعني عندما تنتصف مثلا الشمس في في
1: تكون عمودية
2: في يعني. إيه لا تكون عمودية، هنا يصير التأثير المباشر أكثر من ما تكون مائلة.
1: بارك الله فيك يا أخوي يعقوب، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله. حبيت أداخلكم بهذا الموضوع.
1: الله يسلمك.
2: وحبيت أسلم عليك في نفس الوقت أيضا.
1: الله يسلمك، شكرا شكرا على مشاركتك، بارك الله فيك.
2: العفو، شكرا لك. وشكرا أيضا لأخي أبو الفضل اللي شارك قبل قليل، أوجه له تحية عبر أثيركم، بارك الله
1: شكرا
2: فيك.
1: شكرا شكرا لك. تحياتنا إذن لكل المتصلين اللي شاركونا على 24689151. إيش لك وإيش عليك؟ إيش لك في مسألة التعرض المباشر لأشعة الشمس؟ لك أولا أنك أنت تحافظ على بشرة صحية ونضرة رغم الحرارة. لك أيضا أنك تقلل من فرص الحروق أو التصبغات، تستفيد من الشمس بشكل آمن، وذلك يتمثل في فيتامين دال أو فيتامين دي دون ضرر. ولك أيضا أنك أنت تحمي نفسك من الشيخوخة المبكرة للبشرة، وتحافظ على ترطيب الجلد وتوازنه الطبيعي. بس إيش اللي عليك؟ يعني إيش اللي لازم تسويه عشان تحصل اللي لك؟ اللي عليك الله يسلمك عزيزي المستمع بأنك تستخدم واقي شمس بشكل يومي، وتعيد وضعه في كل فترة. يعني مثلا أنت عملت الفترة الصباحية مثلا، وبعد فترة معينة أنت مثلا تعرقت أو يعني توضأت للصلاة أو غيره، ترجع وتجدد واقي الشمس مرة أخرى. وأيضا تبتعد عن الشمس في وقت الذروة، يعني وقت أن الشمس تكون عمودية أو أشعتها تكون ساطعة. يعني مثلا وقت الذروة البعض يحدده من 10 الصبح لأربع العصر، ممكن يكون أكثر من كذا أو أقل يعني على حسب. لكن أنت ابتعد قدر الإمكان عن التعرض المباشر، وحاول أنك أنت أيضا تشرب ماء بكميات كافية طوال اليوم. وأيضا إيش عليك؟ عليك أنك أنت تلبس ملابس خفيفة، يعني مثلا دشاديش الشتاء غير عن دشاديش الصيف بالنسبة للرجل يعني. والخام اللي ممكن أنه يلبسه يعني أو يفصل فيه الدشداشة يكون مختلف، يكون خفيف نوعا ما يتناسب مع طبيعة الجو. ما يلبس مثلا دشداشة الثقيلة الكاتمة هذه اللي يعني ممكن أنه يعني تكون يعني ما تناسب إلا جو شتاء مثلا. أنت تلبسها في الشتاء أصلا تدفيك، فما بالك أنت تلبسها في الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة يعني. فما يصير هذا الشيء يعني، لابد أن يتم يعني مراعاة هذا الجانب أيضا عند تفصيل الملابس واقتناء الملابس أيضا بالنسبة للنساء. أيضا الاهتمام بترطيب البشرة بعد التعرض للحرارة أو الشمس. يعني باختصار عزيزي المستمع، العناية بالبشرة في الصيف مش رفاهية، هي أسلوب حياة يومي يحافظ على صحتك ومظهرك.

0: 0548-24-6-8-5-1. قبل لا نروح لمسك الختام بناخذ اتصال أخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك هيثم والمخرج والمستمعين ومساكم الله ومساكم الله بخير حين لصبحكم
0: بعد صبحكم.
1: يا أهلا وسهلا بكم في هذه الأجواء الجميلة وهذه الهواء العليل الدافئ.
0: الله يسلمك يا أخوي محمد. صح
1: يا مرحبا بك.
0: الله يسلمك ويعافيك محمد. اليوم عندنا موضوع ويعني التعرض المباشر لأشعة الشمس ممكن يسبب تأثيرات على الجلد أو البشرة.
1: والله أي أوكي. من الساعة شو اسمه مثلا الساعة الواحدة إلى الساعة ثلاثة ثلاثة ونص ممكن هذه الفترة الإنسان يكون تحت الظليل واللي يبتعد عن الشمس. لكن جسمه المهيئ جسم الإنسان أساسا يعني مهيئ بنفسه في مصانع تنتج وفي المكيف داخلي ينتج ما وكل إنسان بطبيعة عمله فلازم يتأقلم
0: يتكيف يعني مع الوضع يعني.
1: أيوة ما كله ينخش في المكيف وما كله يتدهن وكله شوي لازم يعني على البيئة ما لفاي يصير مثل الضب يعني الإنسان عسل توعد.
0: الله يعطيك العافية يا محمد.
1: عافيكم إن شاء الله.
0: بس أقول لك يعني لو الموضوع ما في تأثيرات يعني ما كان يعني المنظمات الحقوقية والمنظمات منظمة الصحة العالمية بتحدد مثلا ما يتعلق بقوانين العمل وعدم التعرض المباشر مثلا في ساعات معينة وعند وصول درجات الحرارة إلى مثلا درجة معينة أن تتوقف الأعمال الميدانية يعني لأن بالفعل يعني في تأثيرات وهذا الشيء يعني واضح ومرصود وفي يعني دراسات كثيرة يعني على هذا الجانب والأطباء أيضا يعني ممكن يخبروكم أو إذا تأخذوا لكم زيارة أيضا على يعني المستشفيات وتشوفوا مثلا الأمراض الجلدية الشائعة التي سببتها مثلا الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس ممكن أن يعني تجدون الإجابة يعني في هذا الموضوع. احنا وصلنا لمسك الختام. في مسك الختام احنا اخترنا لكم حاجة تتناسب مع موضوع الحلقة. في أجواء الصيف وحرارته اللي تخلي المشاعر أحيانا أكثر وضوحا وأحيانا أكثر توترا يجي هذا النص وهذه الأغنية اللي بنسمعكم إياها الحين تأتي كحديث داخلي للشخص يعيش حالة حب فيها شوق وخوف في نفس الوقت. هو ما مجرد غزل عابر بل تساؤل عميق، هل هذا الحب ثابت ولا مجرد حب موسم ينتهي مع انتهاء الصيف؟ الأغنية تعكس إحساس شخص متعلق بالطرف الثاني لكن في نفس الوقت قلق من فكرة الفقد أو التغير ويتمنى أن يكون له مكان ثابت في القلب ما يكون فقط مجرد ذكرى أو طيف يمر بسرعة. لذلك نسمع تكرار لفكرة الوفاء والاطمئنان وكأن الشخص يطلب وعد صريح لا تغيب ولا تتغير ولا يكون هذا الحب مؤقت. حبيب الصيف من كلمات راكان والحان جاسم وغناء شم حمدان. هذه هي أغنية مسك الختام. نلقاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة وإلى ذلك الحين تقبلوا أطيب تحية من هيثم الزجالي وعابدين البلوشي وفي الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلنت مصادر إعلام رسمية إيرانية اليوم أن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكرت أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضحت المصادر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة أن الاتفاق يشمل توقف القوات الإسرائيلية عن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ في نيويورك التصعيد في لبنان وتداعياته الإنسانية على المدنيين اللبنانيين. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية إن التصعيد في لبنان تسبب في حصيلة بشرية مدمرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشددت المسؤولة الأممية على أن التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. قالت السلطات في كييف إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 100 بجروح جراء هجمات شنتها روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدن رئيسية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد تحذيرات على مدى أيام من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالعاصمة الليبية طرابلس على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار في خطوة تعكس عمق علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عمان ودولة ليبيا. وتهدف المذكرة إلى زيادة فرص الاستثمار المشترك في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز في البلدين الشقيقين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز طموحات النمو لدى الجانبين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية المصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا المساء، حيث تبدأ وتيرة اليوم بالهدوء عند البعض وبالنشاط والانشغال عند الآخرين. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، لكننا جميعا نجتمع هنا عبر أثير إذاعة الشباب لنقضي معا ساعتين من الحوار والفائدة والمتعة من الثانية وحتى الرابعة عصرا. يطل عليكم برنامج صوت الشباب، البرنامج الذي يحمل نبض الشباب وأفكارهم وطموحاتهم ويناقش القضايا أيضا المختلفة التي تلامس حياة الجميع. نحتفي بالقصص الملهمة والتجارب الناجحة والمبادرات التي تصنع الفرق في المجتمع. في هذه الساعتين نكون معكم في رحلة متنوعة بين المعرفة والثقافة والحوار، ونتابع فيها أبرز المستجدات. والشباب دائما هم طاقة الحاضر وأمل المستقبل، ومن هنا جاءت فكرة صوت الشباب ليكون منصة للحوار الهادف أيضا معكم متابعينا. هذه أجمل التحايا من فريق العمل، معكم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، وفي الإعداد والتقديم أخوكم عابدين البلوشي. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوت الشباب من الثانية إلى الرابعة مساء بإذن الله تعالى، ساعتين معكم في دروبكم، وحياكم الله معنا.

من جديد نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وزارة الإعلام تواصل تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي. واصلت وزارة الإعلام تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025 في دلالة على اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي العماني وارتفاع مستوى التفاعل مع المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاما مع التوجيهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. فقد ارتفع إجمالي المشاهدات والاستماع عبر منصة عين خلال عام 2025 إلى 18,714,696 مشاهدة واستماع مقارنة بعام 2024 بنسبة زيادة بلغت 35%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الجماهير المتابعة للمحتوى الوطني الرقمي وتنامي دور المنصات الرقمية في إيصال المحتوى الإعلامي والمعرفي إلى شرائح مجتمعية أوسع في ظل التحولات المتسارعة في إنماء استهلاك الإعلام على المستوى العالمي. كما سجلت واجهة الطفل في منصة عين منذ إطلاقها في 24 أبريل 2025 وحتى نهاية العام نفسه نحو 763,982 مشاهدة واستماع، منها 500,888.3 مشاهدات للمواد المرئية و 175,979 استماعا للمقاطع السمعية، في مؤشر على الإقبال المتزايد على المستوى التعليمي والترفيهي الموجه للأطفال. وفي إذاعة سلطنة عمان تصدرت البرامج الثقافية المشهد الإذاعي في الإذاعة العامة خلال عام 2025 مسجلة أعلى عدد من ساعات البث بواقع 2,541,000 ساعة، فيما جاءت المواد والبرامج التنموية في المرتبة الثانية ب 2,120 ساعة، واستحوذت المواد والبرامج الترفيهية والفنية على النصيب الأكبر من ساعات البث في إذاعة الشباب خلال عام 2025 مسجلة 4,136 ساعة، تلتها المواد والبرامج الثقافية ب 2,020 ساعة، كما تصدرت البرامج الترفيهية والفنية في الإذاعة الإنجليزية قائمة البث بعدد ساعات 5,788 ساعة، تلتها البرامج التنموية 1,360 ساعة. أما تلفزيون سلطنة عمان فقد تصدرت البرامج الثقافية في القناة العامة خارطة البث خلال العام 2025 مسجلة أعلى عدد ساعات بث بلغت 3,206 ساعات، فيما حلت برامج الترفيه والفني البرامج الترفيهية والفنية في المرتبة الثانية ب 2,672 ساعة. ونفذت وزارة الإعلام خلال عام 2025 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة عبر وحدات وعربات النقل الهندسية المجهزة بأحدث التقنيات. وفي مجال الإنتاج الإخباري بلغ إجمالي عدد المواد الخبرية التي بثتها وكالة الأنباء العمانية خلال عام 2025 نحو 23,564 مادة خبرية باللغتين العربية والإنجليزية، مقارنة ب 16,132 مادة خبرية في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 46%.
وصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني لجريدة عمان حتى نهاية عام 2025 176 مليون زيارة، وزيارات موقع جريدة عمان أوبزيرفر حتى نهاية عام 2025 98 مليون زيارة، كما بلغ عدد محتوى الجريدتين 19830 مادة، تنوعت بين التقارير والاستطلاعات والتحقيقات والحوارات والتحليلات الصحفية. واعتمدت وزارة الإعلام خلال عام 2025 621 طلبا لترخيص أنشطة إعلامية متنوعة، وأصدرت 53 ترخيصا جديدا للمصطفات الفنية، ويعكس هذا التوسع تنامي التغطية الإعلامية لمختلف مسارات التنمية في سلطنة عمان، بما في ذلك المبادرات والمشروعات التنموية في المحافظات، دعما للتوجيهات السامية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات من الاضطلاع بدور أكبر في قيادة التنمية المحلية. كما شهدت حسابات وزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي نمو متواصل في عدد المتابعين، حيث بلغ إجمالي المتابعين خلال عام 2025 7,218,298 متابعا مقارنة بعام 2024 بنسبة زيادة بلغت 11%. وفي إطار تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، نفذت الوزارة أيضا 172 برنامجا تدريبيا خلال عام 2025 مقارنة بالبرامج عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 37%، استفاد منها 2198 متدربا مقارنة بالعام السابق. ويؤكد على هذا التوسع التزام الوزارة بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءاتها المهنية والتقنية بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام. وعلى الصعيد الدولي، وجهت الوزارة الدعوة إلى 298 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان خلال عام 2025 مقارنة ب 208 إعلاميين في عام 2024، في خطوة تسهم في تعريف وسائل الإعلام العالمية بالمنجزات العمانية في مجالات التنمية والثقافة والسياحة، وتعزيز حضور سلطنة عمان في المشهد الإعلامي الدولي، وفي إطار إبراز الدور الثقافي العماني والتنويري والحضاري على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل مجلة نزوة المجلة الثقافية الفصلية إصداراتها، حيث بلغ محتواها في عام 2025 إلى 131، تنوعت بين الحوارات والنصوص والدراسات والبحوث والمقالات الرصينة عبر 178 مستكتبا، ودعم 69 كاتبا للكتاب والمترجمين العمانيين حتى إصدار 126 في أبريل 2026. وتعكس هذه المؤشرات مجتمع التطور المتواصل الذي تشهدها المنظومة الإعلامية في سلطنة عمان في ظل التوجهات الوطنية التي يقودها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء إعلام حديث قائم على الابتكار الرقمي وتعزيز جودة المحتوى وتمكين الكفاءات الوطنية. كما تؤكد هذه النتائج على تنامي دور الإعلام العماني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة وإبراز المنجزات الوطنية وتعزيز حضور سلطنة عمان إقليميا ودوليا، بما يرسخ مكانة الإعلام بوصفه ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وداعما رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.

رجعنا لكم من جديد ونمسي عليكم بالخير. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صوت الشباب. في فقرات حلقتنا لليوم متابعينا من برنامجكم صوت الشباب، في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الإرث الثقافي وتعريف الأجيال به، دشنت وزارة التراث والسياحة الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني اللي يوثق مجموعة من الحرف التقليدية ويبرز قيمتها الثقافية والاقتصادية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامة الموروث الحضاري العماني. راح يكون معنا الأستاذ ناصر بن سيف الحاتمي، خبير التراث الحرفي بمكتب وكيل التراث بوزارة التراث والسياحة. وأيضا في فقرتنا في منصات، تواصل سلطنة عمان جهودها في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة البيانات المناخية وتعزيز الشفافية ودعم التزاماتها البيئية. من بين هذه الجهود تأتي منصة مناخ التي أطلقتها هيئة البيئة باعتبارها منصة وطنية متقدمة تقود مستقبل البيانات المناخية في سلطنة عمان. والحديث حول هذه أيضا المنصة مع المهندس خالد البلوشي، مدير عام التغيير المناخي في هيئة البيئة. وهناك مبادرة جميلة، مبادرة دعم الشركات الناشئة التي أطلقتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة لتوفير منح مالية مباشرة تساعد أصحاب الأفكار على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروع ناشئ قادر على النمو والاستدامة. وحول هذا الموضوع أيضا ستكون معنا الأستاذة فتحية بن جمعة الحكماني، مدير دائرة الاستثمار للمؤسسات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. أما مبادرة حركتك بركة في نسختها الثانية لتوفر لكبيرات السن مساحة آمنة وممتعة تجمع بين الرياضة والتثقيف والتواصل الاجتماعي بما يسهم في تعزيز صحتهن ورفع مستوى جودة حياتهن. الأستاذة بدرية الوهيبية راح تكلمنا عن حول هذا الموضوع، هي رئيسة قسم البرامج المجتمعية بدائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. احنا نطلع لفاصل ونعود نتواصل معكم متابعينا من جديد مع ضيفنا القادم في برنامجكم صوت الشباب.

0: أسعد الله مساكم من جديد متابعينا، نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة بعون الله تعالى. التراث ليس مجرد حكاية من الماضي، بل هو ذاكرة وطن وهوية شعب تمتد جذورها عبر الزمن، والحرف التقليدية العمانية تمثل واحدة من أبرز صور هذا التراث، فهي تجسد مهارات الأجداد وإبداعهم وتعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان العماني وبيئته عبر مئات السنين. وفي إطار الجهود الرامية إلى حفظ هذا التراث الثقافي وتعريف الأجيال به، دشنت وزارة التراث والسياحة الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، اللي يوثق مجموعة من الحرف التقليدية ويبرز قيمتها الثقافية والاقتصادية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامة الموروث الحضاري العماني. وحول هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة الأستاذ ناصر بن سيف الحاتمي، خبير التراث الحرفي بمكتب وكيل التراث بوزارة التراث والسياحة. أهلا وسهلا بك الأستاذ ناصر.
1: الله يسلمك أخي عبدين، شكرا جزيلا لإذاعة الشباب على إتاحة الفرصة للتعريف بالفيلم الأستاذ كنوز التراث الحرفي العماني وتسليط الضوء على قطاع الحرف العمانية.
0: الله يمدكم بالصحة والعافية على الجهود المبذولة. ودعنا كذا بداية نتحدث عن فكرة الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، وما الدوافع أيضا التي قادت إلى إنتاج هذا الفيلم.
1: والله تأتي فكرة إنتاج الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي من طبعا الأهمية بالإيمان بأهمية الحرف العمانية وصناعاتها المختلفة، كونها أنها تمثل أبرز المكونات الهوية الثقافية، وذلك من خلال توثيق طبعا مسيرة الحرفيين وتجاربهم الإنسانية والحرفية، حيث يستعرض الفيلم ما تحمله هذا الحرف من محفات ومعارف متوارثة عبر الأجيال، فهي تمثل ذاكرة وطنية. طبعا توجد عدة أهداف من خلال إنتاج هذا الفيلم، ومنها توثيق الحرف العماني التقليدية وعناصرها المختلفة المتمثلة في المهارات والمعارف والمواد الخام الأولية والبيئات الحرفية المختلفة والأدوات المستخدمة في تلك الحقبة، سواء من أدوات لصناعة المنتجات أو مراحل إنتاج وغيرها. كذلك تبرز دور الحرفيين في نقل الحرفة إلى الأجيال القادمة واستدامتها، مثل ما يعني أبرزته الشفات الأثرية أنها تمتد الحرف إلى أكثر من 5000 سنة.
0: نعم.
1: دور الحرفيين القدامى في نقل الحرف إلى الأجيال والمحافظة عليه خلال هذا الزمن يعتبر يعني ذاكرة بصرية تفيد الجيل الشباب للتعرف على المكنون الثقافي والاستفادة منها في الخروج بمشاريع ريادية، كذلك تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الحرف اليدوية وأهميتها في الثقافة والاقتصاد.
0: نعم.
1: كما يتم التعريف من خلال هذا الفيلم على الحرف بالتنوع والثراء التي تزخر به الحرف العمانية والمهارات والمعارف والمكنونات من الزخارف والتقنيات اللي حافظ عليها الحرفيين، ويمكن تطويرها والاستفادة منها للخروج بمنتجات حرفية معاصرة.
0: نعم.
1: كذلك نفس الشيء يبرز إمكانيات الحرف الوطنية في مواكبة متطلبات العصر من خلال التطوير والابتكار في الحرف مع الحفاظ على هويتها وأصالتها، حيث هذا الحرف أصلا يعني امتد من آلاف السنين، وهذا الحرفيين القدامى وصلوها إلينا وطوروا في أدواتهم، طوروا في قاماتهم، طوروا في آلاتهم ومنتجاتهم بما يتناسب مع المراحل العمرية اللي مروا فيها.
0: نعم.
1: هذه هي أهم الدوافع اللي خلت الوزارة من خلال مشروع التوثيق أنه يكون في توثيق بصري لهذا الحرف.
0: نعم.
1: من خلال هذا الفيلم.
0: كيف تم اختيار الحرف التقليدية اللي تم تضمينها أيضا في الفيلم من بين هذا التنوع الكبير للحرف العمانية؟
1: طبعا تزخر سلطنة عمان بتنوع مش بس في الحرف العمانية، في البيئات من بين التنوع بين البيئات الصحراوية والزراعية والجبلية وغيرها، أدى إلى تنوع طبعا كبير في الحرف العمانية والممارسات الحرفية متمثلة في عناصر التراث الحرفي وتعدد الممارسات في الصناعات الحرفية في مختلف محافظات السلطنة. تم اختيار الحرف طبعا منها لعدة اعتبارات، منها تقديم صورة معبرة عن هذا التنوع وهذا الثراء في مواقع جغرافية مختلفة من محافظات السلطنة، كذلك إبراز الحرف ذات الجذور التاريخية العريقة واللي قلت فيها ممارسيها نظرا للتغيرات التي طرأت على طبعا الحياة المعاصرة.
0: نعم.
1: ومما أدى إلى يعني ضعف الطلب على المنتجات هذه، ولابد من التجديد فيها من خلال تغيير وظيفتها النفعية والمعرفية. نفس الشيء كان الهدف أنه من ضمن الاعتبارات اللي وضعنا في اختيار نماذج مختلفة تعكس جانب من هذا الموروث الغني والمساهم في التعريف بقيمة الحضارة الإنسانية وتسليط الضوء على بعض الحرفيين وما يحملونه من خبرات ومعارف متوارثة من جيل إلى آخر في عدة جوانب، منها المحافظة على آلاتهم القديمة وتطويرها. يعني مثلا لو ضربنا مثال على نول النسيج، نول الحفرة، كان يحفر الحفرة تقريبا ما المتر وعشرين سنتي في تحت الأرض.
0: يعني
1: الحرفيين طوروها مع مرور الزمن، طورت صار بدل ما يكون نول في الأرض لا صار في الأفقي، بحيث أنه عملوا له أعمدة فصار بدل الحفرة في أعمدة في قوائم، صار مثل الطاولة ومنظرة تساعده على سرعة الانتاج. فهي حرف تقليدية يدوية لكنها متجددة من عصر إلى عصر بالابتكار والتجديد من خلال الخامات والآلات، تطوير الآلات من خلال التجريب في الآلات في الخامات الأولية اللي تدخل في المنتجات الحرفية وغيرها.
0: نعم.
1: من خلال الاستفادة من مكنون الزخارف والمفردات الشكلية والزخرفية لتطوير المنتجات باقي أسطح المنتجات الحرفية.
0: نعم.
1: والخروج المنتجات طبعا يعني تتناسب مع احتياجات العصر.
0: نعم. دعنا إذا نروح لأبرز التحديات اللي تواجه بعض الحرفيين التقليدية اليوم، خاصة الحرف المهددة بالاندثار واللي صارت بنسبة قليلة جدا نراها الآن.
1: والله هي في نوعين طبعا من الحرفيين، في الحرفيين التقليديين وهم اللي عملوا رائد نقل الخبرات والمعارف من جيل إلى آخر إذا وصلوا إلى يومنا هذا، ومنهم اللي توفى والجانب الآخر جيل الشباب اللي جالسين نفس الشيء يستفيدوا من الماضي ويطوروا في استفادة في الوصول إلى منتجات عصرية تتناسب مع الاحتياجات الحالية من خلال سواء الخامة أو الأدوات أو غيرها. أبرز تراجع عدد الممارسين للحرف نتيجة طبعا تقدم العمر، مثل ما أسلفت أنه فيهم اللي توفى، نفس الشيء ضعف الإقبال على المنتجات الحرفية لأنها تغيرت مثلا وظائفها النفعية أو الجمالية، وتتطلب نفس الشيء هذا الحرف سنوات كبيرة من التدريب والخبرة. فلاحظ في بعض العزوف من سبب خصوصا الذكور على ممارسة الحرف، ولكن يعني بدت الحين من خلال برامج يمكن التواصل الاجتماعي والتقانة الحديثة انتشار بعض الجوانب مثل اللي يمثلها الحين الفيلم، سواء كمهارات أو مواد أولية، وبدوا الشباب يبتكروا ويطوروا في بعض المنتجات. ويمكن ضمن التحديات بعد المنافسة القوية في المنتجات الصناعية مستوردة التي طبعا تنتج بكميات كبيرة وتكلفة أقل، إلى جانب تغيير أنماط الحياة والاحتياجات الاستهلاكية، طبعا الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات. الحاجة المستمرة إلى تطوير المنتج الحرفي والتصاميم الخاصة بالحرف والبحث في المواد الأولية لإنتاج منتجات حرفية.
0: نعم.
1: وتشجيع الابتكار بما ينقل الحرف من مورد ثقافي واقتصادي مع الحفاظ على الهوية طبعا. كان من أبرز الأهمية للتوثيق ونقل المعارف والمهارات الحرفية بين الأجيال من خلال هذا الفيلم.
0: نعم، اليوم أيضا ربما إذا جينا نتحدث حول التوثيق أيضا في دعم الدراسات والبحوث والبرامج التعليمية المرتبطة بالتراث الثقافي وتعزيز أيضا الاستفادة من هذا التوثيق للأجيال القادمة أستاذ ناصر.
1: طبعا بالنسبة للتوثيق مما لا شك فيه بأنه التوثيق يعتبر ركيزة أساسية في التطوير بشكل جوهري، لأنه يشكل خطوة أساسية في الحفاظ على المعرفة الحرفية من وحفظها من الاندثار واستدامتها وتحويلها من ممارسات فردية إلى معرفة منظمة.
0: نعم.
1: قابلة للنقل والتطوير.
0: نعم.
1: عندما توثق عناصر التراث الحرفي المتمثلة فيه طبعا مثل ما تلفت في الآلات والأدوات والبيئات الحرفية الممارسة وبيئات استخراج المواد الخام، يخلق نوع من أو يجعلها مرجع علمي يمكن الاستفادة منها في التدريب والإنتاج الحرفي، ويفتح آفاق ثقافية وفنية تمكن الأجيال القادمة طبعا من الاستفادة منها في تطوير الابتكار في الصناعات الحرفية، طبعا من خلال سواء التجريب في الخامات والخروج بمهارات وإمكانيات لهذه الخامة وإبرازها من خلال المنتجات، أو من خلال الابتكار في التصاميم وتغيير في وظائفها النفعية والجمالية. وكذلك نفس الشيء إيجاد خطوط إنتاج ذات قيمة اقتصادية وثقافية طبعا مع الحفاظ على الهوية، بحيث أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإبداعي اللي ممكن يزيد من دخل الفرد ويثري من الثقافة السياحية.
0: نعم، إذا جينا نتحدث عن اهتمام أيضا نراه متزايد أيضا بالسياحة الثقافية، كيف يمكن للحرف التقليدية أن تسهم في تعزيز جذب السياحة لسلطنة عمان؟
1: طبعا بالنسبة للحرف التقليدية لا شك أنها تعزز من السياحة الثقافية من خلال كونها أحد أهم العناصر للجذب الثقافي الذي يبحث عنه الزائر، وذلك لفهم هوية المكان وخصوصية الحرف. فالحرف تمثل ذاكرة طبعا تاريخية وثقافية واجتماعية للمجتمع، وهو يمنح الزائر تجربة أعمق تتجاوز المشاهدة إلى التفاعل المباشر مع هذه الثقافة من خلال ممارسة بعض الحرف وصنع بعض المنتجات، من خلال زيارة الأسواق الشعبية والقرى الحرفية والتجمعات والحفلات الحرفية والورش الحرفية الشبابية الريادية اللي انطخرت، كذلك التعرف على أساليب الصنع ومراحل التصنيع والمشاركة أحيانا في التجربة الحرفية نفسها من خلال التجريب ويمارس بيده في صناعة مثلا منتجات من الخزف أو من السعاف أو غيرها. وطبعا هذا النوع من السياحة الثقافية يعزز من قيمة الوجهات السياحية ويطيل من مدة إقامة الزائر فيها. كذلك تسهم الحرف في دعم اقتصاد السياحة عبر تنشيط حركة البيع للمنتجات الحرفية وتعزيز الصناعات المرتبطة بالهوية، مما يجعلها تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الثقافة والاقتصاد. كذلك تصبح الحرف نفس الشيء رافد أساسي للسياحة الثقافية، لأنها وجسر يربط بين الزائر بروح المكان وأصالة الهوية.
0: نعم نعم، كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى. يعني دعنا أيضا في الحديث الأخير معك أستاذ ناصر، يعني نتطرق كذا على حفل التدشين إلى أهمية بعض الموارد الطبيعية مثل شجرة الميس والأشجار الثانية أيضا، وكيف ترتبط هذه بالموروث الحرفي العماني، وما الخطط أيضا والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة للحفاظ على التراث الحرفي العماني وضمان استدامته أيضا للأجيال القادمة.
1: والله ما شك فيه أنه طبعا دائما الحرف التقليدية قائمة على المواد الخام الأولية لأنها قيمة إضافة تعتبر في تقليل كلفة المنتج وفي نفس الوقت الاستفادة من المواد الخام الكثيرة المتوفرة حقيقة في البيئات العمانية.
0: نعم.
1: يحتاج لها من بحث وتجريب، فإن يعني الوزارة تركز دائما على إيجاد دراسات والبحوث في المواد الأولية اللي تدخل في الصناعات الحرفية بحيث أنها توجد أخرج من خلال هذه الدراسات بسلسلة كثيرة كبيرة من فرص الاستثمار اللي خاصة في الجانب الحرفي.
0: نعم.
1: من ضمنها دراسة الصاروج وخروج بسلسلة كبيرة من الأعمال، من ضمنها مصنع الصاروج لطرح كفرصة استثمارية، وكذلك نفس الشيء بعض الدراسات التي جالسة تعكف عليها الوزارة في تطوير خلطات نفس الشيء الصاروج والطينات وكذلك الجلود. المواد الأولية لها أهمية كبيرة، فكان حفل التدشين حتى احتوى على ورقتين علميتين، كانت واحدة تتكلم عن مادة الكاولين وهي التربة البيضة اللي تدخل في تصنيع المنتجات الخزفية اللي هو السيراميك.
0: نعم.
1: يعني من الحرف التقليدية القديمة كان الفخار والخزف.
0: نعم.
1: معروف.
0: نعم. معروف.
1: الحين تغيرت التوجهات، تغيرت الاحتياجات العصرية طبعا، فكان لزمن تطور من جانبين، من جانب تطور من جانب استخدام المادة الخام من خزف مثلا ينتقل إلى في بعض المنتجات ما يتناسب مع الفخار، وبالتالي لازم نتوجه على الكاولين اللي هو التربة البيضاء، وعندنا ما شاء الله يعني ثروة وطنية في الطينة البيضاء قد تكون ذات جودة عالية، ويتم عليها أضعها لعدة تجارب يعني من خلال ممارسات بعض تنفيذ بعض المنتجات الحرفية واللي أثبتت جودتها العالية.
0: نعم.
1: كذلك بعض المنتجات اللي طبعا أغلب المنتجات الحرفية تدخل في منتجات يا تربة يا أخشاب أو مواد عضوية.
0: نعم.
1: اللي تدخل في الزراعة، فمن ضمنها كان بعض الأخشاب اللي شجرة الميت معروفة.
0: نعم. صحيح.
1: شجرة معمرة
0: بالفعل
1: في عمان، وتوجد في عدة أماكن في محافظات السلطنة، في مختلف محافظات السلطنة، وهي من الأشجار طبعا مولد الأخشاب بعمر قصير وجودة عالية.
0: نعم. والحين حتى نشوف بعض الشباب يعني صاروا أيضا يعني صار العصا أيضا من أخشاب الميس، صاروا يتفننوا أيضا.
1: أخشاب الميس تدخل طبعا في إنتاج الأثاث، كانت تدخل نفس الشيء في تسقيف الأسقف المباني التراثية
0: ما شاء الله،
1: أنها تحمل في نفس الوقت كانت تدخل في حتى دخلت في بعض القرون الخنجر، وفي نفس الوقت في بعض العصي لأنها تتميز بصلابة وتتميز بأنها تحمل لونين اللي هو اللون البني واللون الأحمر، لكن فيها تعريقات خشبية وفيها تأثيرات بصرية يعني تعطيها قيمة فنية عالية
0: ما شاء الله. شكرا لك أستاذ ناصر على هذه التفاصيل التي ذكرتها معنا في برنامج صوت الشباب، شكرا لك.
1: الشكر لكم، جزاكم الله خير وحسن أخي عاتم،
0: بارك الله فيكم. شكرا شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ ناصر بن سيف الحاتمي خبير التراث الحرفي بمكتب وكيل التراث بوزارة التراث والسياحة، وحديثنا حول الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني وتفاصيله.

0: ربي يسعدكم ويسعد مساكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم. نقول لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة لكم جميعا أينما يصل هذا الأثير وأثيركم إذاعة الشباب. وين نروح في فقرتنا الآن؟ ربما هناك منصات أيضا لها وقع مختلف في حياتنا، نراها أيضا موجودة، ولكن هالمرة هذه المنصة تكون خاصة بجهة حكومية أيضا نسلط الضوء عليها. تواصل سلطنة عمان جهودها في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة البيانات المناخية وتعزيز شفافية ودعم التزاماتها البيئية، ومن بين هذه الجهود تأتي منصة مناخ أو مناخ التي أطلقتها هيئة البيئة باعتبارها منصة وطنية متقدمة تقود مستقبل البيانات المناخية في سلطنة عمان، وتوفر نظام متكامل لإدارة بيانات تغيير المناخ وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وفق معايير دولية معتمدة، بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم التخطيط المستقبلي لمواجهة التحديات المناخية. وحول هذا الموضوع أيضا ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغيير المناخي في هيئة البيئة. أهلا وسهلا بك المهندس خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك على الاستضافة في هذا البرنامج الشيق حقيقة، والحديث عن منصة مناخ الوطنية التي مثل ما أنت تفضلت أنها تقود البيانات الوطنية في مجال تغير المناخ إن شاء الله إلى مستوى أكثر تميزا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. بداية دعنا كذا نتحدث عن هذه المنصة وما الدوافع التي قادت هيئة البيئة أيضا في إطلاق هذه المنصة الوطنية، تفاصيلها من خلالك.
1: طبعا تأتي المنصة الوطنية أولا هي من أحد برامج التحول الرقمي اللي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات اللي هي دعمت هذا المشروع. المنصة بشكل عام هي تأتي لنقل إدارة البيانات المناخية من المستوى التقليدي إلى مستوى احترافي ومهني أكثر، بحيث أن الآن المسار في إعداد هذه البيانات والتأكد من جودتها ودقتها وكذلك تجميعها من الجهات المعنية أصبح الآن بشكل تقني بشكل مؤتمت. سابقا كان بشكل ورقي، الآن تحولنا إلى مستوى احترافي أكثر في جمع البيانات هذه، وهذا يسهل عملية أن احنا ننتقل في الوقت لاستلام هذه البيانات. إذن هو نوع من كذلك توفير الجهد اللي يكون موجود فيه، وكذلك مستوى الدقة في البيانات، بحيث أن الآن يتم استلام البيانات وفق منهجية معينة، تحديد يعني كما أقول حقول معينة، تحديد الأدوات المعينة اللي يتم من خلالها إدخال البيانات، وكذلك تحديد الجهات اللي تقوم برفض هذه المنصة بالبيانات. ففي المرحلة الأولى المنصة طبعا لأن جمع البيانات من القطاعات الحكومية،
0: نعم،
1: فيحتاج أن أنت يكون عندك نقاط اتصال، يكون في عندك دورية معينة تجمع البيانات. هذه كلها نقلتنا من المستوى اللي كنا التقليدي فيه إلى مستوى أكثر دقة و كما نقول كفاءة في جمع البيانات هذه. هي طبعا جاءت الفكرة في الانتقال للمنصة هي لتطوير طبعا تسليم التقارير الدولية، لأن المنصة مخرجاتها بعد ذلك التقارير هذه اللي هي حنسلمها للمنظمات الدولية حسب الاتفاقيات اللي احنا موجودين فيها. فلذلك أن جودة التقارير والمخرجات النهائية اللي يتم تسليمها هي كذلك تكون جودة عالية في هذا المسار، وتكون وفق المتطلبات اللي تطلبها الاتفاقيات اللي انضمت لها سلطنة عمان.
0: نعم، اليوم أبرز الخدمات والوظائف اللي تقدمها المنصة للجهات والمؤسسات المعنية بالتغيير المناخي في سلطنة عمان.
1: طبعا مثل ما أسلفت في النقطة السابقة أن المنصة احنا نطورها اساس نوصل لدقة بيانات عالية جدا يقوم تساهم في رفع كفاءة وجودة التقارير الدولية اللي نسلمها. فلذلك ان الان احنا عندنا جهات حكومية كثيرة تقوم بارسال البيانات المعنية فيها المعنية اللي نحتاجها في التقارير. فلذلك ان البيانات سواء كانت تتعلق بالانبعاثات او تتعلق بمصادر تمويليه معينه او تتعلق بجرد بيانات احنا نحتاجها، اللي يقصد فيها ان توفير بيانات سواء كانت بالاضرار المناخ اللي تسبب المناخيه ام بالانبعاثات في مسارات معينه احنا نحتاجها لنتاكد منها. هذه كلها تكون توفر الجهد على الجهات الحكومية، كذلك توفر منصة طريقة معينة في إدارة البيانات وفق المتطلبات اللي تحتاجها، لأن إحنا مثلا عندنا تقرير المساهمات المحددة وطنيا هذا اللي هو تقرير يسلم كل 5 سنوات، كذلك عندنا تقارير الشفافية اللي يتكلم عن شقين عن المشاريع اللي تقوم في مجال التخفيف أو المشاريع اللي تحتاجها السلطنة في مجال التكيف، وهذا هم جناحين لمسار تغير المناخ. لذلك البيانات اللي تأتي منها تحتاج دقة وتحتاج مراجعة، فهذه صحيح. المنصة تساعد في هذا المسار. كذلك أن المنصة طبعا بالإضافة إلى إعداد التقارير، المنصة تقوم لاحقا بنتطرق إلى موضوع قياس الأثر أو التتبع في كيفية استخدام هذه البيانات وين ممكن تقودنا البيانات هذه، سواء كان في صناعة السياسات أو اتخاذ القرار أو كذلك في تعديل بعض المسارات المرتبطة فيها.
0: طيب كيف تسهم هذه المنصة منصة مناخ في إدارة بيانات تغيير المناخ وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكثر دقة وكفاءة أيضا للجميع؟
1: طبعا المنصة هي وفرت إطار مركزي موحد يحل محل الطرق التقليدية المجزأة السابقة اللي تكلمنا عنها، فيتمكن من إدخال البيانات طريقة منظمة، في بعد ذلك عمليات حسابية وفي توزيع على جداول معينة، والجداول هذه هي كلها متسقة حسب متطلبات الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. بعد ذلك تكون هناك في مسارات واضحة للمراجعة والتحقق، سواء كانت المراجعة الآلية أو كذلك التحقق اللي يكون عن طريق المختصين اللي يدخلوا في المنصة ويتأكدوا من ذلك. كذلك ممكن لاحقا احنا نربط مع تتبع مصادر البيانات الموجودة، وهذا كلها يقلل الأخطاء اللي ممكن تصير، كذلك يقلل احنا نسميها الانسرتينتي اللي هي عدم الدقة في بعض البيانات، فلذلك إذا كان في بيانات غير دقيقة يتم استبعادها مباشرة. طيب تطرقت لجزئية الجرد، احنا جزئية الجرد في المنصة عاملينها منصة متكاملة طبعا مع الإجراءات اللي يقوم فيها مركز عمال الحياة الصفري اللي يتبع وزارة الطاقة، وهذا نوع من تكامل الجهود ما بين الجهات الحكومية. جميل. بحيث أن يتم استقاء البيانات الجرد من عندهم وبعد ذلك تدخل عندنا احنا مباشرة تغذي الجداول اللي ترفد التقارير الدولية اللي تكون موجودة عندنا.
0: جميل. المنصة تعتمد على معايير ومنهجيات دولية معتمدة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ مثل ما ذكرت، إيش يعني عمليا بالنسبة لموثوقية البيانات؟
1: نعم، هي طبعا لما احنا نتكلم عن المنهجيات المعتمدة دوليا أو حتى من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، هي وضعت إطار معين لكيفية توفير البيانات لاحقا يساعد طبعا الهيئة الدولية في إعداد التقارير المجمعة عندهم التقارير الدولية. كيف تساعدهم؟ أن لما تجي البيانات بصيغة معينة بآلية معينة تقدر تسهل عليهم هم أن تتبع مصدر البيانات يكون موثوق.
0: حلو.
1: يعني بمعنى إذا كانت جاية بيانات بانبعاثات السيارات لازم تحسب بطريقة معينة، تؤتى بطريقة معينة.
0: أيوة.
1: فلذلك هم يساعدهم لاحقا على أساس أن يقارنوا البيانات دوليا مع مجموعة البيانات اللي تأتي من دول كثيرة، فالكل يكون حاسب بنفس الطريقة وبنفس الآلية. هذا كله يساعد على توفير كما نقول مصداقية علمية عالية ومعترف بها دوليا، لأن التتبع يكون بنفس الأثر بنفس الأسلوب اللي موجود هذا. وبعد ذلك يساعد أن البيانات تكون متسقة وقابلة للمقارنة ما بين أقرانها من التقارير الدولية الثانية، وهذا يجعل موثوقية عالية جدا، لأن لاحقا لما احنا نطمح أن يكون في عندنا مستثمرين أو جهات دولية تمويلية مانحة أو مقرضة تكون عارفة أن البيانات هذه دقتها بنفس المنهجية المستخدمة، فلذلك المنهجية تكون عالية الدقة، ويكون الاعتماد على البيانات يسهل عليهم أن يعتمدوا عليها مباشرة، فلذلك تقدر المؤسسات الدولية أن تتخذ قرارات على هذه البيانات.
0: طيب نظام القياس والإبلاغ والتحقق اللي هي الـ MRV، يعني خلنا نتكلم عن أهمية هذا النظام في تعزيز الشفافية وجودة البيانات المناخية، وهل الجميع يقدر يستفيد منها؟
1: طبعا حاليا الجزئية اللي موجودة في المنصة هذه اللي هي جزئية الإبلاغ والتحقق في منصة مناخ، وكيف تم تصميم هذا النظام بحيث أنه يكون هو يراقب البيانات اللي تدخل، يقدر أنه يعمل إصدار التقارير، ونقدر نتأكد من جودة البيانات هذه. طبعا هذا المسار اللي احنا وضعناه هو يخدم المنصة الحالية هذه من البيانات اللي تدخل فيها إلى صدور التقرير الدولي في النهاية، فلذلك النظام هذا هو يلعب يلعب أداة توفير البيانات لجوهر الشفافية اللي فيها، يزيد دقتها ومسارها، وهو يوفر طبعا مسار واضح للبيانات من جمعها يعني من إدخالها في المنصة إلى حين خروجها في جداول حسابات أو جداول مقارنات تكون موجودة. هذا في كل المسارات اللي تمشي، سواء كان من الإدخال إلى عملية إجراء الحسابات إلى الخروج في الجدول، النظام يوفر عملية أتمتة مباشرة للتأكد من دقة البيانات في كل مسار. فهو النظام مباشرة هو يحسب آليا هل الدقة عالية ولا الدقة منخفضة، هل يحتاج تصحيح لبعض البيانات أو بعض المسارات ولا لا. هذا طبعا لاحقا طبعا وجود عنصر أو نظام الـ MRV أو القياس والإبلاغ والتحقق هو يبني ثقة بين الشركاء سواء كان المحليين أو الدوليين أو اللي يستفيدوا من المنصة، وكذلك يضمن أن القرارات اللي تتخذ لاحقا هي مبنية على معلومات موثوقة جدا.
0: جميل. اليوم المنصة كيف تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات البيئية والمناخية في سلطنة عمان؟ هل فيها جزئية أيضا في هذا الموضوع؟
1: نعم، هو دائما يقولك في مبدأ عام ما يقاس أو ما يراقب ممكن أن يتم القدرة على إدارته بشكل أوضح لأن تتوفر مؤشرات. طبعا المنصة دائما بالبيانات اللي موجودة عندها، طبعا البيانات الخام أو البيانات الأساسية تكون موجودة، تحول إلى مؤشرات واضحة. هذه المؤشرات تساعد باتخاذ القرار على معرفة المسارات اللي موجودة عندهم، على معرفة إيش الآثار اللي ممكن تترتب على ذلك، فلذلك تسهل على متخذي القرار بناء قراراتهم وبناء المسارات للسياسات وغيرها. فلذلك أن توفير معلومات دقيقة عن القطاعات المتعددة، خلنا نأخذ أمثلة عليها، النقل، النفايات، الزراعة، الطاقة وغيرها طبعا من اللي موجود، يمكن أن لوضع السياسات تحديد الأولويات، قياس الفعالية للتدخلات اللي ممكن تصير، وكذلك كيف يتم تصميم السياسات، لأن اليوم السياسات تصمم بناء على البيانات الموجودة، وكذلك أن ممكن المنصة لاحقا توفر إيش المسارات التمويلية اللي تحتاجها بعض الإجراءات الموجودة في السلطنة في مجال تغير المناخ.
0: طيب اليوم أيضا الجهات الحكومية والخاصة المتوقع أنها راح تستفيد من هذه المنصة وتسهم في تزويد أيضا البيانات فيها.
1: نعم، احنا ممكن نصنف، خلنا ناخذها على ثلاث مستويات مختلفة. طبعا
0: طيب،
1: المنصة حاليا طبعا تقوم بإجراء ان اخذ البيانات على المستوى القطاعي الحكومي من الجهات الحكومية المعنية في بعض المسارات على أساس أن توفر المدخلات الموجودة، وهذا طبعا احنا أخذنا في أثناء إعداد المنصة، عملنا دورات تدريبية وعملنا اجتماعات وشرحنا للجهات وكذلك تحديد نقاط الاتصال لتقوم برفع البيانات هذه. طبعا هنا لان المنصه حاليا في الوضع الحالي تقرا البيانات الموجوده من المسارات القطاعيه اللي تعنى فيها الحكومه. لاحقا طبعا احنا فكرنا ان نطور المنصه في تسليم بعض التقارير المعنيه بتغير المناخ من الشركات والجهات المعنية في الحكومة، عفوا في السلطنة، العاملة في السلطنة اللي تمنح تصاريح شؤون مناخية. هذه التصاريح طبعا يلزم على الشركات أنها تسلم تقارير سنوية. الآن احنا أتمتنا هذا الموضوع، عملنا رافد قوي أن التقارير اللي تسلم من الشركات يتم تسليمها تقارير عن مؤتمتة إلكترونيا، يتم رفعها في المنصة. وهذا جزء ثاني يعني احنا الآن طورناه طبعا في المنصة ليساهم في عملية التحول الرقمي. جميل. ناتي في المسار الثالث أو الشريحة الثالثة اللي هي المؤسسات الدولية. المؤسسات الدولية تحصل من هذه المنصة على التقارير اللي تخرج فيها، فلذلك التقارير الدولية اللي احنا يعني راح تخرجها المنصة راح تساهم ان في استكمال المتطلبات، سواء كان من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ او من عند برامج دولية اخرى، مثل على سبيل المثال تقرير برنامج لمتابعة تقارير الأداء البيئي العالمي اللي تشرف عليه جامعة ييل وبريتش كولومبيا. فهذول طبعا يتابعوا جزء من هذه التقارير اللي يتم تسليمها، بالإضافة إلى أن التقارير مثل هذه ذات جودة عالية كما قلت لك تمر على صناديق استثمارية وصناديق تمويلية اللي يتخذوا قرارات الاستثمار في دول معينة. فلذلك احنا كل ما تكون بياناتنا واضحة ودقتنا عالية تعطي موثوقية للمستثمرين أن الإجراءات في هذه الدولة تكون جدا عالية في مسار تغير المناخ، وتمنحهم يعني القدرة على الاستثمار في هذه الدولة.
0: طيب ربما أيضا أتاني سؤال يقول العابدين، هل هناك قراءات أيضا لحالات الطقس مثل درجات الحرارة، وأيضا هناك يعني مؤشرات أخرى في هذه المنصة؟
1: حقيقة المنصة ما تتطرق لهذه الأدوات، لأن هذه أدوات الطقس وغيرها هي تتبع رصدها من جهات أخرى معنية في هذا المسار في سلطنة عمان. احنا طبعا في مسارنا في هيئة البيئة في ملف تغير المناخ نتطرق على أساس أن نعمل على التعامل مع البيانات اللي متطلبة من الاتفاقية نفسها، الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
0: واضح واضح جدا. أبرز التحديات اللي تواجه جميع يعني جمع وإدارة البيانات المناخية، وكيف تساهم المنصة في التغلب عليها على هذه الصعوبات والتحديات؟
1: طبعا خلنا ناخذ خطوة للخلف اللي هو ما قبل وجود المنصة. إيش اللي كان يعني التحديات اللي موجودة أساسا في عملية إدارة البيانات؟ كان في عدد من التحديات موجودة. أولها موضوع تجزؤ البيانات اللي هو ما كان في قاعدة وطنية في مسار معين تقدر تجمع البيانات بسرعة موجودة. كان يتم تسليم ذلك طريق ورقيا، أو يتم جمعها وبعد ذلك تحليلها من الجهات وبعد ذلك تسليمها إلى هيئة البيئة، ونقوم احنا بعد ذلك بعملية إعداد خطوات مشابهة لنفس الخطوات السابقة أساس نزيد الدقة الموجودة. الآن صار الكل يسلم في منصة، المنصة تم أتمتتها أنها تقوم بالعمليات بشكل سريع جدا. كان سابقا يتم تسليم البيانات وكنا نعاني أن البيانات ما تسلم بنفس المنهجيات. لذلك كان أحيانا عدد من الجهات ما يكونوا مطلعين أساس إيش هي المنهجية الحسابية اللي لازم تكون موجودة في هذا المسار، فتختلف المنهجيات، فلذلك يأخذ وقت أكبر لعمل الدقة والمراجعة للتأكد من البيانات الموجودة. الآن عدم التوحيد هذا جاء محله اللي هو تطبيق المنهجيات للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ لضمان وحدة معايير القياس، فهذا تم معالجته الآن في المنصة هذه.
0: جميل.
1: كان سابقا صعوبة التحقق مثل ما قلت لك، يعني لازم نعمل أكثر من خطوة تأكيد ودبل تشيك في عدد من المسارات. الآن توفر المنصة نظام تحقق MRV اللي هو القياس والإبلاغ والتحقق لتتبع البيانات ومصادرها وكذلك تتبع أدوات القياس الموجودة.
0: جميل جميل جدا منك أستاذ خالد هذا التوضيح. في ختام حديثنا أيضا معك خطط المستقبلية لتطوير هذه المنصة وكلمة أخيرة.
1: نعم طبعا المنصة احنا عملنا لها طبعا خطة ان كيف نطور منصة في قادم الشهور أو السنوات. عندنا خطة قادمة إن شاء الله لتطوير إضافة مسار الذكاء الاصطناعي في المنصة.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي راح إن شاء الله يساهم في إضافة عدد من الخدمات العالية جدا. من ضمن طبعا الخدمات راح يعمل لنا تنبؤ للمسارات المستقبلية إيش اللي ممكن يحصل بناء على البيانات الموجودة في مسارات مختلفة. فمنها طبعا إنه راح يساعدنا إنه يبين لنا إذا كان إحنا التراك في مجال الانبعاثات مستمر أو متصاعد أو ما إلى ذلك. راح يساعدنا كذلك في مسار إدارة مشاريع التكيف، وراح يساعدنا كذلك في توسيع قاعدة المؤشرات ممكن تشمل لاحقا مؤشرات يتم مقارنتها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية معنية بتغير المناخ. كذلك ممكن نضيف أدوات متقدمة تحليلية للبيانات موجودة. المنصة ممكن لاحقا احنا ندمجها إن شاء الله مع مسارات التمويل وما هو التمويل اللازم لمشاريع التغير المناخي. هذه كلها طبعا راح تأتي تباعا إن شاء الله في هذه المنصة
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم أستاذ خالد، أسعدتنا بوجودك والحديث معك أيضا شيق حول هذه المنصة. كل التوفيق لكم على الجهود.
1: شكرا لكم على الاستضافة وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى
0: بإذن الله تعالى. إذن متابعينا كان معنا الأستاذ خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغيير المناخي في هيئة البيئة.

0: هذه الأرض الطيبة الغالية على قلوبنا، عمان الحبيبة، عمان السلام دائما وأبدا متابعينا. أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نذهب معكم إلى محطة أخرى في عالم تتسارع فيه الابتكارات وتتغير فيه أساليب الأعمال. أصبحت الأفكار المبدعة اليوم القائمة على التقنية وتمثيل فرص حقيقية لصناعة مشاريع واعدة تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة للشباب العماني. وفي هذا المنطلق تأتي مبادرة دعم الشركات الناشئة التي أطلقتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة لتوفير منح مالية مباشرة تساعد أصحاب الأفكار على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروع ناشئ قادر على النمو والاستدامة. تفاصيل هذا الموضوع مع الأستاذة فتحية بنت جمعة الحكماني، مدير دائرة الاستثمار للمؤسسات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. أهلا وسهلا بك أستاذة فتحية.
1: مرحبا بك أخي، وشكرا على الاستضافة، وأتمنى اليوم كل من يراوده استفسار عن المبادرة يحصل على الإجابة اللي متوقعينها
0: بإذن الله تعالى. دعينا نتحدث عن مبادرة دعم الشركات الناشئة وما الأهداف الرئيسية التي تسعون إلى تحقيقها
1: من خلال هذه المبادرة. يعني في البداية أحب أتطرق إلى أن المبادرة هذه السنة الثالثة لها، والسنوات الماضية كنا نستهدف فيها 4 مراحل، وهذه السنة فتحنا مرحلة ما قبل الفكرة وسلطنا الضوء لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المحافظات. وأول إطلاق لهذه المبادرة ركزنا على المحافظات. في السنوات الماضية نحن نسقها مفتوحة، وطبعا تندرج معنا عدد قليل من المحافظات، فهذه المرة قلنا خلينا نركز على المحافظات ونشوف كيف راح يتم تعزيز منظومة الشركات الناشئة في المحافظات. طبعا المبادرة هدفها بشكل عام دعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار من خلال دعم منح مالية مباشرة لها في المراحل المبكرة. نحن نعرف أن أغلب الشركات أو أغلب الأفكار تمر بمرحلة تختفي فيها هذه الفكرة، أغلب المسابقات تطلع بعدين تختفي المشاريع الفائزة. فتم إيجاد هذه المبادرة من ضمن مخرجات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة واستدامة هذه المبادرة على السنوات القادمة بإذن الله، أن نزيد عدد الشركات التقنية القائمة على التقنية والابتكار، ونعزز منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان. نسعى أن نحفز المشاريع الابتكارية، وأيضا نسعى أن يكون في ثقافة ريادية متنوعة بين الشباب، والتمييز ما بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال بأنهم يحولوا مشاريعهم إلى مشاريع ناشئة قادرة على النمو والمنافسة وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
0: نعم، لماذا ركزت المبادرة على الأفكار الابتكارية القائمة على التقنية تحديدا؟
1: إذا نطلع على التقارير العالمية وعلى كيف نمت الاقتصادات الدول المتقدمة، نلاحظ أن المشاريع التقنية والابتكارية في تسارع كبير، وتسارعها سريع جدا ونموها عالي خلال فترة زمنية قصيرة، وعندها قدرة على أنها تتوسع يعني في أسواق جديدة بكل سهولة، توصل لأسواق جديدة. فأيضا ساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اللي ممكن تواجه الاقتصادات أو المجتمعات. فيعني تم توجيه هذه المبادرة عشان تتماشى وتنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، واللي تركز على اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة.
0: نعم، المبادرة تتضمن مرحلتين، مرحلة ما قبل الفكرة ومرحلة الفكرة. إيش الفرق بينهما، ومن هي الفئة المستهدفة في كل مرحلة؟
1: طبعا مرحلة ما قبل الفكرة اللي هي المرحلة اللي يعني الفكرة فيها يعني ما مكتملة بعد، بعد الشخص يعني ما محورها، وهو يكون عنده شغف، يكون عنده رغبة ان يعني يوجد حل او يلبي احتياج ويحدد يعني هو بشكل عام ايش راح يوجد الحل، ويكون صاحب هذا المشروع يعني عنده نموذج اللي هو النموذج التجاري يسموه الكانفس موديل، يكون عنده نموذج تجاري جاهز. هذا النموذج يوضح القيمة المضافة اللي هو راح يوجدها من خلال تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري. أما مرحلة الفكرة هي خلاص المشكلة موجودة واضحة، الفئة المستهدفة واضحة، الحل هو خلاص جهزه ونموذج أولي عنده، يعني جاهز تقريبا أنه يدخل السوق. واستهدفنا هلال مرحلتين لأن هلال مرحلتين أكثر المراحل فيها الشركات الناشئة في سلطنة عمان، وفيها المشاريع اللي تكون مخرجات المسابقات والهكاثونات، وأيضا المشاريع اللي موجودة في أغلب الفعاليات اللي تقام في ريادة الأعمال في مختلف المحافظات.
0: جميل. طيب
1: لاحقا نحن راح نفتح المجال ونفتح

0: خلال السنوات القادمة نحن لاحظنا أن أصحاب الأفكار ما عندهم دراية بالإجراءات التجارية، وما عندهم أيضا دراية بالكيف أنا أبدي الشركة بشكل عام. فنوجههم أنهم يشاركوا في مصرعة، يشاركوا في حاضنة، يشاركوا في برنامج معين، بالإضافة إلى ما تنتهي المنحة بمجرد تحويل المنحة إلى صاحب الشركة، ولكن يكون فيها متابعة لقياس الأثر ما بعد المنحة، وهذه المتابعة تستمر لمدة 9 أشهر ما بعد الحصول من المنحة. فنحن نقيس الأثر، إيش التغير اللي صار في الشركة، هل الشركة جاهزة أنها يعني تحصل على استثمار، هل جاهزة، هل تحتاج إلى برنامج معين. فنشخص الاحتياج لها ونشبك بينها وبين الجهة أو البرنامج المكمل للمرحلة القادمة في نمو الشركة.
1: طيب، يعني هذه التفاصيل ربما هي مهمة أيضا لكل من يود الاستفادة من هذه المنح المالية. كيف يمكن لصاحب الفكرة أن يعرف ما إذا كانت فكرته مؤهلة أيضا لهذه المبادرة أستاذة فتحية؟
0: طبعا إذا كانت الفكرة تعالج مشكلة أو احتياج حقيقي وتقدم حل مبتكر ويكون عنده منتج، هو اللي بنى المنتج، ما أن نستورد المنتج، هو اللي بنى المنتج، هو اللي كونه، هو اللي أوجد الابتكار، ويكون لها قيمة مضافة، ويكون لها فرصة أنها تتحول لمشروع تجاري وفرصة للنمو، فتكون هذه الفكرة مؤهلة مبدئيا أنها تستفيد من البرنامج. ويتم تقييم الفكرة من خلال معايير واضحة تشمل الابتكار وحجم السوق المستهدف، إمكانية التطبيق، فريق العمل، وأيضا خطط التنفيذ.
1: نعم، الشروط والمتطلبات اللي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على هذه المنحة.
0: طبعا في شروط عامة، شروط العامة لكل المراحل، أن الشخص يكون عماني، عمره أكثر عن 18 سنة، عند المؤهل والخبرة اللازمة في المشروع اللي هو يريد يعمله، أيضا عنده خبرة في مجال التقنية والابتكار، أو أن عنده أحد من الفريق عنده هذه الخبرة، تكون أحد المراحل المستهدفة من البرنامج. طبعا إحنا ما نأخذ الشركات في مرحلة النمو، يعني مستهدفين المراحل الأولية، فإذا دينا شركة في مرحلة النمو في البداية يتم استبعادها مباشرة. وأيضا يكون وضع المالي والائتماني مناسب أن يحصل على منحة، ويتم استيفاء بالمتطلبات الخاصة لكل مرحلة. يعني عندنا كل مرحلة فيها شروط خاصة فيها، مثل النموذج الأولي، خطة العمل، وأيضا العرض التقديمي، وغيرها من الوثائق المطلوبة.
1: نعم، يعني هذه أيضا المبادرة ما لأول مرة مثل ما ذكرتي أستاذة فتحية، فكيف تسهم هذه المبادرة أيضا في تعزيز ثقافة الابتكار ريادة الأعمال أيضا بين الشباب العمانيين؟
0: يعني نحن أذكر أول سنة طرحنا فيها المبادرة كان عدد الشركات متواضع اللي سجلوا عندنا في البرنامج، والسنة اللي بعدها زاد شوية، وهذه السنة يعني العدد بيكون أكثر شوية، فهذا المتوقعين. فمن خلال إطلاق المبادرة يوم أمس، اليوم الأخوة معنا في العمل اللي يفيدوا أن العدد المسجلين تجاوز 100 عدد المسجلين في المبادرة. أيضا هذه المبادرة من خلال الاستفادة السابقة، 34 من أصحاب الأفكار اللي ما عندهم سجلات تجارية ومخرجات الهاكاثونات والمعسكرات وغيرها من البرامج، حولت مشاريعهم إلى مشاريع تجارية، وهذه 34 منهم حصلوا على استثمار. أنا أتكلم الحين بس عن مرحلة الفكرة، ما أتكلم عن ما قبل البذرة والبذرة.
1: ما شاء الله.
0: الأمل في هذه المرحلة، في هذه المرحلتين، عساس نعزز منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان.
1: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لهم بإذن الله ولكم بعون الله تعالى. هل في قصص نجاح أو نماذج لمشاريع استفادت أيضا من هذا البرنامج وتحولت إلى شراكة واعدة؟
0: أكيد في قصص كثيرة. من ضمن القصص، أحد الشركات حصلت على استثمار من صندوق عمال المستقبل، وحصلت استثمار من جمهورية الصين، وافتتحت الشركة بشكل رسمي بحضور معالي وزير الصحة. طبعا الشركة في مجال التقنيات الصحية، تم افتتاح الشركة في شهر يناير هذه السنة بشكل رسمي. وفي أحد الشركات أيضا حصلوا على استثمار من قبل شركة سعودية، وحصلوا استثمار من قبل شركة من قبل صندوق مال

0: المستقبل وغيرهم نماذج كثيرة. هذه شركات في مراحل الأفكار، ومن غيرها إن هذه الأفكار وغيرهم من المشاريع اللي استفادت خلال عام واحد تجاوز عدد فرص العمل اللي تم خلقها أو إيجادها فوق 200 وظيفة. ما أتكلم عن عقود مؤقتة، عقود مباشرة.
1: جميل جميل هذا الحراك أيضا اللي نراها من قبلكم في ريادة بالتحديد. الرسالة اللي تودين توجيهها أيضا للشباب وطريقة المشاركة أو تقديم الطلب أستاذة فتحية؟
0: طبعا رسالتي لكل مشروع أو كل صاحب فكرة يشوف أن ذكرته لها سوق وجدوى وأنها راح تنجح، ما يتردد يقدم معنا. إحنا ما نشترط سجل، ما نشترط بطاقة، ما نشترط شيء. لمرحلة الفكرة وما قبل الفكرة مفتوح المجال، تقدم فكرتك، أهم شيء تلتزم بالمتطلبات الثانية من النموذج الأولي وغيرها. كل شخص مع شغف، مع فكرة مبتكرة، وما لازم يكون فاز في المسابقة. عندي إيمان أن هذه الفكرة راح تتحول إلى مشروع تجاري، وفي أمل أنها تتطور، يسجل معنا في البرنامج، وإن شاء الله تكون من الأفكار اللي راح تلاقي يعني توصية من اللجنة أن يتم الاستثمار فيها
1: بإذن الله تعالى. طريقة تقديم الطلب؟
0: تقديم الطلب يكون أونلاين للشباب معنا، نشر الإعلان وفي رابط، الرابط يقدر أي شخص يدخل يطلع على المتطلبات للتسجيل ويقدم الطلب من خلال الرابط. وأيضا نحن جالسين نخطط أن يكون في ويبينار ندوة للرد على جميع الاستفسارات اللي تراود رواد الأعمال والمبتكرين الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون في استيضاح لأكبر شريحة من الرواد
1: بإذن الله تعالى. ليش لا، كل التوفيق إن شاء الله لكم. شكرا لك أستاذة فتحية.
0: تسلم تسلم. شكرا
1: شكرا, شكرا لك في أمان الكريم. إذن تبقى الأفكار المبتكرة هي الشرارة الأولى لأي مشروع ناجح، وعندما تجد الدعم والتوجيه والبيئة المناسبة فإنها تتحول إلى فرص حقيقية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. مبادرات كهذه تؤكد حرص سلطنة عمان على تمكين الشباب ورواد الأعمال وفتح الأبواب أمامهم لتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. شكرا للأستاذة فتحية بن جمعة الحكماني، مدير دائرة الاستثمار للمؤسسات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، على هذا الإيضاح. وهنا نقول أيضا لشبابنا، لا حد ينتظر، يعني أنا أنتظر فلان عطني مبلغ، فلان عطني مبلغ، إنما الإنسان يسعى أيضا ويحاول قدر المستطاع أن يتقدم بهذه الأفكار للجهات اللي تدعم أيضا شبابنا، رواد ورائدات الأعمال اللي نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى في كل مسعى يسعون فيه أيضا لإبراز هذه الشراكات وهذه أيضا المشاريع اللي نبغى نشوفها بالفعل على أرض الواقع. متابعين، احنا نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد بإذن الله.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق عبر أثيركم، برنامج صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة. ونذهب معكم متابعينا هالمرة لمبادرة حركتك بركة في نسختها الثانية، أيضا تفاصيلها اللي تجمع بين الرياضة والتثقيف والتواصل الاجتماعي بما يسهم في تعزيز صحة ورفع مستوى جودة الحياة. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة بدرية بنت سعيد الوهيبي، رئيسة قسم البرامج المجتمعية بدائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا بك أستاذة بدرية.
1: أهلا فيك أستاذ عبدين.
0: الله يحييك. دعينا كذا نتحدث عن برنامج حركتك بركة في نسختها الثانية، وما أبرز ما يميز هذه النسخة؟
1: شكرا أستاذ عبدين على هذه الاستضافة. برنامج حركتك بركة في النسخة الأولى كان عبارة عن يوم واحد في مسابقات ترفيهية، أركان صحية، محاضرات توعية، قدمناها في سنة 2022 بمشاركة من جمعية إحسان 60 من فئة كبار السن. أما النسخة الثانية فهي بالتعاون مع الرابطة العمانية لصحة المسنين واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وأيضا المدير العام للكشافة والمرشدات وجمعية إحسان وجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط. ويقام يوم الاثنين من كل أسبوع بواقع 4 حصص شهريا، كل مجموعة عن تختلف عن الأخرى، من خلال فترة من 11 مايو ولحد 1 أكتوبر إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. دوافع اللي قادت أيضا لإطلاق هذا البرنامج المخصص لكبيرات السن؟
1: من أهم دوافع لإقامة هذا البرنامج هو انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040 واللي يتعلق بتعزيز جودة الحياة وتمكين المرأة في مختلف مراحلها العمرية، وإضافة إلى نشرة ثقافة الرياضة للجميع وتطوير الرياضة البرامج الموجهة لكبار السن.
0: نعم، البرنامج يستهدف تقريبا 300 امرأة من عمر 60 عام فأكثر. كيف تم اختيار هذه الفئة وأهمية التركيز عليها أيضا؟
1: هذه الفئة من 60 سنة تحتاج إلى بيئة آمنة، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى برامج متخصصة تراعي احتياجاتها سواء الصحية والاجتماعية، بالإضافة إن ممارستها لنشاطها البدني يساهم على الحفاظ على الاستقلالية، تحسين الصحة العامة لهذه الفئة، وأيضا التقليل من المشاكل الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر.
0: نعم، أبرز الأنشطة والبرامج اللي تستفيد منها المشاركات أيضا خلال فترة تنفيذ البرنامج؟
1: في هذا البرنامج تنوعت الأنشطة، منها رياضيات خفيفة مناسبة لفئة الكبار السن، وأيضا محاضرات توعوية حول التغذية والصحية وورش فنية ويدوية، وأيضا إذا محاضرات توعوية عن حقوق الإنسان وجلسات تثقيفية صحية وجلسات استرخاء وتأمل.
0: نعم، اليوم كيف تسهم التمارين الرياضية الخفيفة والأنشطة البدنية أيضا في تحسين صحة كبار السن والوقاية أيضا من الأمراض المزمنة؟ وربما يعني بعضهن أكيد يعني فوق 60 تلقى البعض عنده هذه الأمراض.
1: أيوة صحيح. بالنسبة للتمارين لازم تساعد هذه التمارين المنتظمة إنها تحسن اللياقة البدنية والتوازن والمرونة وتقوية العضلات لهذه الفئة، والمساهمة في إيش؟ في التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وتعزز النشاط والحيوية في حياتهم اليومية.
0: نعم، إلى جانب البدني أيضا كيف يساهم البرنامج في دعم صحة نفسية وتقليل الشعور بالعزلة لدى المشاركات؟
1: بخصوص الجانب البدني يساهم أيضا في دعم الصحة النفسية، أنك توفر بيئة اجتماعية إيجابية بمشاركة من جميع الجهات سواء الجمعيات المرأة أو جمعيات إحسان أو جمعيات الأخرى أو من نساء المجتمع أنهم يتفاعلوا مع بعض، يتبادلوا الخبرات، تكوين صداقات جديدة. يعني هذا الجانب يعكس أنهم ينعكس على تحسين الحالة النفسية، وأنهم يشعروا أنهم منتمين لهذه الفئة وبعيدين عن العزلة الاجتماعية.
0: نعم، نلاحظ وجود أنشطة مثل حكايات زمان والورش الفنية، أهمية الفعاليات في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين المشاركات أيضا.
1: أيوة، هذه حكايات زمان يعني يتيح لهم أنهم يتبادلوا الخبرات والقصص زمان اللي عاشوها واللي مروا فيه يعني، وبخصوص الورش الفنية أنهم نحاول أنهم يعبروا عن إبداعاتهم، عندهم مهارات ما يعني بيطلعوها عنا في بيئة، أنهم والله أتاح لهم بالفرصة أنهم يمسكوا مثلا قلم أو قلم تلوين، كراسة رسم يلونوا عليها. فهذه هذا البرنامج يعني أو هذا النشاط هو اللي مستانسين فيه أكثر، هم اللي حسوا أنهم توهم صغار يعني انهم يعيشوا هذه الفترة.
0: نعم، الله يوفقهم ان شاء الله يا رب العالمين، ويوفقكم ايضا في هذا الحراك الجميل. ايضا دور اليوم الشركات او الشركاء من الجهات الحكومية والاهلية في انجاز ايضا البرنامج وتحقيق اهدافه.
1: طبعا هذا البرنامج لا يكتمل نجاحه الا بالشركاء من خلال تقديم الدعم الفني والصحي والتوعوي. مثلا هذا البرنامج بالتعاون مع الرابطة لصحة المسنين.
0: نعم.
1: وأيضا أشكر جزيل الشكر شركات الراعية، مؤسسة لطافة، ومطعم أرض اليمن السعيد، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان اللي يعني تفاعلت معنا واللي تشاركنا إن شاء الله في إنجاح هذا البرنامج
0: بإذن الله تعالى. رسالة أخيرة تودين قولها أيضا في ختام حديثنا للمشاركات وللمجتمع أجمع.
1: الاهتمام بفئة كبار السن، هذه الفئة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى حد يعني يطلعهم من العزلة، من بيئة مغلقة إلى بيئة آمنة، يستخرجوا منها طاقاتهم، إبداعاتهم، مهاراتهم. فهو ممارستهم لهذه الرياضة هو استثمار فيهم في جودة حياتهم وصحتهم، ومستقبل مجتمعنا يكون صحي وآمن
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم إن شاء الله في القادم من الوقت، وفي إلى ختام يعني هذه المبادرة هذه السنة بإذن الله.
1: شكرا لك.
0: إذا متابعينا، كانت معنا الأستاذة بدرية بنت سعيد الوهيبي، رئيسة قسم البرامج المجتمعية بدائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وإحنا حديثنا حول هذه المبادرة برنامج حركتك بركة لكبيرات السن. الله يمدهن بالصحة والعافية وطولة العمر يا رب العالمين، والله يحفظكم وين ما تكونوا متابعينا.

الله يحفظ هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيبة، عمان السلام. متابعينا، الدختر توماس، فيلم الدختر توماس يصل إلى دور العرض ليأخذكم في رحلة إنسانية ملهمة تروي عبر شهادات حية من التاريخ ولقاءات خاصة تسلط الضوء على سيرة استثنائية تركت أثرا في ذاكرة عمان. طبعا الفيلم موجود في دور السينما، تدعوكم وزارة الإعلام لمشاهدة فيلم الدختر توماس في عدد من دور السينما ضمن تجربة سينمائية وثائقية درامية تجمع بين السرد التاريخي والتوثيق البصري لمشاهد حية ونادرة. تستعرض محطات من حياة الدكتور الأمريكي ويلز توماس وإساماته الطبية والإنسانية التي تركت أثرا بارزا في التاريخ الاجتماعي لسلطنة عمان. يستمر عرض الفيلم في دور السينما إلى تاريخ 7 يونيو. طبعا التذاكر مجانية، بإمكانكم أيضا الحصول عليها. طبعا الفيلم رح ينعرض في عمان مول في الساعة 4، وجراند مول وصحار سيتي سنتر ونزوة جراند مول وأيضا صلالة الواحة مول، طبعا كلها بتوقيت الساعة 4 أيضا مساء. الفيلم يعرض بشكل يومي إلى تاريخ 7 يوليو، نعم إلى 7 يونيو عفوا. الفيلم موجود إن شاء الله، اللي حاب أنه أيضا يشاهد هذا الفيلم كل التوفيق لكم لمشاهدة هذا الفيلم الجميل.

إذن متابعينا بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم بالمحطات اللي مرينا عليها معاكم متابعينا، ونقول دروب السلام لكم جميعا وأوقات ممتعة تقضونها مع أهلكم وأحبابكم يا رب العالمين. كل من على فراش المرض نسأل الله أن يشفيه، ومن يستمتع بهذه الحياة نسأل الله أن يمد بالصحة والعافية يا رب العالمين، وطولة العمر لكم جميعا بإذن الله. دروب السلامة والسهالة لكم جميعا. إذا كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب، ملتقانا على خير في أمان الكريم. تقبلوا أجمل تحية مني لكم عابدين البلوشي، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أسماريكا ساوندز.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
3: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا وسهلا بالجميع في برنامج استوديو 5 اللي يطل عليكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان من الساعة 5 وحتى 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان، وعلى الهواء مباشرة. مساء الخير والسعادة على كل من اختار أنه يقضي هذه الأمسية معانا وبرفقتنا. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة نترككم فيها مع تفاصيل مميزة بإذن الله تعالى، ونفتح مساحة للحوار معاكم، للأفكار وللحظات اللي تستحق أن نوقف عندها ونسمعها. في هذا اللقاء مستمعينا راح تكون مزيج من النقاشات الخفيفة، القصص الملهمة والآراء اللي تثري الحوار، وأكيد كل شخص يسمعنا الحين عنده حكاية، عنده قصة تصنع فارق في تعاملنا مع مجريات الأمور في حياتنا اليومية. سواء كنتوا في البيت، في الطريق، تستمتعوا بيومكم مع أصدقائكم، مع عوائلكم، أو راجعين من الدوام، أو في مشوار معين، وين ما تكونوا حياكم معانا في هذه الرحلة المسائية. نبدأ حلقتنا اليوم مستمعينا بموضوع جديد حول السوالف، حول الكلام الخفيف العابر، الكلام اللي نسولف فيه مع الغرباء، خلينا نقول الكلام السريع اللي يكون أحيانا مع سائق الأجرة، الدكان اللي يشتغل فيه، شخص يركب معاك في المصعد، شخص جلست بجانبه مثلا في الانتظار في المستشفى، في مكتب معين. هناك كثير من الأشخاص اللي يريدوا يفتحوا سالفة عفوية مع الغرباء، لكن هل أنت من النوع هذا اللي تحاول تفتح سالفة كذا مع الغريب، شخص غريب جنبك، ولا تفضل أنك تظل ساكت وتقرأ رسائلك في التليفون، أو أنك حتى تلبس السماعة وتسمع لك شيء على مزاجك؟ كونوا معنا وشاركونا بآرائكم وتجاربكم، ويسعدنا أن تكونوا أيضا جزء من برنامجنا اليوم ومن رحلتنا المسائية. احنا نرافقكم خلال مشاوركم ونسعد بتواصلكم من خلال الاتصال الهاتفي على 24698151، او عبر الواتساب على رقم 7244209، او على منصة اكس على العنوان @شباب راديو عمان. معاكم في استوديو 5 في الاعداد والتقديم جنان العيسى، وفي الاخراج المنتصر بالله العامري.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء السعادة ومساء الخير لكل من يتابعنا اليوم ويستمع لنا. إن شاء الله تكون الساعات القادمة ساعات مليئة بالراحة والطمأنينة لكم جميعا، وكل من في الطريق حاليا أو بين الأهل والأصدقاء أو جالس جلسة كذا يشرب فيها الشاي والقهوة ويستمع لنا. نتمنى تكونوا مستمتعين بوقتكم ونشارككم بعض القصص والأفكار والنقاشات اللي إن شاء الله تضيفة لمساكم. كونوا معنا وشاركونا برسائلكم وبتواصلكم على رقم الهاتف 24698151 أو على رسائل الواتساب، يمكنكم التواصل على 724420009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. اليوم نتكلم عن السوالف العابرة مع الغرباء. بعض الأشخاص يعبروا حياتنا، نلتقي فيهم يمكن دقائق معدودة ويمضوا كل واحد في طريقه، لكن الغريب أن بعض هؤلاء الغرباء يتركوا أثر ما يتركه شخص يمكن نعرفه لعدة سنوات. كلمة عابرة من سائق أجرة، سالفة صغيرة في الانتظار في طابور مثلا في المستشفى أو في مكان معين، تعليق بسيط من شخص التقينا فيه بالصدفة في مقهى، في بقالة، في مصعد معين، مواقف كثيرة في مطار مثلا جلسنا في مقعد جنب حد غريب ما نعرفه. اليوم صار التواصل يعني غريب عجيب، لكن هل أنت من النوع اللي تحب تفتح سالفة مع الغرباء اللي جالسين جنبك وحواليك؟ خلينا نناقش هذا الموضوع ببساطة ونعرف هل أنتوا من الأشخاص اللي تحبوا السوالف العفوية وين ما رحتوا، ولا تكونوا من الناس اللي تكون هادية وساكتة وتكتفوا بعالمكم وتشوفوا على تلفوناتكم أو تسمعوا إلى شيء من أجهزة السمعية مثلا عن طريق السماعة. ننتظر اتصالاتكم ومشاركتكم في حلقة اليوم على الرقم 24698151، وأيضا تقدروا تشاركونا برسالة واتساب على 724420009. وتحية لكل من يتواصل معنا، ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلت للبرنامج. من أبو منصور البلوشي يقول مساء الخير والسعادة لطاقم البرنامج الجميل ولجميع المستمعين، منظر من ولاية مصيرة، سلام مصيرة. سلام من أبو منصور البلوشي، شكرا لك يا أبو منصور، بارك الله فيك، ودائما تسعدنا الصور اللي ترسلها للبرنامج بشكل عام، ربي يعطيك العافية. وحقيقة المنظر واللقطة جدا رائعة، وتمنى لو تشاركنا إياها عن طريق منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، لحتى المتابعين اللي يستمعوا لنا واللي يتابعونا أيضا يقدروا يشوفوا الصورة. شكرا لك مرة أخرى أبو منصور. وناخذ اتصال. هلا ومرحبا، مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا فيك، يا هلا، من معنا؟
1: معك عيسى الرحبي من ولاية فيلبيت.
0: هلا يا أخوي عيسى، شخبارك؟
1: الحمد لله، نشكر الله، طيبين،
0: الله يعطيك العافية. والله الحمد لله
1: على هذا البرنامج الطيب،
0: بارك الله فيك، وإحنا سعيدين بسمع صوتك يا أخوي عيسى.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: رايح شغل ولا مشوار معين كذا تقضيه؟
1: مشوار معين، صوب الصناعية.
0: يلا عاد نشوف، أنت من النوع اللي تحب تفتح سالفة في الصناعية ولا لا؟
1: لا لا، ما شاء الله عندي، ما شاء الله أمشي وأتعرف على الناس الطيبة وتفيد وتأخذ وتعطي مع الناس، وهذا شيء طيب. يعني الشخص يعني الحياة دائما أخذ وعطاء يعني.
0: صحيح بالفعل. هل مر بيك موقف كذا معين من شخص غريب وتتذكره حتى اليوم؟
1: يعني وايد وايد من الجوانب الاجتماعية كثيرة يعني. يعني أشخاص يعني يحبوا حد يداخلهم بسالفة، وتكبر السالفة وخلاص يصيروا أصدقاء وتواصل وهالشيء، وكثير كثير يعني أمور يعني.
0: صحيح.
1: يعني في أشياء يعني دائما مع الاستمرار في الحديث تصير يعني عادة، علاقة طويلة يعني.
0: يصير صداقات. نعم بالفعل. وتستمر لسنوات ويصيروا مثل الأخوة.
1: نعم صحيح.
0: بالضبط. بارك الله فيك يا عيسى، وأنا سعيدة بمشاركتك وتواصلك معنا.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: الله يخليك، شكرا. إذا عيسى الرحبي من النوع اللي يحب إنه يسولف مع الآخرين حتى لو كانوا ناس ما يعرفهم، فهذه طبيعة أيضا في الإنسان. خلينا نأخذ اتصال آخر ونشوف إيش رأي المستمع القادم. هلا ومرحبا. موضوعنا اليوم مستمعينا حول السوالف العفوية مع الغرباء، وين ما تروحوا. هل أنتم من النوع اللي تحبوا تفتحوا سالفة مع الغرباء، ولا تفضلوا أنكم تجلسوا ساكتين وتشوفوا على تلفوناتكم، وأيضا أو تستمعوا إلى شيء من خلال السماعة؟ هل مر عليكم موقف جميل غريب دار بينكم بين شخص ما كنتوا تعرفوه وتذكروه حتى اليوم؟ تقدروا تشاركونا بآرائكم على الاتصال الهاتفي من خلال 24698 111، أو عبر الواتساب على 724420009، أو من خلال منصة إكس على العنوان @ شباب راديو عمان.

0: إنك من النوع اللي تفضل إنك تكون ساكت ومختصر الطريق على نفسك ومخليه محصور في عالمك الخاص. يا ترى ما أجمل أو أغرب حديث دار بينك وبين شخص ما تعرفه وما زلت تذكره حتى اليوم؟ شاركونا بآرائكم من خلال الاتصال الهاتفي على 24-698-151، وأيضا عبر الواتساب على الرقم 724-42-009، أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. نأخذ الاتصال القادم. يا هلا، مساء الخير.
1: السلام عليكم. مساء النور، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وعافية. هلا ومرحبا فيك.
1: أول شيء كل عام وانتم طيبين، بعدنا في أيام العيد وعيدكم مبارك وإياكم سعيدة.
0: اللهم آمين. هلا ومرحبا فيك. من معي
1: قاسم العجمي. طال عمرك.
0: يا هلا فيك يا قاسم، شو أخبارك؟
1: الله يعطيك الصحة والسلامة.
0: الله يسلمك. كيف الأمور في محافظة شمال باطنة؟
1: والله الأمور طيبة، بس الطلعات عاد تبدي من الساعة 5-5:30 كذا. وتبدي الجولات، اللي يسوي رياضة، اللي يمشي في السيارة، اللي في الكوفيات
0: وهي
1: وكذا. لكن قبل هذه ما أتوقع أن في حد يطلع
0: الكل منخش
1: إلا بس الشباب اللي ما شاء الله عليهم في الدوامات وكذا.
0: صحيح،
1: يعني عاد هذا اللي تراهم بس وقت حركتها، وبعدين يكونوا بعد أيضا في المكانات التكييف. والله يعين الشباب اللي هم في الصحراء وفي مناطق الامتياز. يعني
0: بالضبط. صحيح يا قاسم.
1: بارك الله فيك.
0: قاسم، خبرني، هل أنت من النوع اللي تفتح سوالف كذا مع الناس الغريبين واللي ما تعرفهم، ولا تحب تكون ساكت؟
1: في الحقيقة نعم، أنا هذه الطبيعة عندي موجودة.
0: جميل.
1: ويمكن أبادر يعني بالدخول في الحديث، خاصة إذا كانت الجلسة مطولة، يعني مثل موعد مستشفى أو مثلا سفر في طيارة أو في المطار، أو يعني الجلسة تكون أيضا طويلة شوية
0: ومملة تكون.
1: ومملة. فأنا أبادر أبدي طبعا بالدخول في الحديث، أن أنا أسلم على الشخص اللي جنبي، وبعدين شوي شوي أبدي أتعرف عليه، وبعدين أبدي مثلا أسأل من وين وكذا، خاصة إذا كان من السلطنة، لأن يعني تقدر تقول أنا على دراية بأغلب ولايات السلطنة بحكم إني من هواة الترحال وكذا وألف.
0: ما شاء الله عليك.
1: فأول ما يقول لي إن أنا مكان الفلاني أو قبيلة فلانية، أقول أنت مكان الفلاني، ونبدي في الحديث شوي شوي شوي شوي لين ما يصير بيننا تعارف وكذا، وبعدين عاد نوصل إلى حتى نوصل إلى تبادل أرقام تليفونات
0: ما شاء الله
1: والتواصل. الحمد لله.
0: ما شاء الله عليك، شكلك وايد اجتماعي قاسم.
1: والله يعني أنا عندي قاعدة أن يجعل لك في كل طريق صديق.
0: حلو.
1: يعني فأي مكان أنت تكون موجود فيه، سواء في عمان أو برا عمان، العلاقات هذه مطلوبة مع الأشخاص. طبعا في بعض من الأشخاص ما يحبذ هذا الجانب، لكن أيضا حتى هذه الناس في طريقة للدخول في الحوار معهم والكلام معهم، وبعدها تتكون صداقات. يعني
0: جميل. ودام أنك تكلمت عن حبك للترحال، إيش تنصح في هذا الصيف من وجهات يا قاسم اللي يسمعنا؟
1: في هذا الصيف حاليا طبعا عندنا في عمان مكانين جميلات جدا، يمكن يكون الجبل الأخضر واحد.
0: صحيح.
1: الشباب الآن شغالين عليه يعني ما شاء الله.
0: صحيح.
1: وعندنا أيضا جبل شمس.
0: جبل شمس بالفعل.
1: طبعا أنا قبل 3 أسابيع كنت في صلالة، والناس مستغربة يعني تقول لي تويس راح تسوي صلالة
0: قبل الخريف.
1: لما رحت صلالة كانت الأجواء فيها جميلة جدا، يعني بالذات فترة المساء.
0: أيوة.
1: يعني الأجواء وحتى ريحة شو اسمه الخريف موجودة على في بلكوت.
0: الله.
1: يعني رحت أماكن أنا ما كنت قادر أروحها في الخريف.
0: الله، شوقتنا.
1: بسبب كثافة طبعا الأمطار وغيرها وكذا، ففي بعض المناطق في الجبال ما تتمكن إنك تروحيها أصلا.
0: صحيح.
1: لكن في هذا الوقت الآن بالعكس، الأماكن كلها جميلة، والخضرة أيضا موجودة، يعني في ظلفوت، في رخيوت، أيضا في مناطق في أتين، مناطق اسمها طيطام وغيرها، يعني حتى أسماء غريبة كذا. هذه الأماكن أيضا جميلة جدا، وتشوفي فيها حتى الطرق اللي تعبر فيها قوافل للإبل في موسم الصرب وغيرها أثناء النزول والصعود.
0: أيوة.
1: تكون واضحة جدا يعني
0: ما شاء الله.
1: ففي أماكن يعني في الصيف أيضا في أماكن حالة جميلة، وممكن أن الواحد يعني يروحها ويستغلها.
0: صحيح، ويستمتع وقته.

0: لكن بشكل عام يعني اللي هي مثل خط الباطنة أيضا، وعندنا في مسقط الداخلية أيضا فيها أماكن جميلة. الأسبوع الماضي أنا كنت في نزوة أيضا، طبعا نزوة غنية عن الصيف شتاء كل وقت ما شاء الله،
1: هي جميلة وفيها حركة فيها سياحية جميلة. نعم وتجارية
0: نعم، وهذا يرجع طبعا للشباب اللي في نزوة.
1: صحيح،
0: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم، يعني مثال للشاب العماني اللي هو جالس ينقل صورة جميلة عن الشعب العماني باجتهادهم، يعني من يغترسوا ثقافة التجارة وكذا من صغرهم.
1: بالفعل ما شاء الله عليهم شباب، أفكار وإبداعات
0: مثل ما قلنا. يعني الأماكن الحين اللي هي سائدة أيضا الحين بدأت تطلع لنا مسندم شوي شوي، لأن الوقت الآن أيضا وقت غوص وقت صيد، يمكن الإخوان الغواصين يعني في أماكن تكون صافية عندهم. يعني هذه الأماكن عمان طبعا الحمد لله رب العالمين، في أي مكان تروحي موجود سياحة وموجود أماكن للترفيه.
1: صحيح، وانت رشحت لنا أربع أماكن ما شاء الله هي من الأماكن بالفعل الجميلة، جبل الأخضر، جبل شمس، ونزوة، ومسندم. ما شاء الله هذه الأماكن كلها معروفة بحركة السياحية اللي فيها الرائعة، والأماكن أيضا اللي فيها والجمال الطبيعة الخلاب. أنا سعيدة جدا بمشاركتك قاسم معانا.
0: شكرا شكرا جزيلا، انا الاسعد. وبالنسبه لش اسمه الفقره هذه اللي اليوم انتم تحدثتوا فيها، فقره جميله حقيقه جدا. يعني في ناس تقول لك انا ما ممكن ان ادخل في حوار مع شخص ما اعرفه.
1: صحيح،
0: ما ممكن. لا، انت في النهايه تراك يعني جالس، هو جالس تبدي يعني تبدي بهذه الحوارات بالسلام بشوي شوي كذا كذا لغايه ما تصيروا يعني خلاص الامور تكون سالكه. يعني
1: بالضبط،
0: بارك الله فيكم وآسفين على الإطالة.
1: لا أفا ولو، إحنا سعيدين بسماع صوتك يا أخوي قاسم ومشاركتك الرائعة معان اللي أثرت الموضوع. بارك الله فيك.
0: كل عام وانتم طيبين، وصيف جميل أيضا بالرطب والهمة.
1: اللهم آمين، شكرا لك يا أخوي قاسم،
0: بارك الله فيكم.
1: وإحنا لازلنا معاكم في استوديو 5 وفي حوارنا حول موضوع السوالف العفوية مع الغرباء اللي حوالينا، اللي نلتقي فيهم في الأماكن العامة، في أماكن الانتظار. ناخذ الاتصال القادم. هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مسائك بكل خير وسرور، ومساء المستمعين الكرام كذلك.
1: يا هلا ومرحبا، يا هلا وغلال أستاذ يعقوب.
2: يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بدبد.
1: يا هلا ومرحبا أخوي يعقوب، شرفتنا، هلا ومرحبا بك، من زمان ما سمعنا صوتك.
2: شرف لي، بارك الله فيك، كيف حالك أنت؟ عساك بخير.
1: والله الحمد لله بخير وعافية، أنت شخبارك وكيف العيد مر عليك؟
2: والله الحمد لله كان عيد سعيد، وأيضا كل عام وأنتم بخير.
1: أنت بصحة وسلامة.
2: دائما هكذا عيد الأضحى المبارك، ما يميز فيه هو اللقاءات والأفراح وكل هذه أيضا الأمور اللي دائما ما تسعد الناس، يعني في هكذا أعياد أيضا وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى في السنة مرتين. يعني
1: صحيح بالفعل. وإحنا يعني أنا بصراحة افتقدتك أيام العيد، فأعذرك لأنه الانشغالات العيد وسلام العيد وما شاء الله الزيارات، وهي مدة سريعة ما شاء الله مرت علينا الحمد لله بخير وسلام وطمأنينة. وإحنا اليوم أيضا نسعد بهذا التواصل معك أخي يعقوب، وأيضا ناخذ رأيك في موضوع حلقة اليوم حول السوالف العفوية لما يمر عليك شخص غريب في مكان ما مثلا. هل أنت من النوع المبادر، تحب تفتح سوالف، ولا تظل ساكت وما تحب تتواصل مع أحد؟
2: أولا أشكرك، طبعا أنا كنت متواجد أيام العيد، ولكن مثل ما ذكرتي وتفضلتي أنا كنت مشغول يعني كثير في أيام العيد، لكن كنت في نفس الوقت أنا على السمع دائما. يعني حول موضوعكم شيق وجميل جدا. أنا طبعا كما تعرفي وكما تعلمي ويعلم الجميع أنا شخص اجتماعي بحت، أحب التعرف وين ما أروح.
1: حلو.
2: ويعني هذا الشيء أنا فخور فيه جدا، يعني في السفر سواء بالطائرة إلى دول مختلفة، سواء بالمركبة، سواء كنت في حافلة، في أي مكان أحب أتعرف، لأني أنا عندي أصدقاء في جميع ولايات ومحافظات السلطنة.
1: ما شاء الله عليك.
2: وهذا يعني واحد من الأسباب اللي أنا يعني جعلني يعني هكذا شخص اجتماعي.
1: جميل.
2: أحب الأمور الاجتماعية، أحب الأمور الرياضية، أحب السفر، دائما أبادر يعني في هكذا جوانب. التعرف على الناس، أفتح لهم قلبي، أسولف معهم، وعندي أصدقاء من دول كثيرة خارج السلطنة بسبب هذه المعرفة، يعني أتعرف عليهم سواء وأنا في الطائرة، سواء وأنا أيضا أزور تلك البلد اللي كنت أزورها، وعندي أصدقاء من مختلف الجنسيات.
1: الله عليك، ما شاء الله.
2: يعني من مختلف الجنسيات كذلك يزوروني في السلطنة الآن، أصبحوا
1: حلو.
2: بعد ما تعرفت عليهم، وكذلك بعد ما بادلتهم الزيارات في سكناهم في تلك الدول. يعني أنا أتعرف على شخص وأنا سائح في تلك الدول يستضيفني في منزله، أروح
1: ما شاء الله عليك
2: أتعرف عليه، أعرف مكانه، كذلك هو يزور السلطنة يتصل بي على طول. أيضا أنا أتشرف بزيارة، أستقبل في المطار، أو أن مثلا أزوره في الفندق اللي يقيم فيه، أمشيه في محافظات ولايات السلطنة المختلفة اللي توجد بها أماكن سياحية عديدة. أنا من هذا النوع. وبعدين أنا معروف أيضا معلق رياضي ورجل إعلامي.
1: صحيح.
2: يعني حقيقة الحمد لله رب العالمين. يعني تخيلي لولا هذه الحياة اللي أنا جالس أعيشها بشكل يومي لكنت أنا طريح الفراش من الأمراض اللي أعاني فيها. لكن الحمد لله رب العالمين كل يوم أزداد حيوية ونشاط، وهذا هو السبب.
1: ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية دوم أستاذ يعقوب. وخلينا ناخذ شوية من تجربتك، يعني إذا بغينا نفتح كذا سالفة مع شخص غريب، جلسنا مثلا بجانبه في أي مكان في انتظار، إيش أكثر سؤال ممكن أنه يعني تفتحه كذا يكون بسيط وممكن تاخذ تعطي معاه مع الغرباء؟
2: نعم، شوفي أنا دائما ما أقترب من الشخص وأسلم عليه وأسأله أنت من وين؟ يعني إن كان يعني مثلا في دولة أخرى أسأله أنت من وين؟ وفي أي مثلا مكان في تلك الدولة، إذا كان خارج السلطنة، وإذا كان داخل السلطنة أسأله أنت من أي ولاية في السلطنة؟ وأنا بحكم يعني داخل السلطنة في جميع الولايات لي معارف.
1: جميل.
2: أسأله في مثلا القرية اللي هو يسكن فيها، أقول له تعرف فلان بن فلان؟ أبدي معه بالحديث كذلك.
1: أيوة.
2: ثم يعني أيضا نسلم على بعض، نسولف، نتبادل شيء ما حوالينا مثلا. بعدها طبعا ناخذ كل واحد عناويننا، سواء أرقام هواتفنا أو غيره، حتى نتبادل ونعمل صداقات. طبعا إذا كان من خارج السلطنة أنا أحب أتعرف على ثقافة تلك الدولة.
1: الله جميل.
2: أنا من عادتي وطبعي أحب أتعرف على ثقافات الدول، على ثقافات الشعوب، على لغات الشعوب، على أسعارهم، على عملتهم، هذا أحب. وبالتالي يعني أكون لي علاقات يعني هكذا
1: تستثمرها في المستقبل.
2: بالضبط.
1: صحيح.
2: وطبعا أنا أيضا كذلك أتحدث أكثر من لغة.
1: يعني ما شاء الله عليك، إيش اللغات اللي تعرفها؟
2: والله أنا يعني مثلا أعرف لغة إنجليزية، أعرف لغة هندية، يعني مختلف، يعني بعض اللغات أنا أعرفها شوي شوي، أيضا لغات إفريقية مثل الزنجبارية وغيرها. يعني أعرف بعض اللغات.
1: حلو.
2: أتحدث بها وبعضها أستمع لها وأعرفها.
1: ما شاء الله عليك.
2: أحب أطور من نفسي، أنا اليوم عمري 59 سنة، لكن يعني أنا شخص حيوي نشيط، علاقاتي واسعه.
1: ما شاء الله.
2: تخيلي في هبطه سرور الاخيره في عيد الاضحى، يعني جاتني مجموعه من الشباب القائمين على عزوه سرور الجميله يبغوني اقدم برنامج على المسرح. عمري 59 سنة، أنا إيش عندي؟ يعني أنا يعني كان زمان أنا أقدم في المسرح، كان زمان أنا أحيي بعض الأمور مع الأطفال وغيرها، لكن تصدقي إني أنا ما كنت أتوقع إني أقدر أقدم شيء، ولكن عندما طلعت على المسرح حسيت نفسي وكأني أنا
1: انطلقت. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: بعدك اليوم الأول كنت شوي بتخوف.
1: بعدك شباب يا أخوي يعقوب.
2: لكن اليوم الثاني واليوم الثالث استت حيوية ونشاط يعني.
1: ما شاء الله.
2: مع الأطفال وطرحت وأفرحت يعني. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: يعني هذا الأمور يجب الإنسان أن يتعامل معها في حياته لأنها تفيده يعني.
1: صحيح بالفعل. سعيدين بسمع صوتك أخي يعقوب سيابي، وأنا صراحة يعني أثريت الموضوع وأيضا حوارنا اليوم في الحلقة، شاكرة لك هذا التواصل وكل التحية لك.
2: وأنا أسعد، بارك الله فيك، وأشكرك كذلك لإتاحت لي الفرصة للتحدث معك. نهارك سعيد، أوجه لي تحية كذلك إلى صديقي سامي العبدلي طبيعي، وإلى اللقاء.
1: بارك الله فيك، شكرا لك، إلى اللقاء. إذا احنا لازلنا معكم في هذا اللقاء المسائي في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، واليوم حديثنا حول السوالف العفوية اللي قد نتطرق لها أثناء الانتظار أو أثناء وجودنا في مكان ما، أو أحيانا لما نروح مشوار معين مع موظف مثلا في مقهى أو سائق أجرة أو في مصعد معين في المستشفى في المطار، في أماكن كثيرة نشوف ناس لأول مرة نشوفهم في حياتنا، لكن هل نقضي وقت الانتظار في الهدوء وفي السكوت وفي السكينة، ولا نستغله ونستثمر وقتنا ونسولف مع الغرباء اللي حوالينا؟ فهل أنتوا من الأشخاص اللي بادروا بالحديث مع الغرباء ولا تفضلوا الصمت؟ شاركونا بآرائكم عبر الاتصال الهاتفي على 24698151 أو على الواتساب على الرقم 724-442-009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. هلا بش اتجاه الريح وجابش، هلا بش قد ما سوى الولد.

0: مساء الخير لكم مستمعينا الكرام، ونرحب فيكم من جديد في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونحيي كل من يستمع لنا في المنزل، في الطريق، في رحلة عمل، في جلسة مع العائلة، مع الأصدقاء. نسعد بوجودكم معنا، ونفتح لكم أبواب المشاركة والتواصل اللي تصنعوه بأصواتكم وبآرائكم وبتجاربكم. اليوم موضوعنا حول السوالف مع الغرباء. هل تحب تفتح سالفة عابرة مع غريب قد يكون دخل معاك المصعد، ركب معاك سيارة الأجرة، وقف معاك في طابور، جلس بجانبك في الانتظار في مكان ما، في المطار على سبيل المثال؟ في عبارات كثير تبادلتوها فيما بينكم، أم أنك فضلت الهدوء والسكوت وانتظرت لحد ما يحين دورك في ذلك المكان؟ شاركونا بآراءكم من خلال التواصل عبر الاتصال الهاتفي على 24-698-151، أو من خلال رقم الواتساب على الرقم 72-442-009. وناخذ بعض الرسائل اللي وصلت للبرنامج. من فايز العلوي صور العيجة يقول: الأدب هو موهبة، نحكي حكاياتنا الخاصة كما لو كانت تخص آخرين، أو نحكي حكايات الآخرين كما لو كانت حكايتنا الخاصة. ستعلمك الحياة أن أكبر خطأ يصدر منه هو حينما نكون ككتاب مفتوح فيقرأنا كل من اقترب. طاب مساكم طيب بصفاء قلوبكم الرائعون المبدعون، طاقم استوديو 5 من فايز العلوي صور العيجة. شكرا لك أخي فايز، وأتمنى تشاركنا في موضوع حلقة اليوم حول السوالف العفوية مع الغرباء. أيضا من اللي متواصلين معانا أبو رزان عيسى الرواحي يقول: خلي الأمل ينبت ولا تدفن الورود، خل حلو الأماني تعطي الناس راحة، ترى لولا الصيف ما تعشق البرد، ولولا الأمل ضاقت عليك المساحة. تحياتنا لك شاعر أبو رزان، وأتمنى أيضا تشاركنا في موضوع حلقة اليوم. هل أنت من الناس الاجتماعية اللي تحب تفتح سوالف مع عفوية مع الغرباء حولها أم لا؟ ننتظر ردك. أيضا في رسالة بعثها لنا صاحب الرقم أبو صهيب يقول: المتصل قاسم العجمي هو والدي، تحية لك ولوالدك. وحقيقة أنا سعيدة جدا باتصال الأخ قاسم العجمي وشاركته في حلقة اليوم. أيضا من الرسائل جميل السعدي يقول: مساء الورد، أنا بصراحة من نوعية الأشخاص اللي ما يحب يسولف في أماكن الانتظار، لأني أحس أن الجميع يسمعك ويناظرك بعيونه، عشان كذا تلاقيني أسوي نفسي مشغول بأي شيء. من جميل السعدي، شكرا على مشاركتك يا جميل. طبعا ترى الناس في احيانا في اماكن الانتظار تختلف، فاحنا اليوم نناقش هذا الموضوع. يعني الحين جميل طلع لنا من كم متصل معانا، من تقريبا من عده اتصالات هو الوحيد اللي طلع يحب يكون هادي وساكت في اماكن الانتظار. شكرا لك على التواصل يا جميل. أيضا في رسالة كذلك تقول: كريم النفس إن أكرمته بورد بوردة زرع شجرة في بستان. وطبعا مساء تحياتي، أخوكم أبو علي عبد الله الرواحي، وتحية خاصة للصديق العزيز مجيد الرواحي وأبو ماجد النعماني. ويقول: لازم تزرع في من كل بستان زهرة، بمعنى أنك لازم تحط في كل مكان صديق محب من عبد الله الرواحي من ولاية المضيبي. أحييك على هذه الفكرة. لازم يكون عندك في كل مكان صديقي أخوي عبد الله، وإن شاء الله دائما تكون المحبة والأخوة دائمة عليكم يا رب العالمين. وشكرا على التواصل. أيضا في رسالة من محمد ناصر الزهيمي الهاشمي يقول: كل ما تخطر ببالنا وروحنا أرى بحبه ومجد شيء جديد لا يكفي ما شفته لذا أرجو يا وطني المزيد في عيونه أزهار سر دعاء إلى الهناء والحب معاه أنت أجمل وفا أنت حبي مدى الحياة أنت عمان الخير والرفا أنت أجمل وطن يا عمان. شكرا لك يا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي على مشاركتك وأتمنى أيضا تشاركنا في موضوع حلقة اليوم. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج من سعد الهدابي من ولاية المصنعة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى جنان والمخرج المنتصر بالله. من اليوم ورايح راح يكون اللقب للمخرج المناصر ما شاء الله مبدع كعادته يناصر في كل شيء مبدع. أحلى تحية وتقدير لكم جميعا. من وجهة نظري بخصوص موضوع عفوية الكلام مع المجتمع والناس بشكل عام يقول سعد الهدابي أنا أحب السوالف في أي مكان مع الناس وأحب المشاركات المجتمعية وين ما أكون ومن خلال مواقف مختلفة صارت كونت خلالها صداقات وأيضا استفدت بمثل هذه المواقف حتى مع الجاليات العربية والأجنبية والحمد لله طبعي ونفسيتي تحب تسولف مع الأشخاص من دون تمييز وأحب سوالف الطبيعية أو الطيبة والفكاهة والحمد لله صداقاتي من خارج عمان. الله يدوم هذه الصداقات يا سعد الهدابي ويعني من طبيعتك أنك حقيقة اجتماعي وإن شاء الله تظل على دوم كذا ويا رب يزيدوا عدد الصداقات أيضا عندك. إذا نذكركم بموضوع حلقة اليوم حول السوالف العفوية مع الغرباء. هل أنت من النوع اللي تحب تبادر ويكون في سوالف عفوية في أماكن الانتظار مع الآخرين اللي ما تعرفهم؟ شاركونا بأراءكم على 24698151 أو من خلال الواتساب على الرقم 72442009. ناخذ الاتصال القادم. هلو مرحبا.
1: يا مساء الخير يا دكتورة جنان.
0: يا مساء النور والسرور. يا هلو مرحبا.
1: كيف حالك يا دكتورة جنان؟
0: الحمد لله بخير وعافية. هلو مرحبا فيك. العم جمعة الندابي أتوقع.
1: اي نعم.
0: يا هلا ومرحبا. شو اخبارك؟
1: كل عام وانت طيب ان شاء الله وانت بخير.
0: كل عام وانت بصحه وسلامه. ما سمعنا صوتك في العيد.
1: إيه والله جيت لكن يمكن كان ثاني يوم مع الاستاذ عبدين.
0: ايوه في الفتره اللي ما كنت فيها موجوده. نعم
1: اي نعم صحيح.
0: يلا كل عام وانت بصحه وسلامه.
1: الأمين وياكم يا دكتورة جنان. عاد أنا سعيد بهذا التواصل معكم يا دكتورة جنان.
0: بارك الله فيك وانا اسعد والله بسمع اصواتكم استاذ جمعة.
1: جزاك الله الف خير ان شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. خبرنا ما شاء الله. نعم. انت اجتماعي انا اعرفك.
1: ايه ها خلاص ادي دعيت الدعاء القرح على طول.
0: ما شاء الله عليك. خبرني عن عن السوالف هذه العفويه. كيف تتعامل مع الشخص اللي مثلا اذا رحت مكان وبغيت تفتح معاه سالفك ذي وهو مكشر ومبوز وما معطنك راس؟
1: يا دكتور جنان اول انسان من يسلم عليه وياخذ العلوم. نحن العمانيين معروفين يعني لازم تسلم عليه ولازم تاخذ العلوم من هنا وهناك.
0: صحيح.
1: ايوه تاخذ العلوم الشخص وتتقرب منه وتبتسم له يعني هناك تكون في ابتسامه عندك. يعني عندك حيويه عندك نشاط. ما يعني ما تروح له بكآبه او تروح له يعني كنك غضبان او كنك زعلان.
0: صحيح. لا
1: انت تفتح له قلبك يعني ويعرفك. وخاصه لان العمانيين معروفين يعني بطبعهم الطيب وبطبعهم والكرم اللي زايد معهم يعني هذا معروفين في كل مكان يا دكتور جنان.
0: صحيح. لكن اذا قابلت شخص وحسيت انه هو ما يريد يسولف كيف تمشي الموضوع معه؟
1: امشي كما قلت اخذ سوالف واخذ علومه. اذا انسان بادرني بنفس المبادره اللي انا بادرت فيها وشفت انه يتقرب مني كان يعني افتح له قلبي كما يقولوا.
0: الله عليك.
1: يعني ايوه. واذا شفت انسان ما يحب لانه ما تعرف انسان ضغوطاته وما تعرف شيء اللي داخل عقله هذا الانسان.
0: صحيح.
1: خاصه اذا كان مثلا من دوله مجاوره او دوله ثانيه. يعني كان يعني ابتعد عنه ويكفي يعني السلام والتحيه تكفي.
0: صحيح بالفعل.
1: يعني اما اذا كان يعني حاول ان يتقرب مني وحاول ان يعرف اول مبادئ اني اعرفه من اي دوله من اي مكان من اي جهه اعرف عن ثقافاته وعن لغته وعن الاشياء اللي موجوده معه الطيبه والزينه. وكذلك اني ابادر عن الاشياء اللي معنا كما ثقافتنا او عاداتنا او تقاليدنا. فهذه من يعني بتقول من الاوائل اللي انسان بده يتعرف على شخص.
0: صحيح بالفعل. هل مرت عليك سالفة غريبة كذا أثناء يعني حديثك مع شخص في مكان معين ما؟
1: أنا تعرفت على ناس يا دكتورة جنان، ولا زلت يعني أبادلهم التحية والسلام ويبادلوني من مملكة البحرين.
0: ما شاء الله، حلو.
1: أيوة، هذا الكلام من 11 سنة حاليا.
0: ما شاء الله، وين التقيت فيهم؟
1: أنا التقيت فيهم في مملكة البحرين.
0: نعم، وظل التواصل.
1: أيوة، صار بيني وياه تعاظم في مكان هناك في البحرين، وحاولت، وكان من ضمنهم واحد من المطربين الرائعين الأوائل.
0: ما شاء الله، جميل جميل.
1: ايوه، وجمعني بهم كان هناك وما شاء الله عليهم، وصار هم يتواصل معي وانا هنا، وحتى لما يكون يجي ولو عابر سبيل كما يقولوا يتواصل معي.
0: هذا لي يعني ما شاء الله لطيبتك وياهم.
1: ايوه،
0: جمعه
1: وقبقت لي، يعني سماحة النفس هي اللي تعطي الانسان.
0: صحيح،
1: يعني تفتح قلبك للانسان وتعرف ما معه ويعرف معك في كل الاحوال، على الدوله وعلى المكانات، وتعطي المكانات اللي هي السياحيه في البلاد او الاوديه او المكان اللي هي المزارات اللي هي او يعني الاشياء اللي هي ناس تحب انك توصل اليها. فانت تفتح على قلبه يوم يجي معك توديه للأماكن اللي انت تكلمت معنا سابقا معه، فهو يعني يشيد الاشياء مثل الاسواق التقليديه مثل ولايه نزوه، وفي عندنا ولايه سمايل مكان المزار مثل عندنا ضريح الصحاب القليل مزبغ غضوبه، والمسجد المضمار المشهور، وفي بعض العيون وبعض الافلاك. هذه يعني تعطيك عن نمط الحياة السابقة يا دكتورة جنان.
0: الله عليك، بأمانة مواضيع حلوة ممكن تفتحها مع شخص غريب يكون بجانبك وتشغل نفسك ووقتك معاه بدون يعني شعور بالملل. وأيضا هي مرة واحدة صداقة وعلاقة ظل للأبد بينكم الأخوة والمحبة.
1: صحيح يا دكتورة جنان، ما أطول عليك. أنت أوقات لما تتعرف على شخص يمكن في يوم ما يعني ينفعك في حاجة ما،
0: أكيد
1: في حاجة ما يعني تبغى تسويها، أدخل يعني كان الذكر هنا فلان بفلان، هنا عندي أصدقاء من كان هذا الموضوع يمشي لي هذا الشخص.
0: صحيح.
1: أو من كان هذه الأشياء أو قيل عند الشخص.
0: نعم.
1: فأنت يصير هو المقرب للأمور اللي أنت تريدها.
0: بالضبط، نعم.
1: وكذلك هو لما يجي مثلا عابر صعيد من دولة، يعني مثلا من دولة أو من سلطنة، من داخل سلطنة لولاية من ما، يقول هنا أحيد هنا عندي إنسان هنا وروح أزوره أو أشوفه أو أطمن عليه. فهذه المبادرة الطيبة هي تخلق المودة والمحبة يا دكتور جنان.
0: أكيد، وسعيدة جدا بمساهمتك في موضوع حلقة اليوم العام جمعة، وما شاء الله يعني طيبتك ماخذة يعني مساحة واسعة من العلاقات اللي كونتها خلال الفترة الماضية.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا دكتور جنان، نتمنى إن شاء الله من أعلى إلى أعلى بإذن الله تعالى، والصحة والعافية وقدم الخضار دائما يا دكتور جنان.
0: الله يخليك، الله يسلمك يا رب العالمين. شكرا على
1: تواصلك. الله والعائلة إن شاء الله، عاد اسمحوا لي الإطالة، وتحياتي لهذا المخرج الطيب.
0: فعليك، الله يسلمك. البرنامج برنامجكم.
1: حياكم الله، مع السلامة.
0: شكرا لك، إلى اللقاء، مع السلامة. إذن إحنا معاكم في برنامج استوديو 5 متواصلين مستمعينا، وأكيد نرحب بكل من يشاركنا في نقاشنا اليوم حول سوالف العفوية مع الغرباء. تقدروا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 24698151 أو عبر الواتساب على 724200 أو على منصة إكس على العنوان @ شباب راديو عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم مستمعينا في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، وحديثنا حول السوالف العابرة مع الغرباء اللي قد نلتقي معاهم في دقائق معدودة في أماكن معينة، وكل واحد يروح في حال سبيله مثل ما يقولوا، لكن الغريب أحيانا يترك أثر في نفسنا يمكن ما يتركه شخص عرفناه من سنوات طويلة. كلمة من سائق أجرة، سالفة قصيرة أثناء الانتظار في طابور معين، أثناء جلوسنا في مكتب للانتظار في المطار، في المصعد، في المقهى، في البقالة. يا ترى هل أنت من النوع اللي تحب تفتح سالفة عفوية مع الغرباء وين ما تكون، ولا تفضل الصمت والهدوء والسكون وتكتفي بعالمك الخاص؟ شاركونا في موضوع حلقة اليوم من خلال التواصل على الرقم 24698151 أو على الواتساب على الرقم 724420009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. وناخذ بعض الرسائل اللي وصلت لنا عبر الواتساب. من عبد الله الرواحي يقول: تحية خاصة لك جنان ولجميع المستمعين، وشكرا لعبد العزيز الرواحي متواجد في الصحراء، حفظكم الله. من أخوكم عبد الله الرواحي، ربي يعطيك العافية يا عبد الله، وشكرا لمتابعتك لنا في استوديو 5، ونتمنى مشاركتك أيضا لنا في موضوع حلقة اليوم. أيضا في رسالة من عماد المحروقي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا عماد. يقول: أنا أسولف بحدود، ما أكثر سوالف معاكم. وهذا واضح من رسالتك يا عماد، ما شاء الله رسالة قصيرة ومختصرة وفي الموضوع. أنت من النوع اللي ما تحب تسولف مع الآخرين إلا بحدود، كلمة كلمتين ويلا مشي الحال. ناخذ رسالة أخرى أيضا، في رسالة تقول: مرحبا، معاكم عيسى الرحبي من ولاية بدبد. التحدث مع الغرباء مهارة اجتماعية تزيد من الترابط الإنساني وتضفي طابع إيجابي على تفاعلاتكم اليومية. للتعرف على الأشخاص المتاحين، مشاركة الأحاديث العشوائية، متصل فيكم سابقا بس حبينا نشارككم أكثر. تحياتي لك يا أخوي عيسى، طبعا كنت أنت الاتصال الأول في حلقة اليوم، وأكيد مرحبا بك في كل أوقات البرنامج وفي كل برامجنا، ويسعدنا هذا التواصل معاك وأيضا إضافتك للموضوع. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج اليوم من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير جنان، مساءكم ورد، شكرا لك على التواصل. مساءك نور يا أم ناصر، وأيضا شكرا على تواصلك. وشاركينا أم ناصر برأيك في موضوع حلقة اليوم، هل أنت من الناس اللي هادية وساكتة، ولا تحبي تفتحي سالفة مع الغرباء؟ على فكرة اليوم ما خذينا رأي حد من البنات، من الإناث. يلا شاركونا على الرقم 24698151 وعلى الواتساب على 724420009. وناخذ اتصال. هلا ومرحبا.
2: مساء الخير دكتور جنان.
1: يا مساء النور، هلا ومرحبا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك جميعا إن شاء الله. هلا ومرحبا فيك.
2: عافاكم الكريم.
1: أبو منصور بلوشي، هلا ومرحبا بك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك، هلا فيك، الله يسعدك يا رب العالمين.
2: حابين عاد نسلم عليكم ومساء نسجل معكم حضور مسائي.
1: يا هلا ومرحبا بك، على عيننا وعلى راسنا. ويلا سجلناك حضور. خبرنا يا أبو منصور، تحب تفتح سوالف مع الغرباء ولا من نوع الساكت الهادي؟
2: لا نحب نتكلم شوية ونتعرف، يعني التعارف مطلوب.
1: زين حلو.
2: إيش ما أنك تكون ساكت بس يعني، لكن الإنسان لازم شوي يتعرف يدخل، لكن ما يدخل يعني مرة واحدة كذا يعني، لكن شوي شوي وتصير معرفة بينه وبين الشخص ذاك اللي قاعد معك.
1: حلو. إنزين إيش المواضيع اللي ممكن تفتحها مع شخص غريب جلست مثلاً جنبه في مكان معين؟
2: مثلاً شخص غريب جاي من مكان من دولة ثانية وجلست معه في مكان كذا. السلام عليكم، من وين؟ قال لك من كذا كذي. أول مرة أنت تي عمان؟ قال لك أول مرة، مثل أنك زائر هذه الولاية وتعرف عاد عن طباع الولاية اللي عندك أنت من سكان هذه الولاية يعني.
1: حلو. تمام.
2: تدخل معها وإيش يكون بينك وبينها يعني، من تقول أنها تكون تعارف ومعرفة.
1: جميل. يعني تحس أنه دائما يكون هذا المدخل، أنه من وين مكانك بالتحديد، فيكون
2: إذا إذا كان مثلاً من دولة خليجية ولا من دولة عربية ميكانيكة، يعني لازم أنك تتعرف عليه يعني من أي مكان أنت يعني.
1: جميل.
2: أول مرة أنك تزور السلطنة وفي هذه الولاية أول مرة. يعني كذا.
1: حلو.
2: إذا كان من السلطنة يعني بيقول لك يعني بتسأل من هنا أنت ما هي ولاية، بيقول لك المكان ولاية فلانية كذا، وتدخل معه.
1: بالضبط. ومثل ما يقولوا يعني أبو منصور أن المجتمع العماني دائما يميل للضيافة والتواصل الاجتماعي كجزء من ثقافتنا العمانية، نرحب بالضيف.
2: لا لا أكيد أن الشعب العماني نعم أن يرحب بالضيف، وإنسان يحب يتعرف ويدخل مع الناس يعني.
1: جميل جدا.
2: وهذا مطلوب.
1: هل مر عليك شخصية من الأشخاص لما تحاول تتعرف عليهم حسيت أنه ما عندهم قبول للحديث للكلام معك؟
2: لا الحمد لله رب العالمين.
1: حلو.
2: الحمد لله رب العالمين، سبحان الله يعني من نجلس ولا سبحان الله نجيت حد ولا كي. السلام عليكم وعليكم السلام، وداخلتني السوالف مع بعض.
1: الله عليك.
2: لكن يعني من تقولي أنه في المعقول في السوالف الطيبة يعني بينه وبينه علينا نتعرف.
1: جميل. طيب هل مرت عليك كذا سالفة غريبة بشكل عفوي مرت عليك مع حد مثلا ما كنت عارفه؟
2: لا.
1: أها. وهل أنت على تواصل مع مثلاً الأشخاص اللي مروا عليك سابقاً وتعرفت عليهم كذا بالصدفة؟
2: لا نعم أني على تواصل معهم دائم.
1: حلو. جميل.
2: أيوة على التواصل دائم معهم، سواء كان بالاتصال أو أنها بالرسائل.
1: نعم.
2: ومثلاً يجيوا معني في مصير يعني زيارة وذيها يتواصلوا معي والتغيبهم يعني.
1: ما شاء الله. الله يديم دائماً عليكم المحبة والأخوة يا أبو منصور.
2: آمين آمين. حان نشوف يا دكتور جنان، نشوف هذا البرامج مال الاذاعه سوتني صراحه يعني تواصل سواء من عمان ولا من خارج عمان يعني.
1: صحيح بالفعل.
2: والحمد لله رب العالمين، هذه الروح نعمه يعني.
1: صحيح بالفعل. وما شاء الله عليكم انتم مواظبين ومتابعين برامجنا المختلفه، واحنا ايضا نسعد بتواصلكم.
2: جزاكم الله خير، وانتم مقصرين. جزاكم الله خير.
1: الله يسلمك ويخليك يا رب العالمين. شكرا على اضافتك للموضوع.
2: جزاك الله خير دكتور. أحسنتي.
1: أحسنت. الله يسعدك.
2: الله يحفظك يا رب العالمين. أحسنت يا أختي. بارك الله.
1: شكرا لك. طبعا في دراسات كثيرة تتكلم عن موضوع السوالف هذه العابرة مع الغرباء. يعني احنا نفكر هذه السوالف يمكن تكون مجاملات مارة علينا ما لها قيمة، لكن المثير للاهتمام انه في دراسات صارت نفسية واجتماعية وصلت الى نتائج مبهرة حول السوالف هذه العابرة مع الغرباء. في دراسة أجراها باحثين من جامعة شيكاغو طلبوا من ركاب في وسيلة نقل عام أنهم يتحدثوا مع أشخاص كانوا أثناء الرحلة جالسين جنب إلى جنب، وكانت النتيجة أنه الكل بدأ يتسولف مع الشخص الغريب اللي جنبه، وكلهم يعني لما جاوبوا على الاستبيان بأنهم قالوا بأنه حسوا باستمتعوا في الرحلة أكثر مما كانوا عليه لما كانوا ما يسولفوا مع الأشخاص اللي بجانبهم. أيضا في دراسة أخرى كانت أيضا قد أشارت من كلية الطب بجامعة هارفارد أوضحت بأنه التنوع في التفاعلات الاجتماعية اليومية حتى مع الأشخاص اللي نشوفهم أول مرة في حياتنا والفترة قصيرة، مثلا في المحل، في المصعد، موظف أو جار مثلا يعني ما نعرفه كثير، أو زميل في العمل، يعني يرتبط أنه التفاعلات هذه الاجتماعية اليومية لما نشوف مثل هالأشخاص يرتبط بارتفاع مستويات الرضا والسعادة والشعور أيضا بالانتماء المجتمعي. أيضا في أبحاث من كذلك أخرى أو دراسات أخرى أوضحت بأن السوالف القصيرة مع الغرباء تقلل الشعور بالوحدة، تعزز الإحساس بالانتماء للمجتمع، تمنح الإنسان شعور أكبر بالقرب من الآخرين حتى لو كانت هذه السالفة بسيطة ما تتجاوز يمكن دقائق بسيطة كنا مع بعض في الانتظار. بعض الباحثين يشوفوا أن الكلمة البسيطة أو التحية أو حتى الكلام القصير أثناء الانتظار يأثر نفسيا على الإنسان في زمن أصبحت فيه العزلة الاجتماعية من كثر الانشغالات، وأيضا وجود الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية تخلي الإنسان يشعر بالوحدة أكثر. فهذه السوالف البسيطة وقد تكون عفوية فيما بين الغرباء تثري الموضوع وتخلي الإنسان دائما على تواصل مع الآخرين. خلينا نسألكم، إذا كانت هذه الدراسات كلها تأكد أنه السوالف السريعة والعابرة تجعل الإنسان أنه يحس بالسعادة، فإيش المانع أنه إحنا نبدأ الحديث مع الغرباء؟ هل تحسوا أنه قد يكون في نوع من الخجل، أو أنه قد واحد يخاف من الإحراج أنه يتكلم مع الشخص الغريب بجانبه؟ شاركونا بأراءكم من خلال الاتصال الهاتفي على 24-698-151 أو من خلال الواتساب على الرقم 72-442-009 أو على منصة إكس على العنوان @ شباب راديو عمان.

0: Semurik.
1: وحياكم معنا مستمعينا وفي حديثنا اليوم حول سوالف العفوية مع الغرباء والمجتمع العماني. ما شاء الله عليه مجتمع اجتماعي، ما يعتبر يمكن السوالف العابرة هذه غريبة عليه، لكن في بعض الأشخاص يكونوا طالعين كذا من اللستة ومن القائمة اللي يحبوا الصمت والهدوء. خلينا نعرف من خلالكم، هل أنت من النوع اللي تحب تبادر وتفتح سالفة مع الغرباء اللي جالسين حولك، ولا تحب تكون هادي وساكت وتنشغل بتليفونك ولا بسماعة الأذن وتسمع لك شيء يعجبك؟ ناخذ الاتصال القادم، لكن خليني قبل ما أخذه أذكر بأرقامنا لكل من حاب يتواصل معنا. رقمنا هو 24689151، وللتواصل بالواتساب على 7244200. يا هلا ومرحبا.
2: أمسي قلبك بالرياحين والعود يا دكتورة.
1: يا هلا.
2: أمسي قلبك بالرياحين والعود وبالطيب والترحيب بك قد فاق حده. أمسيك بخير، أمسيك بخير وخاطرك دوم مسعود، وعساك ما تشتكي من الوقت شده. أهديك في مسائك عطور وورود، عربون لك مدفوع رمز المودة. أسعد الله مساك يا دكتورة جنان.
1: الله الله الله، كل هذا حالي يا أبو رزان.
2: والله انت تستاهلي اكثر يا ام علي.
1: بارك الله فيك، الله يسعدك يا رب العالمين، وسعيده بسماع صوتك يا ابو رزان.
2: يا هلا وسهلا بك. طبعا انا اسعد، ومن خلال هذا البرنامج احييك على هذا التقديم الجميل والطيب، وايضا اوجه احلى تحيه من القلب الى القلب للمجيد الرائع المنتصر بالله العامري، وبلغي له تحياتي وسلامي.
1: بارك الله فيك، وهو أيضا يوجه لك التحية والسلام. وإحنا اليوم نتكلم عن السوالف العفوية مع الغرباء في الأماكن العامة، في المحلات، المقاهي، أماكن الانتظار، في المستشفى، في المطار. يا ترى هل من النوع اللي تحب وتبادر تفتح سالفة عفوية، ولا تحب تكون ساكت وهادي ورزان؟
2: لا والله شوفي يا استاذ جنان، طبعا موضوع جميل وشيق، وانا من الناس اللي احب ابادر يعني. وهذا الشيء يعتمد على اسلوب الشخص اللي معاك يعني.
1: حلو.
2: اذا كان الشخص يعني يحب المبادره ويحب الكلام، فانا يكون من الناس اللي ابتدي بالكلام يعني. اما اذا كان الشخص ساكت وما يحب

0: معك يعني.
1: ايش من الأسئلة اللي ما تحب تجاوب عليها لما حد غريب يسألك عنها؟
0: والله شوفي طبعا الأسئلة الخصوصية طبعا،
1: صحيح.
0: يعني مثلا وين تشتغل، كم راتبك،
1: حلو،
0: هذه أشياء أنا ما أحب
1: خاصة.
0: أحد يسألني عنها.
1: صحيح.
0: متزوج، كم الأولاد عندك.
1: أيوة
0: فهذه في ناس أم علي، في ناس فضوليين يحبوا يتعمقوا في الأشياء الداخلية اللي هم ما يلهم خص فيها يعني.
1: صحيح. طيب كيف
0: هذه
1: تتعامل مع هذا الإنسان الفضولي اللي جه وجلس جنب أبو رزان وها بدأ يفتح سالفة؟
0: هذا الأفضل للسكوت،
1: أها
0: الأفضل للسكوت، أو إنك تغير الموضوع.
1: حلو،
0: سولفي عن السياحة،
1: جميل.
0: سألي من وين أنت الطيب، يقول لك أنا من ولاية الفلانية. زين إيش تشتهر هذه الولاية، أنا حاب أقصدها، حاب أزورها.
1: جميل.
0: حاول تغير الموضوع أو تقلب المنهج لموضوع آخر يعني.
1: حلو، ممتاز.
0: أيوة، ويمكن يا أم علي ممكن من خلال هذا السوالف بينك وبين هذا الشخص يمكن تكوني صداقة.
1: أكيد.
0: أحيانا الصداقة تكون بالصدفة. أنا يوم من الأيام مار في طريق وحصلت شخص عطلان المركبة ماله على الشارع وشليته، وصدق إلى حد الحين بيننا تواصل لحد الحين يعني.
1: ما شاء
0: والسبب
1: الله.
0: أنا شليته من الشارع وسوالف، من وين أنت الطيب، من وين، إيش قال، خربانة رفعت حرارة وخربان السيارة وشليته، ولين إلين مكان معين وقلنا له تحتاج السيارة، شل سيارتي ونتلاقى فيما بعد. قال لا، وديني عند كهربائي وبعدين نرجع للسيارة ونعدلها وكل شيء. والحمد لله خذ رقم تلفوني وخذيت رقم تلفونه، واستوينا مثل كما تقول من الأصدقاء، استوي بيننا زيارات. هو زارني في الولاية ومشيته في الولاية، وأيضا هو أنا زرته في الولاية اللي هو ساكن فيها، والحمد لله والأمور طيبة.
1: ما
0: وشوفي
1: شاء
0: كيف
1: الله
0: أنا شليته من الشارع بس.
1: ما شاء الله، الله يدوم عليكم المحبة دايما وهذه الصداقة والأخوة يا أبو رزان.
0: آمين إن شاء الله. طبعا لك مني يا دكتورة جنان الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر
1: بارك
0: على
1: الله فيك.
0: جهودك الثمينة في هذا التقديم الجميل والرائع.
1: الله يسعدك.
0: وبالنهاية يا أم علي أهديكم من الورد عبقة ومن الياسمين أريقة لأحلى ثنائي المتألقة في تقديم الدكتورة جنان العيسى، وللمقيد الرائع المنتصر بالله العامري. وتحياتي لكم من الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل.
1: الله
0: مشكورة يا
1: يعزك،
0: دكتورة.
1: جزاك الله ألف خير. شكرا يا أبو رزان على هذا التواصل، وإن شاء الله دائما تكون على المحبة والوئام مع جميع الأخوة والمتابعين لنا في إذاعة الشباب.
0: مشكورة دكتورة، هنا أحسنت.
1: الله يخليك، الله يسلمك، شكرا لاتصالك. ما شاء الله أبو رزان يعني حتى فترة الأعياد يوجه لنا دعوة، يقول لنا تعالوا زوروا نفس سمائل. صحيح أن مقصرين يعني عشان العمل وأيضا الارتباطات الأخرى، لكن إن شاء الله يا أبو رزان رح نوصل لك بإذن الله أكيد قريبا بإذن الله تعالى. وشاكرة لك إضافتك لموضوع حلقة اليوم حول السوالف مع الغرباء. ناخذ اتصال جديد. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم؟
1: هلا يا أبو قيصر.
2: بخير المخرج.
1: والله الحمد لله.
2: هناك بخير.
1: والحمد لله بخير وعافية.
2: والمدير كل من تعلمني بخير.
1: الله يسلمك. بخير.
2: الله فيكم.
1: بصحة وعافية. أنت أخبارك يا أبو قيصر؟
2: الحمد لله بنعمة صحة.
1: الله
2: عافية.
1: يسلمك. كيف الأصدقاء معك وتواصلهم؟
2: أوه الأصدقاء طيبين الحمد لله. لين تو من المغرب قال المدرس عنا هذا يجي 20 سنة، 18 سنة.
1: ما شاء الله.
2: ولين تو اتصال حال العيد وحال الزايد والناقص وأهله.
1: ما شاء الله.
2: ومن البحرين والمصر والجماعة إخواننا المصريين المدرسين كله باقي هذا.
1: الحمد لله.
2: واحد منهم من أجانب تشتغل بياهم وتسير أو جيرانش وهذا.
1: نعم.
2: ونسوي مذهب فيهم وهذا مقدمة.
1: صحيح.
2: يوم يستلم ما كان يعرفوش ولا
1: صحيح.
2: يتواصل مع ولا شيء. حتى إذا لقايش في الدار حتى
1: ما يسألوا عنك. ها؟
2: هنا حد منك أخلاق هذا.
1: إيش اللي غيرهم يا أبو قيصر؟
2: ما إن حد ما في كلام بيني شيء هذا يزعج.
1: صحيح.
2: بس القلوب يعني.
1: القلوب ضاقت. ها؟
2: أيوة أخيت القلوب.
1: إيه.
2: الإنسان على فرح سرور ولو ما تلاقيه ولو برسالة ولو بتسأل عنه ويرد لك السلام وترد السلام.
1: صحيح بالفعل.
2: هذا واحد من كان يعرفوش.
1: أيوة.

0: اخي اتفي امانه تلاقيهم هذا هذا الاجانب فوق الاجانب هذا تلاقيه في السوق ما في شيء ما كانوا يعرفوش
1: نسوا نسوا نسوا يا ابو قيصر
0: ها
1: نسوا عاد
0: ما تهوش
1: اي الله الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين يا أبو قيصر
0: تحياتي
1: وانت ما شاء الله محبينك في إذاعة الشباب واجدين أصدقائك
0: من طيبك من طيبك تحياتي عبد الرحمن وبدر فقيرة وناصر مصير أبو منصور مصيرة وناصر زيادة جميع الأصدقاء
1: بارك الله فيك وشاكرة لك هذا التواصل الله يعزك
0: في حفظ الله
1: أحسن شكرا إلى اللقاء ايضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج خلينا ناخذ بعض الرسائل ما شاء الله لان في رسائل كثيره وبعدين ناخذ اتصال اذكركم لكل من حاب انه يتواصل معنا برسائل واتساب على الرقم 7244209 وللاتصال الهاتفي على 24698151 ابو هبه الخلاصي يقول غريب بالامس وصاحب اليوم او باللهجه العاميه اول مره اشوفه وكانه رفيق سنين الله بالفعل يا ابو هبه يعني في ناس تشوفها لأول مرة وكأنك تعرفها من سنين كذا بلسم يكونوا على القلب شكرا على مشاركتك لنا يا أبو هبة في موضوع حلقة اليوم أيضا في رسالة من خالد البلوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جنان وجميع طاقم البرنامج كل الشكر والتقدير لمحمد بن سلوم شكيري رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق وعلي بن عامر الجفيلي الأمين المالي لنادي الاتفاق والأخ العزيز محمد بن عامر الجفيلي على الجهود المبذولة لنادي الاتفاق الرياضي بمحافظة شمال الشرقية بولاية إبراء أخوكم خالد البلوشي شكرا لك يا أخوي خالد وأتمنى لو تشاركنا أيضا في موضوع حلقة اليوم حول السوالف العفوية مع الغرباء كذلك في رسالة من طبيعي أبو عمان يقول عاشق عمان وقابوس تحياتي جميع المستمعين ولخص كل من يعرف طبيعي وتحياتي للأخ يعقوب بن مسلم السيابي والله يحفظ ويسعد الجميع شكرا يا أخوي طبيعي أبو عمان على المشاركة وأتمنى أيضا تشاركنا في موضوع حلقة اليوم نذكر بأرقام التواصل عبر الهاتف على 24698151 تشاركونا في حلقة اليوم في موضوعنا حول السوالف العفوية العابرة في الأماكن العامة قد نلتقي بأشخاص ما نعرفهم لأول مرة لكن هؤلاء الغرباء قد يكون يفتحوا سالفة بيننا وبينهم تكون فيها نصيحة فيها كلمة تحمل دفء تحمل حكمة تحمل شيء يبقى لنا رغم اختلاف الحكايات وتفاصيلها لكن تبقى هذه السوالف عالقة وأيضا فيها العبرة والموعظة يمكن في ناس لأول مرة نشوفهم ركبنا مع سائق سيارة أجرة أو كنا في الانتظار في طابور ما كنا في مكتب معين أيضا في انتظار مقابلة أو اجتماع في شخص التقينا فيه بصدفة في مصعد في مقهى في بقالة في مطار يا ترى هل أنت من النوع اللي تحب تبادر وتفتح سالفة مع الآخرين حتى لو سوالف بسيطة ولا من النوع اللي يفضل الصمت والسكوت والاكتفاء بالعالم عالمك الخاص يمكنكم التواصل معنا ومشاركتنا باتصالاتكم ورسائلكم على الرقم 24698151 أو على الواتساب على الرقم 724420009 أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان أحس أني طولت على الاتصال القادم يا هلا ومرحبا
2: السلام عليكم مساء الورد دكتورة جنان
1: مساء النور يا هلا ومرحبا فيك الحمد لله بخير وعافية
2: الله يعافيك وكل عام وانتم بخير لو انها متأخرة ولكن ما زالت موجودة
1: يا هلا يا هلا فيك الله يسلمك
2: حياكم الله أخوي
1: سعيد
2: نعم فتحي سيد عبد الله
1: يا هلا ومرحبا فيك أخوي سعيد الله يسلمك
2: الصوت واضح ولا؟
1: واضح واضح وجميل بعد ما شاء الله
2: منطقة جبلية أول شيء شكرا على التقدير كل ذوق أول شيء أنتوا الرائعون دائما في هذا الشعور الجميل اللي قدمتوه اليوم لنا
1: بارك الله
2: حقيقة
1: فيك
2: اليوم الحلقة الله يبارك حادي الحلقة اليوم نشطة جدا جدا جدا حتى أنا إيه والله كنت كذي مشغول مزحوم بس بعد ما تابعت وسمعت هذا النشاط وهذه الحيوية هالشعور اللي توصلوا لنا قلت اليوم لابد ولزوم اني اشارك.
1: يلا الحمد لله.
2: وسلم عليكم.
1: الله يعزك يا سعيد. ودام انك انت فوق الجبل كذا، وفوق الجبل
2: نعم.
1: طبعا في شعور اخر، يعني في عالم في عالم اخر. خلينا نتكلم عن السوالف العفوية. هل انت من النوع الاجتماعي تحب تبادر تفتح سالفة، ولا من النوع اللي ها يا الله اسولف ولا ما اسولف واسكت؟
2: شو دكتورة جنان، الانسان شعوره موصول بهذا الشيء الجميل. العفوية، العفوية وايد حلوة ترى للعلم.
1: أكيد.
2: وطبيعة الإنسان، طبيعتنا نحن كبشر نحب دائما، فطرة الإنسان تحب يعني الاجتماعيين مهما كان.
1: صحيح.
2: فمبادرتك أنت، مبادرتك أصلا لأي كان ولأي صدفة كانت ولأي شخص، مجرد أنك تدخل معاه بهذا الروح، بهذا الفيض، بابتسامتك، بإيحائك، مجرد هو يشعر فيك، يعني حتى لو كان في أصعب ما يكون راح يبادلك الشعور، لأن أصلا الإنسان يتأثر بطبيعة، خلينا أقول لكم يعني الموقف اللي أمامه. طبيعتنا نحن كبشر نحب دائما الكلمة الطيبة، نحب الابتسامة، نحب المبادرة. أكيد لو لقيت شخص ما أعرفه أكيد أني راح أبادر وراح أسولف معه، وراح على الأقل يمكن حتى أدخله بطريقة ثانية، يعني يمكن يكون أنيق. أهلا وسهلا أخي، ما شاء الله أنيق يا أخي، لبسك حلو جميل
1: حلو.
2: بس والله يعني الإنسان ترى إحنا اجتماعيين، والكلمة الطيبة عمرها ما كانت يعني مثل ما تقولي مجاملة، أو مثلا إلها مثل ما تقولي مقصد، يعني لا، الكلمة الطيبة تأتي ثمارها في كل لحظة.
1: صحيح بالفعل. طيب ويش من السوالف اللي يعني أنت الحين دخلت من مبدأ أنه الله شكلك أنيق جميل، إيش من السوالف الأخرى اللي ممكن أنا أفتح فيها سالفة كذا عفوية مع أي شخص كذا بجانبي؟
2: عادي يعني مجرد أني أنا أكون موجود جنب، السلام عليكم حياك الله، أفرح لي أي موضوع، الله اليوم مثلا أكلم عن الجو، أكلم عن موضوع جميل، أحاول أني أبدأ معه بسالفة جميلة، أي كان الموقف تيجي التصرف.
1: أكيد.
2: أنت مع إنسان تقدر توصل له فكرة مثل ما تقولي شعورك معه وتجاهك بطريقة تكون قريبة له، لأن دائما والله لأنك دائما هو هذا الحس الموجود يعتمد على حسب وظروف اللحظة. بس أنا في وجهة نظري أنا أقول دائما الله سبحانه وتعالى ما علمنا في القرآن شيء إلا هو عظيم.
1: صحيح.
2: الله يقول ويش وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية هذه شوفي معناها عميق ترى، أكرمكم، من أكرمكم؟ من الذي يبدأ بالسلام، من الذي يبادر. يعني هذه أنا أشوفها طاقة لي لما أكون مبتسم مع الناس، أسلم على اللي أعرفه ولا ما أعرفه. تعرفي دكتورة أحس بسعادة وأحس بطاقة مو طبيعية.
1: الله.
2: لكن سؤال إيه والله سؤالي لي لما أبدي بسوالف مع أي شخص، طبعا أكيد أنا لو لقيت شخص ما أعرفه أكيد راح أقدره وأقدر اللحظة وأقدر جلوسه أو الظرف اللي أنا فيه، لكن ببدي معاه بطريقة يمكن تناسب وضعه. السلام عليكم، أكيد بيرجع لي السلام، حياك الله، بنبدي في السوالف بطريقة يعني فيها شعور قريب لبعضه، لأن الإنسان مثل ما قلت في أول مكالمة الإنسان طبيعته يتأثر من إيحاء هذا الإنسان اللي أمامه. فالموقف دائما سيد التصرف في كل شيء، لكن أنت سيد أنت دائما كإنسان أو كشخص أنت لك عندك طاقة تقدر تقدمها للآخرين بطريقة فيها وهج، يعني حسب والله هذه حقيقة، هاي فلسفة الحياة.
1: يعني أنا اللي استشفيته منك الحين أنه
2: نعم.
1: من القواعد اللي إحنا نتواصل فيها مع الغرباء، أول شيء نبدأ بالسلام، تحية بسيطة
2: طبعاً.
1: وبعدين نختار موضوع كذا خفيف عام، نتكلم عن المكان، نتكلم مثلاً عن الطقس، موقف معين نتشارك فيه. إيش بعد من المواضيع اللي تحسها أنه يعني لا خلينا نخليها في بالنا لما نسولف مع شخص غريب؟
2: دائما حتى الناس يحبوا الانسان اللي ما يتكلم معاهم في مجالات الحياه مثلا اللي فيها مثل ما تقولي يعني خلينا نقول تطويرات الذات، تكلم مع انسان الله تعرف يا اخي احنا مفتقدين لاشياء ما حاسين بقيمه انفسنا، مثلا بيتبادر معك يقول والله ما لازم يكون من برا عمان، من داري ومن كان بس ما اعرفه، بس بدينا نسولف في اشياء نعم احنا ما حاسين بها اخوي، شو هي والله نحن يا أخي مثلا عندنا الأمن، عندنا الأمان، عندنا الأشياء الحلوة، عندنا عمان جميلة، في أشياء كثيرة كل إنسان لما يسمعها يرتاح ويحس بسعادة، لأنك لما تذكر النعم تذكر أمام الإنسان، يعني كأنك تذكر له خليني أقول لكم سعادة يشوفها أمام عينه، يمكن ما منتبه عليها، يمكن غافل، يمكن أنا عن نفسي سعيد ما حد يتكلم معي، في أشياء حلوة وايد أرتاح، يعني أنجر في السوالف معه وتعمق وأجد من هالإنسان بادرة جميلة وإنسان ملهم وروحه فيالة. فهذه حياة مليئة بأشياء حلوة ذات وهج في أرواحنا. علينا نختار مواضيعنا بحكمة مع الناس اللي ما نعرفهم، على أساس إن نحن نحاول إن نوصل لهم، لأن إحنا عفويين طبيعتنا.
1: أكيد بسورة. نعم.
2: نوصل لهم نعم.
1: نعم، وحتى يعني يمكن الناس تتفاوت يمكن في مقدرتها على فتح السوالف هذه مع الأشخاص الآخرين.
2: بالفعل. لكن على العموم الإنسان يحب الألفة مهما كان. لا نحاول نأخذ الموضوع من جانب مثل ما قلتي وننسى جانب. بادر بالخير، بادر بالكلمة الطيبة، بادر بالابتسامة، بادر بالعفو والسماحة. حاول تكون دائما أنت ذا شعور، أنت لما تسلم شعورك هذا واصل لذاتك.
1: نعم.
2: معناته أنت في سعادة وقمة من السعادة، راضي عن نفسك. هذه الحياة أوسع من فكرة سعيد وأوسع من كلام سعيد.
1: صحيح. طيب سعيد، لو عاد فيك الزمان إلى أمس، هل نعم. في شخص غريب التقيت فيه وكنت تتمنى أنك لو كنت تتكلم معاه بشكل أطول، وليش؟
2: لا، أنا التقيت مع الأخ محمد سعيد الحجر وسلم عليه، عظمة الصورة، صديق عزيز.
1: أيوة
2: صح، أنا وياه ما تواصلنا وايد، التقيت معاه في بداية بالصدفة، والله تمنيت أنه يطول لوقت بيننا.
1: الله.
2: كان أيام العيد مريت بداية وبالصدفة كنت أذكره في نفسي، قلت بتصل فيه بس قلت لا مشغول. فالتقيت معاه بالصدفة دكتورة جنان، هذا الإنسان الله. أنا عرفته في صلالة.
1: نعم.
2: صدفة، لكن أنا وياه جرتنا سوالف. طبعا هو تو الحين مكرم في عضو مجلس الدوله.
1: نعم.
2: رجل فاضل ورجل متواضع، فتعرفنا من ذيك اليوم، لكن لما شافني شفته والله هذا اثر واثر عميق، حضني قال سعيد اخوي محمد والله اني اذكرك، الله جابني وانت تمر، يعني التقيت معاه بصدفه لم اعمل لها حساب، وتمنيت اني طول الوقت بيننا، لكن هو كان مشغول وثاني ايام العيد وانا مشغول بعد نفس الشيء.
1: صحيح.
2: وحقيقه يعني بعض المواقف تظل عالقه في في في وجدنا. نعم. دكتوره
1: بالفعل سعيده جدا بمشاركتك اخوي سعيد اليوم.
2: والله احنا سعد،
1: بارك الله فيك. لا عفا عليك، لا ولو بالعكس. انا احب العفويه هذه بامانه.
2: أيوة.
1: يعني يسعدني جدا انه المستمعين والمتابعين معانا انهم يتواصلوا معانا بارائهم باصواتهم ويعطونا خبرتهم في المواضيع اللي نطرحها، وحقيقه يعني مشاركتك تثري الموضوع.
2: شكرا، انتم الخير والبركة، اليوم اثريت البرنامج حقيقة ووايد ابتسمت انا لما اتابعكم.
1: الله يخليك.
2: يعني للعلم نشيطة جدا انت والمخرج اليوم، ابدعت.
1: الله يسعدك. الله يسلمك. شكرا جزيلا اخوي سعيد،
2: الله يعافيك. الله يسعدكم،
1: يومك جميل ان شاء الله.
2: يومكم سعيد ومساكم جميل، يعطيكم العافية.
1: الله يخليك. الله يسلمك.

0: حياكم الله مستمعينا، ولازلنا معاكم في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونحيي كل من يتابعنا حاليا في البيت في مشوار معين، في طريقه راجع من العمل أو رايح للعمل، أو في جلسة مع الأصدقاء مع العائلة، أو في جلسة كذا يحتسي الكوب من القهوة أو الشاي. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، وتكونوا مستمتعين بما نقدمه لكم في برنامج استوديو 5. اليوم موضوعنا مستمعينا عن السوالف العفوية مع الغرباء، وأكيد إحنا نمر بمواقف كثيرة في حياتنا نضطر فيها للانتظار، مثلا نروح في موعد لاجتماع، موعد مستشفى، عندنا رحلة في المطار نضطر نجلس بجانب أشخاص ما نعرفهم. فهل أنت من النوع اللي تحب تبادر تفتح سالفة مع الغرباء، ولا تتفضل انك تكون هادي وساكت وتدخل في عالمك الخاص، تتصفح الهاتف النقال او تسمع شيء من السماعة في سماعة الاذن؟ يا ترى هل انت من النوع اللي تحب حد ايضا يسولف معك ولا لا؟ يا ترى خلينا نعرف من خلالكم اراءكم ومداخلاتكم من التواصل على الاتصال الهاتفي على 24698151 أو عبر الواتساب على 724420009. في رسالة من محمد الزيادي يقول: تحية مسائية لطاقم البرنامج والجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، ومع الأجواء الجميلة ومع موضوع اليوم صراحة شيء طيب، سلامي للصديق سعيد الفتحي، وتحياتي لكم جميع المتابعين ومخلصين من ناصر. محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، وبلغي سلامي للأخ سعيد، إن شاء الله يكون سمعك الأخ سعيد. ويقول: تعرفت على الأصدقاء من الإذاعة ومن مشاركاتنا في التجمعات والزيارات، وشكلنا جروب واتساب، وتحياتي لكم من ناصر محمد الزيادي. شكرا لك يا أخي ناصر، وأكيد إحنا سعيدين بهذا التواصل معك، والله يدوم عليكم المحبة والمودة. أيضا في رسالة بعثتها صالحة السعدية تقول: بعثت رسالة صوتية، أتمنى يعني أنا كنت حابة أني أنا أعرضها، ولكن يعني ما الوضع ما يسمح فنيا، لكن حاول إن شاء الله أسمعها في الفاصل، ورح أخبركم عن محتواها. على العموم شكرا لك يا صالحة على المشاركة. خلينا ناخذ اتصال. هلو مرحبا.
1: هلا أستاذة جنان، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير وعافية، هلا فيك.
1: الله يسلمك.
0: الله يسعدك، من معنا؟
1: معك عبد الرحمن، اللي كنت اتصل بك في الأيام العيد هنيك.
0: يا هلا ومرحبا فيك أخوي عبد الرحمن.
1: الله يسلمك.
0: يلا يسلمك ويعافيك، كيف أمورك؟
1: أنا أتابعك في برنامج سينما مسرح يوم الجمعة الساعة 5.
0: الله يعزك، أشكرك على المتابعة أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يعزك يا
0: هلا ومرحبا فيك. خبرني عنك، خبرني عن لما تروح مكان معين تضطر للانتظار، هل أنت من النوع اللي تحب تفتح سوالف مع الآخرين ولا تظل ساكت وهادي؟
1: لا أحب أسولف حتى شوي لا أشعر بالملل، ثم يعني شوي نوع لغاية ما يعني تهيأ لي لغاية السفر مثلا، يعني أستأذنه، أو أنه إذا كان في نفس الطائرة أو نفس السيارة نكون مع بعض مذهب، وتكون بيننا سوالف، ومن ثم هناك يكون تعارف. أنا بالنسبة لي ككفيف يعني إذا شخص أمامي هو إذا كان يحب يسولف يقول: كيف حالك الأخ، وأنت وأشوفك ما تشوفه، في النهاية كان ولد شاب متعلم مثلا يحب يتعرف علي أنا كشخص.
0: جميل.
1: لما أنا أتذكر أنا في البحر كنت في البحرين، كان وظيف بحريني طيب جدا وأراد أن يسولف معي، فحقيقة يعني حتى زارني في السكن.
0: ما شاء الله.
1: بعد كنت سكن الأطفال، وقت سكن الكبار سكن الأطفال.
0: نعم.
1: فاستأذن من المشرفة وأدخلته للمنزل السكن وسولف معاي وكذا، ودار بين التعارف وتعرفت عليه. وتدي زميل من صديق وليس زميل من البحرين، هو بحرين أيضا من نفس المعنى بس مع بعض من النوم، وزارني في البحرين. جاء أحد أصدقاء المبصرين.
0: حلو جميل، هذا التعارف اللي تم بينكم بشكل عفوي وبصدفة أتوقع، صح؟
1: ايه ها نعم
0: بالصدفة.
1: بالصدفة، ثم هذا بين نتعارف وهكذا والعلوم يعني، وكيف بلدكم يعني، والحمد لله وصارت.
0: ايش من المواضيع اللي تتطرقوا لها اثناء يعني هذه الجلسة في العادة؟
1: مثلا نسولف عن، عادة نتكلم عن سياحة البلد، مثلا نقول والله انتم بلدكم عمان معروف عنكم، معروف السياحة وشعب طيب وشعب مضياف، نقول ان شاء الله هذا ما عهدناه منذ القدم، وانتم ايضا يا اخي
0: جميل.
1: شعب، شعب محب وشعب شقيق، وتكون بين التعارف، وبالتالي يعني الاخ هذا يجذبني، يقول كاني اسولف مع شخص مبصر. قلت لا فرق يا اخي، نحن كنا يعني قل ما شاء الله عليكم انتم متعلمين وكل شيء، فالشباب يعني يعترف باي شخص، كما انت حضرت، كما انت بارك الله فيك تحترمي الاشخاص المكفوفين.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ان شاء الله يا اخوي عبد الرحمن، واكيد انت واحد منا وفينا.
1: ايه لك بعض، انا زين انت هذه الفرصه الاخت جنان زين لو تخص برنامج، انا بعض الاحيان الشخص هذا ياتي يمسك يدي، لو يستاذن المخرج شويه. مثل تعرفني من انا ونحن كشباب، استاذه جنان، نحن هذه ازعجنا، نحن لسنا كمبيوتر شاننا شان اي شخص اخر،
0: صحيح.
1: فلماذا هذا ما قال فلان، ما قال فلان، يا اخي نحن بشر، نحن الله حرمنا من نعمه البصر الا اننا مثلكم تعلمنا او لا تعلمنا،
0: صح.
1: فلماذا هذا كله رئيس حتى يتصفصف من عرق يديه، ما هذه النظره الدونيه للاستاذه جنان؟
0: نعم
1: انتم كاعلاميين نحن نستقبل كاشخاص عاديين،
0: صحيح بالفعل.
1: فهذا اتمنى لاخت جنان لو تخصصوا برنامج حول هذه النقطه، وتنبهوا الناس ان الشباب العادي المكفوفين او اي شخص ما شرط هو يعرفك، لم يلتقي بك يا اخي، لم يلتقي بك. فهذا نحن يزعجنا.
0: ان شاء الله، ان شاء الله يا اخوي عبد الرحمن،
1: انا
0: حاضرين.
1: اتلقى في ايام عيد لو اقطع كلامك بالخير، بارك الله فيك، يا واحد معنا تعرفني من انا، عجلت، ما قال فلان يا اخي، ولا هل نحن في بطاقه شخصيه مع بعضنا؟ فاتمنى الاخت جنان لك اعلاميه مخضره ولا مثقفه، وانت وباقي الزملاء ان تخصص برنامج حول هذه النقطه.
0: ان شاء الله، حاضر حاضر اخوي عبد الرحمن،
1: تحياتي لكل
0: الله
1: استاذ
0: يسلمك،
1: المنتصر.
0: الله يسلمك، وشكرا على مشاركتك معنا في حلقه اليوم.
1: الله يعزك يا اخي،
0: الله يسلمك ويسعدك يا رب العالمين، وخليك دائما على تواصل معنا في برامجنا المختلفه.
1: الله يعزك ان شاء الله،
0: بارك الله فيك. إذا مستمعينا، الناس تتفاوت يمكن في طريقة التعامل أثناء الانتظار من حيث الكلام أو السوالف العابرة، في البعض يشعر بالخجل، بعض يشعر بالإحراج يمكن أنه يسولف مع شخص غريب بجانبه، لكن إحنا في حياتنا اليومية في سلطنة عمان كثير من المواقف الاجتماعية البسيطة اللي تحمل طابع اللي هو الألفة، مثلا إلقاء السلام، تبادل الأحاديث أثناء الانتظار، السؤال عن الأحوال، تقديم المساعدة لشخص ما نعرفه. المجتمع العماني بشكل عام مجتمع يتسم بالود والاحترام في التعامل مع الآخرين، حتى الأشخاص اللي نلتقي فيهم لأول مرة. لغتنا العربية والتواصل في المجتمع أصبح يلعب دور كبير في العلاقات الاجتماعية، ويعزز من شعور الانتماء، وحتى في دراسات كثيرة ذكرتها أنا من خلال حديثي، واحدة منها من مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، أشارت إلى أساليب التواصل واللغة في المجتمع العماني اللي ترتبط بشكل وثيق بالسلوك الاجتماعي والهوية الثقافية والعلاقات بين الأفراد. وما ننسى أن المجتمع العماني اليوم يعيش تغيرات مشابهة لما يحدث في بقية المجتمعات الحديثة، صارت هناك الهواتف النقالة والذكية داخلة بشكل واسع في حياتنا اليومية، سماعات الأذن اللي صارت منتشرة، وسائل التواصل الرقمية اللي أصبحت أيضا جزء من حياتنا، فأكيد هناك فرص كثيرة للأحاديث والكلام العفوي مع الآخرين، لكن لابد من مراعاة بعض القواعد اللي هي لما نتواصل مع الغرباء أنه نبدأ بتحية بسيطة، نختار موضوع عام أو خفيف، نحترم أيضا رغبة الطرف الآخر. أحيانا الطرف الآخر ما يحب أنه يتواصل مثلا، فنحترم هذه الرغبة، نحاول أنه نسمع أكثر مما نتكلم، نتجنب المواضيع الحساسة، المواضيع الشخصية، نحترم الخصوصية والمساحات، وأيضا نتكلم بلطف مع الآخرين. مستمعينا، احنا وصلنا بهذا إلى ختام حلقة اليوم ولختام موضوع حلقتنا اليوم حول السوالف العفوية مع الغرباء. تقبلوا تحياتنا وشكرا لكم على المتابعة، وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم وسيد الجليلة وأسرتهم الكريمة بخير وعافية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، كنت معكم في الإعداد والتقديم جن العيسى، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري.
2: من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله سلام يا مولي ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

يلا قولوا ما ياخذني الا

كل حب قلتها لك لحشا ما هي تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: في المرمى.
1: تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك

0: الشماريخ، هنا في بودابست في هذه اللحظات يرفعون جابرييل. يا جابرييل يا جابرييل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في السهرة الرياضية الأسبوعية في المرمى. تفاصيل الساحرة المستديرة مستمعينا، وإحنا مع نهايات أكيد الموسم بشكل عام، واستعدادات أيضا للمنتخبات، واستعدادات الجماهير، واستعدادات وسائل الإعلام والكل لبطولة كأس العالم. نرحب بكم أكيد مستمعينا ومساء الخير للجميع، وإحنا ما زلنا أكيد معاكم في موسمنا. الأسبوع القادم إن شاء الله هو الختام راح يكون بإذن الله تعالى، ومساء سعيد إن شاء الله على الجميع. الأجواء ساخنة، صحيح سخونة الجو وسخونة أيضا الترقب، أجواء الترقب فيها ساخنة بعد، أجواء الترقب دائما للبطولات، بطولة كأس العالم اللي راح تبدأ إن شاء الله تاريخ 11 من هذا الشهر. مساكم سعيد، دروب السلامة مستمعينا، احنا معاكم إن شاء الله إلى تمام العاشرة في الإعداد والتقديم، سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وشاركنا كابتن عبدالله بن علي البلوشي، والصحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، وأجمل تحية من مخرجنا محمد بن راشد شملي.
0: كاس هرنانديز ومايول والبقية، يا ماركي ارفع الكاس الآن، يا ماركي ارفع الكاس الآن، واكتب فصلا جديدا من فصول كرة القدم، اكتب فصلا جديدا من فصول كرة القدم، إنه المجد، إنه المجد، إنه المجد، والمجد يرفع، والمجد يرفع، نعم إنها اللحظة المنتظرة، إنها اللحظة التي ستبقى خالدة. ارفع الكاس يا باريس واعلن العهد الجديد، عهد فيه باريس يتردد على منصات تتويجات أوروبا، عهد تنتصرون فيه لصبركم، تنتصرون فيه لمتعتكم، هنا كرة القدم أنصفت سحركم، هنا التاريخ يدون بالذهب اسمكم في حضرة أمجد البطولات، باريس يدخل المجد، وفي حضرة التاريخ باريس يا سادة يكتب التاريخ، نعم إنهم يكتبون التاريخ في هذه الصورة التي انتظروها كثيرا، في هذه الصورة التي عملوا من أجلها كثيرا، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال.

0: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم. نرحب فيكم اكيد عبر اذاعه الشباب، برنامج في المرمى. مبارك لعشاق باريس سان جيرمان، طبعا لقب دوري ابطال اوروبا للسنه الثانيه او الموسم الثاني على التوالي. هارد لك لعشاق الارسنال اللي انتظروا طويلا جدا جدا جدا ليصلوا إلى النهائي، لكنهم بعد أن وصلوا إلى النهائي خابت الأمال والتوقعات، ذرفت الكثير من الدموع في المدرجات، خارج المدرجات، خلف الشاشات. هارد لك أكيد للأرسنال مجددا، لكن مبروك لهم لقب الدوري الإنجليزي أيضا بعد انتظار طويل. احنا أكيد معاكم مستمعينا راح نتكلم أيضا أكثر عن في الدوري الإنجليزي كملخص عام. اليوم عندنا ملخصات للدوريات الأوروبية، دوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني كختام للموسم، وإحنا أيضا راح يكون لنا ملخص عام لهذه الدوريات، وراح نتكلم شوي عن الاستعدادات أيضا بشكل عام، استعدادات المنتخبات بشكل عام للبطولة، بطولة كأس العالم والمباريات الودية اللي بدأت تلعبها أكيد الكثير من المنتخبات استعدادا لبطولة كأس العالم اللي تبقى لها أقل من 10 أيام. إحنا اليوم 2، خلاص ما في وقت، راح تبدأ البطولة إن شاء الله تاريخ 11. وأيضا في الفترة القادمة راح نتكلم، أو الساعة القادمة يعني الدقائق القادمة راح نتكلم أيضا عن منتخبنا الوطني ومعسكر منتخبنا الوطني والمباريات اللي راح يلعبها أيضا منتخبنا في هذا التوقف الدولي أيام الفيفا. مشاركاتكم تسعدنا مستمعينا عبر الواتساب على 7244200، عبر الواتساب والاتصالات على 2469811.
1: في المرمى

0: عاد وطالع انه هذا طالع في اول اهدافه في كاس الخليج.
1: بوضوح العرضية خطيرة الهدف الأول، 1-0 لعمان، 1-0 لعمان، وخطف فادح من خالد عيسى، العماني يتقدم 1-0 لفريق الأحمر العماني في مباراة كبيرة. وكارلوس كيروش بذكريات السنين واربع مونديالات في تاريخه، 2010 في قيادة رونالدو، في 2014 2018 2022 مع النمر الإيراني.
2: بوسعيدي بالقدم اليسرى، العلوي لاعب خط الوسط، لاعب الارتكاز، عمان تسعى للوصول الى لقطة خطيرة، وهدف عماني، هدف عماني أول في هذا اللقاء بتسديدة مباغتة في شباك محمد العويس، يصل المنتخب العماني للهدف الأول في أحداث هذا اللقاء. سلاح الكرات الثابتة، الأخطاء الدفاعية، سامها ماشي طبعا في اللقطة.

0: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج عبر إذاعة الشباب، برنامج في المرمى على 7244200. تسعدنا مشاركاتكم عبر الواتساب والاتصالات 2249981151. رحب الكابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب. مساء الخير كابتن عبد الله، عودا حميدا وعيدك مبارك.
1: مساء الخير عليك.
0: متأخرة يمكن.

0: سلامات كابتن عبد الله. شو اخبارك؟
1: سلامك سلوى.
0: اسمع الصوت يعني
1: متقطع. المشاكس ترى. اول شيء مساء الخير عليك وعلى الكابتن جابر ومحمد شملي. المشاكس اللي خلانا نغير ميكروفونه.
0: لا بس الصوت ما هو يعني
1: هو العيد
0: من الحرارة.
1: بالحرارة وهذا ودور الأبطال باري
0: يعني كنت تصرخ يعني تشجعهم
1: اي سي سي باري والله يا مانا ولدي أحمد صغير شجع باري.
0: معلمنا يا مرحبا بك كابتن. يعطيك العافية. نرحب بالكابتن جابر بن سالم العجمي صحفي رياضي محلي إذاعة شباب. مساء الخير كابتن جابر وعيدك مبارك. مؤخرا يعني عيدك مبارك لكن إن شاء الله أيامكم كلها أعياد ومناسبات يا رب.
2: مساء الخير سلوى. مساء عليك على كابتن عبد الله ومحمد الشملي وكل عام وأنتم والجميع بألف خير. عيد كان جميل. أعياد حلوة
0: دائما إن شاء الله.
2: والأعياد في باريس كانت أحلى.
0: لا في عمان احنا عن باريس.
2: عمان شو؟
0: ايه طبعا هناك بس بطوله يعني عندهم شالين بطوله. احنا ناكل شو يعني عيد ناحلة
1: طبعا.
0: حياك كابتن.
1: ثلاث ايام احنا كنا نعيد ورا بعض
2: نتحول الى سباع مثل ما يقولوا.
0: اهم شيء يعني الموضوع
2: صبح ظهر عصر ليل كله
0: أهم
2: كله
0: شيء
2: لحم
0: يعني. اهم شيء مسيطرين على الوضع يعني ترجعوا للرياضه وتمارسوا الرياضه فهذا اهم شيء.
1: ايوه ما تشوفي كيف فت اليوم هذا الصحفي اللي ادالش
2: خلاص.
1: بدا يرجع للرياضه. بس الجو سلوى
0: الجو متعب
1: يعني حذاري من اللي يعني متعودين يعملوا رياضه خارج الـ يعني الاماكن المغلقه
0: صحيح
1: عليهم يعني يتوخوا الحذر للحراره شديده. وشيء ثاني لابد ان يعرفوا يعني اشياء في يعني بديل الطاقه الحين ضروري. الواحد يعني لازم ياخذ حذره اول شيء وبعد ذلك يعني
0: يكثر من السوائل
1: وخاصه في يعني دوريات قريبا راح تنطلق مثل دوري الهواء وايضا تمارين هذه اللي تبدا من الساعه 4:30 هذه كلها محتاجه يعني الواحد ياخذ حذره ايضا من الحراره الشديده وضربات الشمس والى اخره
0: باذن الله. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. احنا راح نتكلم ان شاء الله مستمعينا عن مثل ما ذكرت منتخبنا الوطني كقائمة وكمعسكر أيضا واستعدادات أيضا المنتخبات لكأس العالم وأيضا بشكل عام راح يكون عندنا ملخص اليوم للدوريات الأوروبية الإنجليزي الإيطالي والإسباني وراح نرجع لكم إحنا مستمعينا بإذن الله بعد هذه الفترة. راح نروح معاكم ونرجع أكيد إن شاء الله لاستكمال البرنامج.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: في المرمى.
2: Thank you.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 2469-8151. وأكيد نرجع لكم، نرجع نرحب من جديد بالكباتن كابتن عبد الله بن علي البلوشي محل إذاعة الشباب، وكابتن جابر بن سالم العجمي محلل إذاعة الشباب. وإحنا أكيد معاكم مستمعينا إلى تمام العاشرة في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وفي الإخراج محمد بن راشد الشملي. نبدأ الحديث مستمعينا معاكم عن منتخبنا الوطني، وأيضا منتخبنا الوطني طبعا حال أيضا المنتخبات الأخرى، يستفيد أيضا من التوقف الدولي أيام الفيفا، وحاليا موجود في معسكر خارجي. بدأ هذا المعسكر مثل ما أنتم عارفين من تاريخ 29 من الشهر الماضي اللي هو شهر 5، وراح يستمر إلى تاريخ 9 بإذن الله تعالى. طبعا اطلعتوا على القائمة أيضا الموجودة في المعسكر بشكل عام. كابتن جابر تكلم شوي عن منتخبنا الوطني، وطبعا المنتخبات أغلبها عندها استحقاقات اللي هو الاستحقاق القادم بطولة كأس العالم. منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة أيضا يستفيد من التوقف الدولي أيام الفيفا، حالك حال أيضا باقي المنتخبات حول العالم.
1: يعني الكابتن طارق تكلمنا احنا اعتقد قبل العيد عن القائمة.
0: نعم، كانت قائمة في المعسكر الداخلي والحين في المعسكر الخارجي.
1: أيوة، يعني القائمة طبعا شوف كان في ردود أفعال مثلا لما نتكلم عن القائمة أن بعض الحرس القديم موجود، ولكن هذا المتوفر بشكل عام، ونحن هذه أول تجربة تكون للكابتن طارق، فما ممكن نتكلم عن القائمة كثير، ولكن القائمة ضمت أيضا بعض العناصر الشابة، لكن أغلبها كان هو خلينا نقول من الحرس القديم. ولكن الأهم احنا كيف ممكن نشوف الكابتن طارق في اول مباراه له، اول مباراه مع منتخبنا الوطني، كيف الشكل اللي ممكن يظهر فيه منتخبنا الوطني بغض النظر عن الاسماء اللي موجوده. انا متاكد

0: تماما أنه من معسكر لمعسكر، من مباراة لمباراة، وصولا إلى كأس آسيا، أنا أعتقد بيكون شكل المنتخب مختلف تماما حتى على مستوى العناصر.
1: نعم.
0: ولكن كبداية راح نشوف كيف الكابتن طارق يبدأ. على مستوى القائمة أنا أعتقد ما في شيء يعني مميز، ولا في شيء أيضا أو لاعب مثلا كان بارز ولم يتم استدعائه. هذه قائمة تقليدية. الاستفادة الكبرى اللي ممكن يستفيد منها كابتن طارق اللي هو تألق عصام الصبحي، تألق أيضا محسن في الفترة الأخيرة، تألق بعض اللاعبين في الدوري، وأن كان ما مش هذاك التألق الكبير بحكم أن الدورينا هذا الموسم الأمانة والحقيقة قال واحد من أضعف المواسم اللي شفناها في السنوات الماضية. يعني إحنا دورينا ضعيف وهذا الموسم كان أضعف وأضعف، لكن نعول على بعض الأسماء. خالد الغطريفي موجود، أتمنى أن يتم الاستفادة منه يعني وإعطاه فرصة. عاهد المشايخ أيضا نتكلم انضمام عبد السلام شكيلي، وأعتقد راح يكون بشكل ثابت. عبد السلام موجود في دائما مع منتخبنا الوطني، وأيضا خصوصا بعد انتقاله إلى نادي السيب راح يكون أيضا تجربة مختلفة في أندية قمة يلعب. هذا بشكل عام أنا اللي أشوفه لغاية الآن. عيسى الناعبي أيضا موجود في القائمة من لاعبين الشباب واللي تألقوا هذا الموسم.
1: نعم، خلينا نتكلم شوي عن أيضا المباراتين راح يلعبهم منتخبنا الوطني. كابتن عبد الله يوم الجمعة منتخبنا راح يلعب هذه الجمعة 5/6 من هذا الشهر راح يلعب مع اندونيسيا. المباراة راح تكون الساعة 5 بتوقيت السلطنة، وبعدها أيضا راح يلعب منتخبنا تاريخ 7 يوم الأحد مع موزمبيق.
2: طبعا هو التجمع يعني هو التجمع الأول، خلينا نقول حتى المعسكر الداخلي كان تعارفي، وهكذا التجمع الرسمي الأول،
0: الرسمي يعني.
2: الأول وأيضا مباراة رسمية أولى للكابتن طارق السكتاوي مع منتخب جيد، منتخب الأندونيسي اللي في الفترة الأخيرة يعني لعب تصفيات كأس عالم ولا أروع، عرف يجاري بعض المنتخبات الخليجية بل تغلب عليها، يعني في مباراة أولى زينة يعني من راح نشوف الأشياء اللي ممكن يعني يستفيد منها الكابتن طارق في المراحل القادمة. مثل ما قال الكابتن جابر التشكيلة هذه مفروض ما نتكلم عنها اليوم، ولكن مع مرور الأيام راح نعرف التشكيلة الأمثل اللي هو راح يستخدمها، وأيضا طريقة لعبه والواجبات التكتيكية واللاعبين اللي ممكن يعني يؤدوا هذه الواجبات. أيضا يعني راح مشتاقين نشوف أيضا اللاعبين اللي تألقوا في هذا الموسم، خاصة محترفين اللي تألقوا، بطل الدوري العراقي عصام، وأيضا محسن، وأيضا البقية، وأيضا عبد السلام. الجمهور ينتظر أيضا عبد السلام يشوف
1: شكري.
2: طريقة أخرى في اللعب، لاعب محطة، يعني فترة طويلة ما كان عندنا مهاجم محطة أو مهاجم صندوق.
1: نعم.
2: هو يعتمد أيضا على تفعيل الأجنحة، منشوف الأشياء أشياء كثيرة راح نشوفها، ولكن اللي أنا متأكد منه أن خط الدفاع بدأ يترمم. يعني عيسى الناعبي، مصعب الشخصي، هذه كلها إضافات جديدة للمنتخب، طريقة لعب جديدة ممكن نشوفها مع كابتن طارق، وهو يحب اللعب في ملعب الخصوم، يحب اللعب على التحولات، فراح نشوف أشياء كثيرة إن شاء الله مع مرور الأيام. هي مباراة مهمة، المباراة الأولى، المباراة الثانية مباراة دفاعية أعتقد راح يجرب فيها لاعبين أكثر، مباراة موزمبيق، ولكن المباراة الأولى راح يلعب بتشكيلة اللي هو ممكن نشوفها في كأس الخليج أو شبه اللي راح نشوفها في كأس الخليج.
1: نعم، كان أغلب المنتخبات هذه الفترة كابتن جابر أو الفترة الماضية حاولت أنها تأمن أيضا يعني مباريات ودية دولية تستفيد من أيام الفيفا. شايك في المباراتين مع المنتخبنا الوطني؟
0: والله أنا على عكس البقية، أنا أشوف أن المباراتين يعني جيدات. مدرب الحين بلش، أعتقد أنك تلعب في أول مباراتين أمام فرق يعني بنفس مستواك أو أقل أفضل عن أنك أنت تواجه منتخب أفضل بكثير وتأخذ لك تأكل نتيجة ولا تيك نتيجة صادمة ويتحول الوضع من جانب إيجابي وتفاؤلي إلى جانب سلبي. لكن أنا مثلا كنت أتمنى أن أول نلعب مع موزمبيق وبعد ذلك نلعب المنتخب الأندونيسي أفضل
1: بمراحل، أفضل
0: من موزمبيق، وإذا ما كان ونحن وياه تقريبا بنفس المستوى أو نحن أفضل بشوي، فراح يكون ند يعني ند قوي لنا
2: وراح يلعب في نهاية آسيا.
0: أيوة. فكنت أتمنى أنه أول مباراة رسمية مثلا تكون للكابتن طارق تكون مثلا أمام موزمبيق، هو أكيد راح ترى لما تتدرب لاعبين وتلعب تقسيمات غير عن تلعب مباراة رسمية. فهذه المباراة ممكن تكون أمام موزمبيق بيلعب على تشكيل، بعدين ممكن يغير هذا ويحط هذا ويغير هذا ويدخل مباراة إندونيسيا وهو على الأقل عنده نظرة رسمية. خلينا أقول لك على اللاعبين، ولكن أكيد ترى هي بسبب يعني أشياء كثيرة، عوامل كثيرة تخلي هذا المباراة الأولى أمام إندونيسيا. لكن بكل الأحوال المباراتين أنا بالنسبة لي كمستوى احنا نلعب ضده في اول تجربة رسمية للكابتن طارق انا اعتبرها ممتازة جدا.
1: نعم طبعا منتخبنا الوطني واصل ايضا المستمعين لتدريباته في حصة صباحية يوم امس كانت ايضا في المعسكر الخارجي في جاكرتا في اندونيسيا، وطبعا المعسكر بدأ تاريخ 29 وراح 29 من الشهر الماضي اللي هو شهر 5 وراح يستمر إن شاء الله إلى تاريخ بإذن الله تعالى تاريخ 9 من هذا الشهر. مثل ما ذكرنا منتخبنا راح يلعب هالمباراتين، مباراة مع إندونيسيا يوم الجمعة تاريخ 5 والمباراة الأخرى يوم الأحد راح تكون تاريخ 7 من هذا الشهر بإذن الله تعالى. إيش الأشياء يعني كابتن عبد الله اللي المفترض يقف عليها المدرب في بداية أول تجربة اللي راح تكون إن شاء الله أول تجربة للكابتن طارق راح تكون مع المنتخب الإندونيسي، لأن أول مباراة راح يلعبها منتخبنا الوطني مع منتخب إندونيسيا؟
2: سؤال مهم سلوي. شوف البدايات دائما يعني تعطي انطباع وممكن انطباع يترسخ، يعني شوف في لاعبين كثيرين في القائبة ما أخذوا فرصتهم مع مدربين سابقين. ونعرف أغلب اللاعبين اللي تم استدعائهم هو استدعاء الأفضل ترى في الموسم، مثل ما قال كابتن جابر ما أحس في حد انظلم يعني من الكوكب الموجود،
0: لا في حد مميز ولا في أحد انظلم.
2: والحقيقة أن شوف الانطباع الأول ممكن يترسخ يعني عند المدرب، فأهمية المعسكر هذه اللاعبين اللي ما حصلوا فرصة تعطي انطباع جيد، هو ينتظر هذا الانطباع من بعض اللاعبين. بعد ذلك كل مدرب يختلف في تكتيكه سلوى. الآن المدرب ينتظر واجبات تكتيكية من بعض اللاعبين لازم يأدوها، فهنا يعني خلق التنافس في المراكز أيضا. شوفي كل المنتخبات اللي راحت كأس العالم سلوى في 3 لاعبين في كل مركز. حرص المدرب، شوف حرص المدربين كيف لما تروح بطولة مغلقة لازم يكون عندك 3 لاعبين في كل مركز، وهذا اللي راح يسعى له الكابتن طارق.
1: نعم.
2: انه يامن مراكز اللاعبين، وهذا اللي افتقدناه سلوى. يغيب لاعب خلاص احنا اوه في مشكله في الظهير اليمين، يغيب لاعب الظهير اليسار هذه يريد يتفاداها. وهذه انا اشوف البدايات كذا، لما تكون البدايات جيده وانتظر هو انطباع جيد من من من اللاعبين اللي ما حصلوا فرصه. وانا قلت المباراه الثانيه راح تكون مباراه مهمه للاعبين اللي ما حصلوا فرصه. فالانطباع الاول مهم، واعتقد ايضا يعني ينتظر نتيجه ايجابيه من اللاعبين يعطوه هو دفعه، يعطوه هو ايضا دفعه كمدرب انه يستمر وانه يبدا يعني اعداد ويبدا يعني ما مثل مباراه البرازيل وبنما 6 مثلا ما نريد هذه النتائج يعني.
1: صحيح.
2: رغم من هالمباريات اعداديه احنا ما نهتم بنتائجها، ولكن هذه مهمة للبدايات، مهمة أن البداية تكون شوية لها بصمة لها قوة. الصورة المنقولة من المعسكر سلوى صورة إيجابية، وأنا يعني هذه الأشياء الإيجابية لازم نثني عليها. صراحة الإعلام الآن تغير في الاتحاد، إعلامهم جميل ينقل أشياء جميلة، حتى التصوير حتى الدقائق البسيطة اللي يبثوها من التدريبات من الأشياء هذه كلها مهمة ومدروسة، ربما أيضا طارق تطرق فيها هذه يمكن تشتغل فيها في المنتخب المغربي.
1: نعم.
2: أعتقد أن هذه الأشياء كلها يعني، وتلما تسمعي مدرب باللغة العربية يقولك امشي حاور
1: تحس في شعور غير
2: في المعسكر، وإن شاء الله يعني يستمر هذا التفاؤل وهذه الإيجابيات تستمر مع الكابتن طارق والمنتخب
1: إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لك كابتن جابر إيش الأشياء المهمة اللي مفترض يبرز فيها اللاعب نفسه في أول خلينا نسمي أول لقاء مع المدرب في أول معسكر أول تجربة مع إندونيسيا وأيضا مع موزمبيق؟
0: أكيد هو أول شيء إثبات الذات. عبد الله تكلم عن هذا الموضوع. شوف سلوى، إحنا في الفترة الماضية نتكلم ليش هذا، ليش اللاعبين يعني الكبار موجودين، ليش كابتن حارب موجود، ليش ما أعرف من ما في البديل، ما قاعد يقدم لك أفضل من حارب. أنا أتكلم الحين على الهواء وتكلمت سابقا، وإذا في أحد حتى من المستمعين في أفضل من حارب يتصل يقول لي في أفضل من حارب. جابر أنت ما عندك فكرة. دائما هذا اللاعبين الشباب اليوم احنا نريد نطالب من عاهد، نريد مثلا عيسى النعبي، نريد ما أعرف من المالكي، هذا لاعبين صغار. كيف لازم هو يذبح نفسه أمام المدرب، يثبت للمدرب أن أنا أفضل حتى من الحرس القديم. عاهد إمكانيات جيدة ولكن ننتظر منه أكثر. عاهد حتى كيرش أول ما إجا في 3 مباريات 4 مباريات في المعسكر اللي مباريات في إيش هذه اللي في
2: أوزبكستان،
0: في أوزبكستان في وسط آسيا، وما كل المباريات لعب حارب عاهد. لكن لما جينا في المباريات الرسمية في الملحق عاهد ما حصل فرصة. ليش؟ لأن المدرب مقتنع. نفس الشيء سلطان مرزوق، هذا اللاعبين اليوم ننتظر منهم جهد أكبر. الجهد الأكبر بالالتزام بتقديم أفضل ما عندهم، لأنه لما نجي نحن نشوف اللاعبين هذا لك يلعبوا ممتازين بسبب خبرتهم التراكمية، لربما على مستوى النسق العالي في المباريات ما يعطوك 90 دقيقة. وعشان نكون صريحين العمر لا أحكام. اليوم ما تنتظر أنت من حارب يعطيك 90 دقيقة بنفس المستوى، لكن نريد لاعب يظهر لنا أنه هو إمكانياته قريبة من حارب.
1: نعم.
0: عشان المدرب يقتنع فيه.
1: بالضبط. إيش اللي حاب تضيفه عن منتخبنا كابتن عبد الله خلال هذه الفترة هو موجود في المعسكر؟
2: والله هذه شوف المباريات خاصة مباراة إندونيسيا سلوى، يعني تفكير جميل، تفكير ذكي من كابتن طارق وجهازه أن يختاروا إندونيسيا من الفرق اللي متطورة جدا وممكن يستفيدوا بها كمباراة مرجعية للنهائيات آسيا، اللي هو يعني استحقاق الأهم لنا، مش كأس الخليج اللي هو نهائيات كأس آسيا الاستحقاق الأهم. وتكثير من المباريات من هذا النوع أنا أقول يعني من صالحنا ومن صالح لاعبينا.
1: نعم، الله يوفق منتخبنا إن شاء الله في هذا المعسكر، وإن شاء الله يكون معسكر ناجح بإذن الله تعالى كأول معسكر خارج لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن طارق السكتاوي. قبلها كان طبعا في معسكر داخلي هنا في مسقط خلال الفترة الماضية، وكان هو أول معسكر بشكل عام للكابتن طارق، لكن كان هنا داخلي في السلطنة، وهذا هو المعسكر الأول الخارجي لمنتخبنا الوطني. وبعدها أيضا مستمعينا خلال هذا المعسكر راح تكون أول مباراتين لمنتخبنا الوطني وأول ظهور للكابتن طارق السكتاوي، وخلينا نسميها أول تجربة للكابتن طارق السكتاوي مع لاعبي منتخبنا الوطني. الجمعة تاريخ 5 راح تكون مباراة مع إندونيسيا الساعة 5 المساء بتوقيت السلطنة، والمباراة الثانية يوم الأحد بإذن الله تاريخ 7 من هذا الشهر أيضا الساعة 5 بتوقيت سلطنة عمان بإذن الله تعالى. إحنا متواصلين أكيد معاكم مستمعينا وكل توفيق لمنتخبنا الوطني، متواصلين معاكم في برنامجنا عبر إذاعة الشباب برنامج في المرمى.
3: برافو عصام، عصام يعاقب حمادة، حمادة حاول أن يتفنن أن يراوغ أن يمر من عصام ولكن ممنوع المرور. عصام يعاقب القمري ويسجل هدف لمنتخب عمان. علي حمادة وقع في المحظور، يرتكب خطأ فادح هنا راوغ ولكن يتفادى
4: في المرمى.

0: حياكم الله مستمعينا. أجواء كأس العالم بدت. نرحب فيكم أكيد مستمعينا وعبر إذاعة الشباب، برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب على 7244-2009. نرحب فيكم واللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات على 2469-8151. حديثنا عن استعدادات المنتخبات لكأس العالم، وأغلب المنتخبات مستمعين المتأهلة إلى كأس العالم تلعب خلال هذه الأيام مباريات دولية ودية استعدادية للبطولة، بطولة كأس العالم. وأكيد يتبقى فقط أيام قليلة عن البطولة. أكيد اليوم وصل المنتخب البرازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة أكيد في بطولة كأس العالم، وبدت أيضا بعض المنتخبات من الوصول، أو بدت المنتخبات بالوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها طبعا إلى المكسيك وبعضها إلى كندا، كون البطولة مثل ما عارفين مقامة في 3 دول. وبعض المنتخبات حسب أيضا جدولها أكيد وين راح تكون. المنتخب السعودي الشقيق أيضا اليوم وصل إلى مدينة أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا أيضا للبطولة، وهذا هو وصول طبعا المنتخب السعودي الشقيق اللي نرجو له إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى. المنتخبات أغلبها أكيد أيضا بدأت بالوصول إلى الدول المختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا للمشاركة في بطولة كأس العالم. بدأ وصول المنتخبات كابتن عبد الله إلى كأس العالم، والمنتخب السعودي أيضا وصل اليوم إلى مدينة أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، نرجو إن شاء الله كل التوفيق.
1: بدأ وصول المنتخبات، وأيضا بدأت الشكاوي تطلع سلوى. يعني بحكي لك عن منتخب السنغال، أول تمرين تمرنت منتخب السنغال اكتشف أن الملاعب هي ملاعب مخصص للسوبر بول، والكرة ما تطب يعني بطريقة عادية، الملاعب اللي بتعودين عليها، أغلب اللاعبين السنغال جايين من أوروبا يلعبوا في أوروبا، فالملاعب ممكن تشكل تحدي بعض الأحيان للمنتخبات، تحب التمرير، تحب اللعب الأرضي، يعني سرعة الكرة، هذه بس بين قوسين. أما بدينا نحس بأجواء كأس العالم بالمباريات الودية القوية، المنتخبات تلعب ضد بعضها، تلعب مع منتخبات شبيهة بالمنتخبات اللي راح تلاقيها في المجموعات، يعني نتكلم عن منتخباتنا العربية اللي بدأت أيضا تلعب مباراة ودية. المنتخب السعودي وصل أوسن ولكن لعب مع الإكوادور مباراة خسر فيها 2-1، أفضل من مباراة المنتخب المصري اللي خسر فيها المنتخب السعودي 4-0. المنتخب المصري سيلاقي البرازيل، بس لكن أنا أخبر البرازيل ضرب بنما 6-2، النتائج هذه ممكن تأثر ترى قبل دخول لكأس العالم.
0: بالضبط.
1: فأعتقد أن هذه المباريات راح الأردن خسر من سويسرا، وبدأ الإعلام الأردني يتكلم عن المشاكل بين اللاعبين والمدرب من الآن، بعدنا 10 أيام على البطولة. خسارة اللي يقول لك اللاعبين ما يسمعوا كلام المدرب. بعدين يعني ينفذوا أشياء من راسهم، المدرب يريدهم يلعبوا بلوك يعني متأخر، بدأوا اللاعبين يلعبوا بلوك عالي، وهذا الأشياء اللي بدأت تظهر على السطح. أمس تابعت مباراة منتخب التونسي أيضا
0: على طريق منتخب المنتخب الأردني. كابتن عبد الله أقطع كلامك بالخير، طبعا موسى التعمري هو على يعني تصدر قائمة المنتخب الأردني، جمال السلام استبعد محمد أبغواش ويوسف قشي من المنتخب أيضا الأردني.
1: طبعا التعمري جابر يعرفه، التعمري سيلعب الشامبيونز اليوروبا ليج السنة القادمة مع نادي رين، وتألق ربما أحرز أحسن هدف بوشكاش، ممكن يكون هو أحرز هدف شبيه لهدف فان باسن في الدوري الفرنسي. لاعب كان حاسم جدا في نادي رين السنة، وهو قائد المنتخب الأردني طبعا في كأس العالم. يزن فقط يعني الخيبة الكبيرة لنا كجمهور عربي وأيضا كجمهور أردني، لأن إصابته ما سمحت لنا يروح كأس العالم، ولكن يزن هو من أحد أسباب وصول أصلا المنتخب الأردني إلى كأس العالم. فأعتقد أن المنتخبات بدأت تلعب مباراة ودية، بدأت تدخل أجواء. أمس قلت لك تابعت مباراة تونس الودية مع النمسا، منتخب تونسي مع صبري للاموشي اختلف جدا، لعب الأفضل الشوط الأول رغم أن خسر المباراة، والمنتخب النمساوي لعب 10 لاعبين في الشوط الثاني، ولكن منتخب تونسي يعني قوي، ذكر بالمنتخبات القوية اللي بدأت يعني تلعب، ولعب ضد منتخب نمساوي قوي أيضا. فأجواء كأس العالم بدينا ندخل فيها،
0: بدت الأجواء كابتن جابر، أجواء كأس العالم، أجواء المنتخبات، خلاص عرفنا القوائم، اللاعبين اللي راح يكونوا موجودين، استعدادات النفسية بشكل عام للاعبين، المنتخبات، التواجد بشكل عام في البطولة.
2: يعني هي مش نفس يعني الأجواء قبل كأس عالم قطر
0: ماضي. أكيد طبعا، لا
2: ولا
0: لا
2: حتى
0: لا مقارنة، لا
2: ولا
0: مقارنة
2: حتى روسيا ولا
0: أبدا
2: حتى
0: أبدا.
2: اللي قبل، ولكن تبقى يعني هي الأجواء دخلت مباريات الودية. أنت عندك أنت الآن أنت كأنك دخلت كأس العالم، لأن يوميا في مباريات ودية. أنت الآن اليوم تتحدث الآن وأنت وإحنا في مباراة قوية يعني تستحق المتابعة ما بين المنتخب الكرواتي
0: والبلجيكي
2: والبلجيكي.
0: بلجيكا تنهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.
2: أيوة، يعني مباراة تستحق المتابعة، مباراة الفريقين باللاعبين الأساسيين لاعبين المباراة، يعني أفضل تشكيلة ممكن يجربوا نفسهم. فهذه لكن سلوى يعني شوفي كأس العالم هذه يعني أشياء كثيرة يمكن ما بتكون في كأس عالم تظهر فيها سلبيات مثل هذه البطولة. مشاكل على مستوى الفيز، مشاكل على مستوى الملاعب. أغلب المنتخبات راح تشتكي من مش من ملاعب إقامة المباريات، راح تشتكي من ملاعب التدريب. كأنك أنت تتدرب على البحر وتي تلعب في معشب.
0: هي بدت المنتخبات تشتكي.
2: فما يصير، ولا تلعب ملعب البيادير تتدرب بعدين تروح تلعب في معشب، ما يمشي الموضوع. ففي الفرق راح تشتكي، أوريدي في فرق جالسة تشتكي. وفي فرق عندها مشاكل في الفيزا، مشافه، ففي اشكاليات،
0: في مشاكل في التاشيرات.
2: ايوه،
0: أيضاً
2: اشكاليات كبيره راح تواجه البطوله. لاول مره بطوله تقرب هذا العدد من المنتخبات. صراحه انا شخصيا ما متفائل بهذا البطوله، لا فنيا ولا تنظيميا. لكن هي تبقى اجواء كاس عالم، تبقى يعني أجواء. يمكن احنا راح نفتقد ايضا لأجواءها بحكم ان المباريات متأخرة
0: جدا.
2: اي فما
1: هو فنيا يعني جابر تكلم صحيح، فنيا في مباريات دون المستوى، في نتائج كارثية راح تكون.
2: لا غير كذي، انا اكلمك حتى الفرق ان هي بيكون العذر موجود عند المدربين، بينهزم بيقول لك والله انا وين اتدرب وكيف اتدرب وين العب مباريات.
1: حتى الإثارة جابر، يعني الفرق الكبيرة كانت تطلع من دور الاول زمان، يعني كأس العالم 2002 في كوريا خرج المنتخب بطل العالم،
0: كوريا الجنوبية
1: خرج من الدور الأول، خسر من السنغال وطلع. فاليوم ما راح تشهد في ثلاث فرق يصعدوا من بعض المجموعات. فاليوم يعني هذه الفرق عندها أمل حتى لو تفوز
2: ما في. بس لما نرجع لهذا، مثلا شفنا المنتخب البرازيلي مع منتخب بنما، ما نقدر صراحة نقيس عليه. أنشيلوتي لعب الشوط الأول بتشكيلة والشوط الثاني بتشكيلة. المنتخب البنمي يعني مش هذاك المنتخب البعبع اللي هو ممكن انت تحكم عليه، ولكن شفنا أجواء إيجابية في الماركانا، في جمهور كبير حاضر لمؤازرة المنتخب البرازيلي. ولكن خط يعني ما في لاعب هذاك اللي تشوفيه في البرازيل، اثنين اللي هم تقول هذا اللاعبين الفلتة. في رافينها وفي فينيسيوس يعتمد على المزاج. رافينها اللاعب الوحيد اللي هو يعتبر سوبر، هو وكاسيميرو بالنسبة لي، إضافة إلى المدافعين اللي بيرجعون من باريس والأرسنال. ولكن كأظهرة يمين ويسار في المنتخب البرازيلي عنده ضعف كبير، ما عنده ظهير أيمن على مستوى يلعب. وسلي يلعب في روما جناح. ظهير أيسر ساندرو يمكن حتى الناس بتظهر من هذا ساندرو، هذا هل هو اللي يلعب كان في اليوفنتوس؟ يعني حتى نسينانا احنا هو ودانييلو،
1: تخيل انا في دور البرازيل.
2: ايوه، فاقول لك يعني لان في ضعف على مستوى الباكات، اربع لاعبين على اعلى مستوى في البرازيل يلعبوا كلهم قلب دفاع، بس كأظهرة ما موجودين.
0: بالضبط. خلينا ناخذ شوي بعض المشاركات على 7244200 اللي يحب يشاركنا، وأيضا اللي يحب شاركنا عبر الاتصالات 2-4-6-9-8-1-5-1. بشكل عام حديثنا عن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم. عندنا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمس عليكم بالخير والسرور، عيدكم مبارك، كل عام وانت بخير. كيف تحب عبد الله، يعطيك العافية، اشرب ماي، اليوم الجو مؤثر عليك كابتن عبد الله، ما تشوف شر. في الشأن المحلي يقول أتمنى لمنتخبنا الوطني إن شاء الله التوفيق للاستحقاقات القادمة مع الكابتن طارق، إن شاء الله نشاهد منتخبنا يحقق طموحات وأحلام الجماهير العمانية اللي عانت وتألمت وبكت. الله يسهل يا أحمد. في الشأن الأوروبي، ضربات الحظ الترجيحية تحرم الإنجليز من السيطرة على البطولات الأوروبية في هذا العام، وتتوج باريس بطلا للمرة الثانية. عنده وجهة نظر بالنسبة لكأس العالم، يقول بطولة كأس العالم 26 بطولة باهتة من وجهة نظرة الخاصة، ويقول راح تكون أسوأ بطولة على مر التاريخ لعدة أسباب، أهمها غلاء التذاكر، مشكلة التأشيرات اللي تخلط السياسة بالرياضة، تدخل أيضا الرئيس الأمريكي في أمور هذه البطولة. باختصار، قطر وضعت العالم في حيرة، ولن تكون هناك بطولة أنجح من بطولة قطر إلا في السعودية، تحياتي لكم، عذرا الإطالة. البطولة اللي كانت في قطر يا أحمد هي للتاريخ، يعني لا يمكن أن تتكرر بكل المقاييس بأمانة. يعني هذه البطولة، البطولة القادمة هذه اللي راح تكون في أمريكا، يعني من الحين الأشياء السلبية ظهرت في هذه البطولة قبل ما تبدأ، لكن في بطولات صدقني راح تكون جميلة جدا ما بعد هذه البطولة، اللي هي بطولة المغرب إسبانيا البرتغال، راح تكون واحدة أنا بالنسبة لي أشوفها راح تكون من أجمل البطولات، لأنه الأوروبيين تنظيمهم جدا جميل، بالإضافة إلى المغرب تنظيمها أيضا رائع على مستوى، أيضا بشكل عام تكلم على الملاعب، على التنظيم، على أشياء كثيرة، على قرب المسافة، على شيء كثير أشياء، مع أنه ثلاث دول لكن قريبة جدا من بعض، فراح تكون البطولة جدا جميلة وتنظيم رائع. ومن بعدها أيضا راح تكون البطولة في السعودية بإذن الله تعالى، راح تكون أيضا جميلة هذه البطولة. الله يعيننا احنا بس من جميع النواحي، يعني حتى التوقيت سيء، حتى كل شيء، سبحان
1: يعني
0: الله.
1: ذاك يتدخل بعد في اخاف يفوز امريكا بعد
0: في للاسف يعني خلط السياسه بالرياضه، هذا اللي احنا يعني في كره القدم المفترض ان كره القدم دائما احنا نعيشها بالروح الرياضيه، بالتفاصيل الجميله، بالبكاء، بالفرح، بالتاهل، بالاعصاب، بالضغوطات، هذه هي كرة القدم الجميلة. لكن اللي أصبح تدخل سياسة يعني يقتل كثير من المتعة في عالم كرة القدم للأسف الشديد، وهذا اللي حصل في هذا البطولة بالتحديد اللي راح تكون بطولة كأس العالم. عموما خلونا نرجع للمنتخبات بشكل عام. بالنسبة عطنا شوي المنتخب، احنا راح نتكلم كل أسبوع الماضي، وعلى فكرة أيضا راح يكون في برنامج مستمعين عبر إذاعة الشباب إن شاء الله عن كأس العالم بإذن الله تعالى، راح يكون خلال الأسبوع القادم مع بداية البطولة بإذن الله تعالى. اتكلم شوي بشكل عام عن المنتخبات العربية كابتن عبد الله، ايش رايك في الاستعدادات المنتخبات العربية يعني بشكل عام، وهذه المرة تاريخية ترى مشاركة المنتخبات العربية كعدد.
1: طبعا المنتخبات العربية رايحين بعدد كبير، ولكن يعني يتزعم هذه المنتخبات في رأيي المنتخب المغربي أصبح ماركة يعني في البطولات العالمية كاتحاد كمنتخبات. أعتقد أن المنتخب المغربي الآن يعني يلعب كأنه هو من 10 الأفضل في العالم، يلعب منتخب يهاب الجميع، يحمل ألف حساب، يعني ما كان يعني منتخب أوتسايدر يعني معناته ممكن يكون حصان أسود يلعب يعني بطولة جميلة ويخرج، ولكن الآن أصبح هو من المرشحين أن يكون في المربع، وهذا يعني هذه لافتة للنظر. الشيء الآخر، عندنا المنتخبات شمال أفريقيا مستعدة، عندهم مواليد أوروبا، لاعبين نشأوا في أوروبا، أندية أوروبية، عندهم وصول سواء تونسية من اللي شفناه أمس، وأيضا سواء جزائرية، وأيضا المنتخب المغربي عنده من هذه النوعية من اللاعبين. ولكن شوفي نوعية المنتخب المغربي نوعية يعني شوية أعلى، شفتي حكيمي، شفتي البقية، يعني المنتخب المغربي منتخب مصنف عالمي. نعم. بعد ذلك المنتخب المصري داخل بطموح جديد بأنه يتعدى الدور الأول، عنده ثلاث مشاركات سابقة ما كانت يعني واحدة ما شفناها في 34، واحدة عشناها في 90 وما عدوا الدور الأول، واحدة في روسيا وما عدوا الدور الأول، فأعتقد أنهم عندهم تحدي كبير، وأعتقد أن هذه السنة سيحققوا هذا المطلب.
0: نعم.
1: مثل منتخبنا الوطني في آسيا لما عدى الدور الأول كأفضل ثالث، ربما المنتخب المصري عنده حظوظ. المنتخب المصري كسب كثير في كأس أفريقيا الأخير، خاصة الجهاز الفني ثقة كبيرة فيه، وبدأ يعني بدأ الثقة فيه من الشارع المصري الآن بدت، ولو أن القائمة دائما تكون مشكلة. المنتخب العراقي يعني في مجموعة يعني صعبة جدا جدا، المنتخب النرويجي أمس ضرب المنتخب السويدي بالثلاثة بدون رحمة، عندك المنتخب الفرنسي هو مرشح الأول، منتخب السنغال منتخب عالمي أيضا مثل المنتخب المغربي في نفس المستوى. المنتخب الأردني أول مشاركة ربما يعني لابد أن يعني يتجاوز الخلاف بسرعة، لأن شوفي لما يكون لاعبين سلوى يريدوا يسووا اللي يريدوه في الملعب هذه تنطبق على فرق هو تنطبق على أندية بسيطة، ما ولكن على منتخب يعني اللي حصل في مباراة سويسرا مفروض يكون النسيان ومفروض تدخل من الاتحاد الأردني صارم حتى لو مما كان يعني ما مفروض لاعب يغير خطة مدرب في الملعب
0: بالضبط
1: ودفعوا ثمنها غالي 4 أهداف. فأعتقد أن المنتخب الأردني منتخب جيد إذا يلعب بالطريقة اللي نعرفها سلوى، يلعب بالبلوك يعني المتأخر ويلعب على المتحولات وعنده لاعبين في القدرة على أنهم يعملوا هذا الشيء.
0: نعم.
1: في في في توازن يعني أنا أعتقد المنتخب المغربي هو الأفضل من المنتخبات العربية.
0: كابتن جابر، باقي المنتخبات العربية بشكل عام إذا ما تكلمت مع المنتخب العراقي آخر المتأهلين للبطولة رايح بفرحة كبيرة بحكم التأهل. الاتحاد العراقي لكرة القدم طبعا الحين يونس محمود فاز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعني في تغير أيضا في المنتخب أو على مستوى المنظومة العراقية، ومع أنه أنا شفت طبعا كثير من التعليقات ردت فعل العراقيين أنهم يعني سلبية جدا أنهم ما يريدوا أنه يكون كابتن يونس محمود على رأس الهرم في المنظومة الرياضية في الاتحاد العراقي.
1: التوقيت يعني ما أعرف توقيت ايه الانتخابات سيء
0: صحيح، يعني ما قبل البطولة بفترة قصيرة حتى.
2: أنا رد اوكي بنجاوب
0: يعني انا اقصد أيوة. انه تاثير كل يعني تاثير كابتن جابر صراحة على أيوة. يعني تاثير كل هذه الامور على المنتخب حتى العراقي
2: صراحه يعني هذا من اغرب الغرائب بالنسبه لي انا، كيف يتم يعني عمل انتخابات قبل يعني ايام معدوده من كاس عالم، اتحاد اشتغل على يعني منتخب اليوم انت تعمل الدولة بأكملها تغير أنظمة لما منتخبها يتأهل لكأس العالم، فما بالك لما يتأهل لأول مرة. الأردن عملوا إجازة سووا الدوام متأخر
0: قصير
2: يعني في هذا بسبب يعني أهمية هذا البطولة
0: المباريات اللي يلعب فيها المنتخب الأردني أيوة يبدو أيام راح يبدأ الدوام متأخر
2: يبدأ الساعة 10. فأنت يعني عمل كبير إنجاز كبير يحسب للكل ومن ضمنهم يحسب للاتحاد يحسب لعدنان درجال عمل كبير، كيف أنت تعمل انتخابات بهذه الفترة؟
0: نعم.
2: ولا أعتقد هذه الانتخابات مربوطة بالفيفا ولا ما أعتقد يعني هذا واحد. رقم اثنين يعني حسب اللي شفناه نحن وطلعنا من أخبار وكذا أن في أشياء يعني في دهاليز هذا الانتخابات، وعدنان درقال كابتن عدنان درقال راح يروح يعني يمشي في الخطوات الرسمية للمطالبة في عدم يعني نزاهة هذا الانتخابات، ولكن هو شأن داخلي بيهم بنشوف. إحنا نقول نتمنى المنتخب العراقي، ولكن لسؤالك الأول يعني صراحة يعني بعيدا عن يعني محاولة التفاؤل من كابتن عبد الله في المنتخبات العربية يعني ونظرت التفاؤلية سلوى، منتخباتنا العربية رايحة تأكل هزايم وترجع. طلع المنتخب المغربي، منتخب المغربي مش منتخب عربي، هذا الثامن على العالم حاليا في التصنيف، منتخب يعني غير لاعبين يلعبون في باريس وفي معرفين، فما أما تكلم أنت المنتخب العراقي كذي يعني
0: قصدك بنكهة أوروبية المنتخب المغربي.
2: أيوة يعني منتخب عالمي. أي
0: طبعا
2: منتخب عالمي اليوم أنت تتكلم
0: رابع
2: يعني
0: العالم.
2: ها أيوة
0: البطولة الماضية أقصد
2: واستمرارية ولاعبين جودة عالية جدا طبعًا. يعني هذا أمر طبيعي أنت اليوم واصل. فأما باقي المنتخبات تكلم بصراحة يعني أنا أكلمش قطر، تكلم على مستوى العراق، تكلم على مستوى السعودية، هذا منتخبات راح تاكل يعني نتائج وترجع.
0: طيب احنا راح ارجع لك كابتن جابر، كابتن عبد الله راح ناخذ اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مساء الخير استاذه سلوى.
0: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك؟
3: الحمد لله. مطلوب الكن لابو نايمان.
0: يا مرحبا يا مطلوب، حياك الله.
3: كل عام وانت بخير
0: وانت بصحه وسلامه ان شاء الله. يا مرحبا
3: وحي الكباتن كابتن عبد الله والاستاذ جابر العجمي.
2: مساء الخير، هلا فيك يا كابتن مطلوب.
3: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: كل صحه وسلامه ان شاء الله. تفضل يا ابو نعيم.
3: اشارك يمكن عندكم شويه زحمه وعندكم مواضيع كثيره، بس حبيت اني اشارك في جزئيتين.
0: تفضل.
3: من اللي تكلمت عنها سابقا هو المنتخب الوطني، طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب. بس هناك نقاط كثيره يعني لو تكلمنا عنها والسرد راح يطول، وطبعا هي نفس النقاط ونفس الاسباب ونفس الحكي اللي يعني الوسط الرياضي دائما يتكلم عنه، وطبعا الاستاذ حسين والاستاذ يونس ما مقصرين في بطاقه بيضاء، وهناك يعني اطروحات كثيره بالنسبه عن المنتخب والاسباب وسبب اسباب التراجع وكذا. بس حبيت ان يعني ان اقول ان المنتخب ما فقط مدرب، يعني مدرب وبتقول ان المنتخب راح تقول احنا في اشياء كثيره لازم تشتغل عليهم، اما اذا ما اشتغلت عليهم فنحن مندور في نفس الدائره ونفس الحلقه، ما يعني ما بيكون في تطور. يعني يمكن يعني الخبر السعيد اللي سمعناه والخبر الجيد اللي سمعناه واللي تدخل في الليله مؤسسات التجارية أو المؤسسات اللي هي ترجع تساهم في تطوير الرياضة والخاصة كرة القدم، لكن هذه المؤسسات تحتاج الكثير. يعني نحن صعب أنك المؤسسة بتجي وبتتحمل مصاريف كثيرة والنادي يعني يمكن حتى الجمهور في الملعب ما يتعدى أصابع اليد الواحدة 5 أشخاص أو 10 أشخاص، فهذه المؤسسة تقول أنا بضخ أموال وأموال كثيرة، فما من المجدي أبدا أن يعني لابد أن هناك يكون في يعني تدخل الأمانة، تدخل حكومي أكثر وأكبر يعني وأوسع، أساس أن رياضتنا ترجع مثل قبل، وهي نقطتين فقط اللي لابد أنها تشتغل عليها. طبعا هي الفئات السنية، نحن وين الفئات السنية؟ وين منتخباتنا الفئات السنية اللي كان فيها كانت روافد المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، الحين الفئات السنية وين؟ أنت تدور عليهم الفئات السنية، وين منتخباتنا؟ يعني تدور في بطولات في كأس آسيا وفي التصفيات حتى النهائية ما تصل، يعني ما توصل. هذه أحد الأسباب، مع أن نحن معنا أكاديميات وعندنا مدارس كروية كثيرة يعني في الفترة الأخيرة، لكن ما في روافد، ما في نتاج أبداً.
0: نعم.
3: طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب ان شاء الله. والسبب النقطه الثانيه اللي هي الاحتراف، لان احنا وصلنا اللي وصلنا كان منتخبنا سابقا ايام عماد الحوسني وعلي الحبسي واحمد حديد والكباتن اللي كانوا قبل، نجحنا ووصل منتخبنا الى يعني سمعه طيبه والى مراحل نهائيه حتى في يعني، وهذا كله بسبب من الاحتراف.
0: نعم.
3: يعني يمكن بالكاد يعني لاعبين محدودين اللي هم محترفين، وفي أندية يعني ما قد
0: نعم.
3: يعني ما تذكر أبدا.
0: واصل النقطة مطلوب.
3: النقطة الثانية أو الجزء الثاني حبيت يعني أشارك فيها هي عن أبطال أوروبا فوز باريس. طبعا نهني مشجعين باريس سان جيرمان، صراحة باريس سان جيرمان يستحق الوصول للنهائي ويستحق اللقب. نحن شفنا الموسم الماضي وهذا الموسم يعني باريس كان يعاني في اللي هي في دور المجموعات، حتى يمكن في آخر جولة يمكن يضمن صعوده. فالبطولة اللي خضها الموسم الماضي وهذا الموسم يستحقها بسبب العمل وبسبب الرغبة وبسبب الاهتمام الكبير من جماهيره وحتى من الاتحاد الفرنسي بالذات. يعني ونحن شفنا الاتحاد الفرنسي يساعد باريس سان جيرمان بتأجيل مباريات أو بتقديم المباريات الجولة عشان إنه يكون عنده متسع الوقت إنه يستعد.
0: نعم.
3: لمباريات دور الأبطال وخاصة في الأدوار الإقصائية. نفس الوقت عوضا عن اللاعبين اللي موجودين في باريس، صراحة يعني لاعبين يعني من خط الدفاع حتى الحارس والدفاع والوسط والهجوم فريق متكامل عكس باقي الفرق، فهنا أحد الأسباب تتويج باريس للبطولة مع المدرب طبعا لويس أنريكي، لديه خبرة، لديه القناعة التامة بلاعبينه أو بأسلوب لعبه، قدر أنه يعني يوصل للنهاية مرتين متتاليتين ويحفظ اللقب. صراحة أحيي يعني اللوتشو أنريكي ويستاهل لأنه كان مدرب برشلونة وكان في برشلونة. هذا هو اللقب الثالث لأنريكي في دور الأبطال.
0: نعم واصل النقطة مطلوب. أعطيتك يعني فرصة ما شاء الله للحديث. شكرا على اتصالك, يعطيك العافية.
3: شكرا جزاكم الله خير ومساءكم سعيد.
0: حياك الله أحسنت. شكرا لك يا أبو نعيم, يعطيك العافية. وشكرا أكيد لكل اللي تواصلوا معانا عبر الاتصالات وأيضا عبر الواتساب على 7244-2009. نرجع شوي الحديث عن, كنت أتكلم كابتن جابر عن المنتخبات العربية وكنت في نقطة الحديث عن المنتخب العراقي. تفضل كان عندك إضافة.
2: يعني الـ الـ الـ الفرق العربية صراحة ما وفقت في المجموعات, لم توفق في المجموعات. نتكلم مثلا على سبيل المثال المنتخب العراقي سلوى, هذا يعني مجموعة طاحنة. فرنسا, النرويج, السنغال, يعني أنت وين تشوف وين يعني كيف ممكن أنت كيف ممكن المنتخب العراقي يتعامل مع أي مباراة؟ فرق كبير في المستوى ما بين هذه الثلاثة منتخبات. حتى السنغال أفضل بمراحل من العراق. نتكلم عن المنتخب السعودي, أسبانيا والأوروغواي معاه. وعندك نفس الشيء الراس الأخضر, هم منتخب قوي وأفضل من المنتخب السعودي. عندك المنتخب, تكلمنا عن المنتخب التونسي, اليابان وهولندا والسويد. يعني المجموعة ما تعتبر يعني ممكن, لكن المنتخب التونسي مش في أفضل أحواله. هنا الإشكالية.
0: نعم. إن
2: المجموعة لو المنتخب التونسي السابق اللي كنا نعرفه مثلا, نعم ممكن نقول ممكن يتعامل مع اليابان, يتعامل مع السويد, هولندا تبقى المفضل. لكن المنتخب التونسي مش أفضل في أحواله, والمنتخب السويدي والياباني أفضل حاليا. فبشكل عام سلوى المنتخبات العربية, مع حتى المنتخب المصري على فكرة, يعني إيران وبلجيكا يكونوا أفضل من المنتخب المصري حاليا. نشوف المنتخب الإيراني عنده فرصة كبيرة أنه يتأهل بشكل مباشر للدور الثاني في هذا, وفي حتى في نسبة تفاؤل كبيرة في الوسط الإيراني إن منتخبهم في هذا البطولة راح يتأهل.
1: تذكرنا بنفس الأوضاع اللي كانت في 94, المنتخب الإيراني راح في نفس الأوضاع, كان ما مرحب فيه في أمريكا.
0: نعم.
1: وعمل مع خدادات عزيزي وعلي كريمي.
2: نعم.
1: من أفضل كؤوس العالم. أعتقد إن هذه الأوضاع تساعد أيضا اللاعب إنه ينفجر ويطلع اللي عنده.
2: بس عبد الله, حتى إحنا نتكلم حتى فنيا المنتخب الإيراني أفضل من المنتخب
1: المصري الحالي. نعم.
2: المنتخب المصري يعاني, فما في أحد أنت ممكن تتساءل فيه إلا المنتخب, المجموعة اللي فيها منتخبين عربيات وعدهم النمسا والأرجنتين, وهم هذه الأفضل. فأنت ممكن أفضل ثالث تشوف المنتخب الجزائري ولا المنتخب الأردني, لأن شوف هذا المنتخبات اليوم, حتى المنتخبات الأفريقية العربية ما هي بهذاك المستوى
0: بالفعل.
2: لا الجزائر بالمستوى المعهود, لا تونس بالمستوى المعهود, لا مصر في المستوى المعهود, ما فيه إلا المنتخب المغربي. المنتخب المغربي طبعا شيء من الآخر.
0: نعم.
2: يعني
0: فارق عنه.
2: وهذا فارق. هذا سلوى, هذا نتائج العمل.
0: أكيد
2: نتائج
0: طبعاً.
2: العمل على مستوى المراحل العمرية والتهيئة
0: بالضبط.
1: أيضا يعني استغلال المواليد, وهذه هي يعني استغلال المواليد اللي في أوروبا تكونوا في أوروبا.
2: نعم.
1: أغلب المنتخب المغربي متكون في أوروبا. فأعتقد يعني هذه أشياء ما كانوا يفهموها سابقا وما اشتغلوا عليها, واشتغلوا عليها الآن ونجحوا فيها.
2: شفنا تطور اندونيسيا والعراق بسبب استغلال هذا الجانب.
0: صحيح. احنا نختم الحديث عن في هذه الجزئية عن كأس العالم, لكن خلونا ناخذ أيضا اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم, يا مساء الخير.
4: خليفة تريري ذا مثل من القناة الرياضية كان عندنا.
0: يا مرحبا, أنت على الهواء.
4: السلام عليكم استاذ
0: سلوى. يا مرحبا يا اسحاق, شخبارك؟
4: كيف حالكم استاذ جابر, كيف الحال؟
2: يا هلا بيك اسحاق, كيف الحال, شخبارك؟
4: انا امس شايف عبد الله اليوم شكله ما
0: موجود.
4: والله انا مبسوط, انا امس شايفه وجا مكلمه قبل اسبوع كلمته. كيف حالكم؟
1: مرحبا اسحاق.
0: الحمد لله طيبين.
4: شكرا على هذه المساحه. اول شيء اتمنى لكم توفيق دائما وابدا يا رب.
0: جزاك الله خير, يا مرحبا بك.
4: يعني ما بناخذ من وقتهم كثير، فقط تهنية لجميع الشاق ومحبي بي اس جي باريس سان جيرمان، استاهلوا.
0: تهنئة نباها بالفرنسي عاد.
4: عندي في الاستاديون بوخ طول موند. برافو بوخ لجوزيام اني عاد هناك استاذ عبد الله.
0: رد عليه كابتن عبد الله، رد عليه.
1: جوزيام اني كونسيكوتيف.
0: خلاص هذا بيرد كابتن عبد الله، ترى بنروح فيه كلنا.
4: الله استاذنا استاذ عبد الله.
0: حياك يا اسحاق.
4: حياك الله استاذ سلوى.
0: يا مرحبا بك.
4: احنا سبق قدمناها للجميع يعني، لكن اليوم نقدمها عبر برنامج إذاعة الشباب
0: لكل
4: العشاق ومحبي وداعمين البي اس جي.
0: يستاهلوا
4: حقيقة. أنا كنت متوقع أنهم سيفوزوا باللقب يعني، لأنه الهدف مرسوم وواضح من إدارة النادي، وعمل كان يعني مخطط له وعمل مضني، وأخيرا يعني توج باللقب.
0: نعم
4: هذا كله اللي يحكيه، وأنا أخلي المساحة للآخرين.
0: جزاك الله خير كابتن اسحاق،
4: بالتوفيق وان شاء الله منتقانا في كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
0: احنا ما موجودين
2: نوم
0: في
2: نوم كاس العالم. اسحاق نوم
1: ايش ملي بيكون المشاكس موجود.
0: احنا ما موجودين في كاس العالم، وايش بنشوف مباريات نص الليل بنشوف المباريات.
4: والله توقيت
0: سيء
4: واعلام ضعيف قوي، ما تواكب هذا البطوله ابدا، ونتعذب لما نحصل المباريات هذه الودية حتى ما نعرف وين نقلوها. والله عذاب كل واحدة يعني. يلا نقول إن شاء الله نتمنى البطولة تكون ناجحة بإذن الله يعني.
0: إن شاء الله نتمنى، فقط نتمنى بين قوسين.
4: إن شاء الله الساعة 4 ما عندنا مشكلة يعني.
0: شوف المباراة 8 الصبح يوم تروح الدوام
1: وبتقاعد قالش.
0: بتقاعد خلاص.
4: الله يحفظكم وإن شاء الله أتمنى لكم توفيق دائما. سامحوني على طالع.
0: أحسنت كابتن إسحاق، يعطيك العافية. يا مرحبا بك، شكرا على مشاركتك معانا، والشكر أكيد لكل اللي شاركونا على 7244-2009 عبر الواتساب، وأيضا الاتصالات على 2469-8151. مساء الخير لكم جميعا. أنا غير متفائل لمنتخبنا لأنه تعودنا على هؤلاء اللاعبين. وأرجع أقول المشكلة ليست في المدرب بل في اللاعبين، وعسى إن شاء الله خير. معكم ماجد الطالع. أهلا يا ماجد، شكرا على تواصلك معانا.
1: فكرت تسلية من أول.
0: والله. يعني عسى خير إن شاء الله. أنتوا يعني خلوا الكابتن طارق السكتاوي يشتغل، يعني عطوا دعم، خلونا نعطي فرصة، خلونا نعطي دعم، خلونا نعطي يعني مساحة، خلونا نتفائل، خلونا إن شاء الله يعني نشوف بنظرة منتخبنا، نشوفه بنظرة إيجابية، وإن شاء الله الله يسهل بإذن الله تعالى، وما نستعجل الحكم أيضا مهما كانت نتائج في المباراتين لمنتخبنا مع إندونيسيا وموزمبيق في المعسكر. خلونا ما نستعجل أكيد النتائج مهما كانت، لأنها هي تبقى أول مباراتين للكابتن طارق السكتاوي مع منتخبنا الوطني، وأول تجربة مع منتخبنا الوطني في هذا المعسكر الخارجي. فحتى لما يكون عندك أنت مثلا يعني شركة جديدة توك تبدأ فيها، طبيعة تحتاج يعني وقت، فخلونا نعطي المدرب الوقت إن شاء الله. على 7244-2009 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نايف الحسني معاكم، يا مرحبا يا نايف. يقول صحيح المنتخبات العربية في مجموعات صعبة، بس الاستفادة كبيرة، وخاصة المنتخب الأردني والعراقي راح يكونوا رقم صعب في آسيا، وأقصد في التصفيات القادمة، لأنه أكيد من يكون في كاس العالم أكيد ما راح يتنازل عن التأهل الدائم. والله خلنا أول شيء نشوفهم إيش بيقدم المنتخب الأردني والعراقي في كاس العالم، وبعدين خير للتصفيات القادمة. يا نايف يعطيك العافية، شكرا على تواصلك معانا. خلونا نختم الحديث عن كاس العالم. راح نتكلم شوي ملخص كذي سريع اليوم عن الدوريات الأوروبية مع نهاياتها، الدوري الإنجليزي الإيطالي والإسباني بشكل عام. نروح شوي لفاصل، نرجع لكم في المرمى عبر إذاعة الشباب.
5: الهدف الثاني بافار يغدر، بافار يكسر الجدار، بافار يحقق الثاني للتريكولور، التريكولور قيام وهجمين وبالرأس وقول قول قول قول قول قول. هولندا تتعادل عن طريق القناص, عن طريق شوية من فان باستن, عن طريق شوية من فان هويدوم, عن طريق يلعبها ريشارليسون وبا با با با با با با با قول
6: يصل إلى كرة, يلعب كرة جميلة, يا إلهي هدف كولومبي جميل.
5: كان الألوان لفريق البوكا التسديدة ممتازة. رونالدو في تلفيد المخالف

0: الدوري الإنجليزي.
1: هدف غائب من أجل لقب غائب، ركلة ركنية من بوكايو، عرضية فرنسية، الله! لا مجال لتأجيل الأحلام، لا وقت للتلاعب بالقلوب، حان للنهايات أن تكون سعيدة يا جنرز بالسلاح الذي يتميز فيه أرسنال. كاي هافرتس ارتقى كما لم يرتقي من قبل، حلق عاليا كما لم يحلق من قبل، ليحلق بقلوب الجنرز، ليضرب أرسنال ويسجل الهدف الأول في هذه اللحظات بالكرة الرأسية في شباك مرمى الحارس ماكس فايس من ألماني، في شباك ألماني. يسعد الفريق الشمال لندني بمدربه الإسباني في الجولة قبل الأخيرة، إنهم يقتربون أكثر.

Opfer

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج في المرمى إلى تمام العاشرة، ونسعد دائما بمشاركاتكم على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات على 24698-1511. وراح ناخذ الدوريات الأوروبية بشكل عام كملخص للموسم الرياضي. نبدأ بالحديث عن الدوري الإنجليزي وملخص هذا الموسم للدوري الإنجليزي. مبارك أكيد لعشاق أرسنال، تتويج الأعصاب يعني آخر شيء كابتن عبد الله، يعني بالأعصاب توج الأرسنال، لكن أهم شيء إنه توج يعني بعد سنوات طويلة من الانتظار. كيف كان الدوري الإنجليزي بوجهة نظرك هذا الموسم؟
1: الدوري الإنجليزي ذهب لمن يستحق، الأرسنال. الأرسنال كان الأفضل، الفريق الأفضل من بداية الموسم، المتصدر لأسابيع طويلة. الدروب حصل في شهر أبريل، والدروب جاء في وقت غير مناسب، لأن الدروب جاء في وقت خسر فيه لقب كأس الرابطة في المباراة النهائية أمام السيتي، وأيضا خسر أمام ثاوثامبتون في مباراة الكأس في دور الثمانية. ولكن الفريق الأفضل ليش سلوى؟ الفريق الأفضل أنه حقق الدوري في الأخير، صعد نهائي تشامبيونز ليج، صعد أيضا نهائي كأس الرابطة. فأعتقد أن ما قدمه أرتيتا في الموسم هذا بعد 6 مواسم، يعني خلنا نسميها عجاف، قدم شيء في الأخير واستحق يعني البطولة، على الأقل الفريق الأفضل قدم. بعد ذلك حصل وايد أشياء يعني ما تعودنا عليها في الدوري الإنجليزي سلوى، يعني هبوط مفاجئ لمستوى السيتي. السيتي يمكن جاته 7 فرص السنة أن يتصدر ويذهب بعيد مثل كل عام، لم يفعل. يعني هذا غريب، فريق يعني مع بيب غوارديولا ما صارت تاريخية، يعني أن عنده فرصة يعني ينقض على الدوري ويذهب بعيد فيه، وما حصل. 7 مرات حصل هذا الفرص السنة هذه ولم يستغلها. أيضا هبوط مستوى ليفربول وسلوت وقالة سلوت، فهذه النتيجة محتومة كانت ولو أنها متأخرة جدا. أيضا شهدنا فوز ناديين إنجليزيين بالدوريات الأوروبية، أقول صعود 3 فرق إنجليزية لنهايات أوروبية. هذا شيء مميز، رغم أن المستوى ما عاجبنا سلوى، مش الواو، ولكن الفرق الإنجليزية كلها صعدت نهاية 3 كؤوس الأوروبية. بالضبط. أعتقد أن موسم أيضا جميل في أرقام حطمت في ديزربي ما هبط مع توتنهام، في برونو فرنانديش صار أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، كاريك حقق أرقام قياسية مع مدرب، أول مدرب يعني من زمان يجي بعد سير أليك فريكسون يحقق هذه النتائج الإيجابية في دور واحد. أعتقد في أشياء كثيرة إيجابية، ولكن أيضا الحقيقة اللي مفروض نعرفها أن السنة هي سنة إنجليزية خالصة، رغم فوز بالبي اس جي بالشامبيونز ليج، لكن هي سنة إنجليزية. كريستال بالاس، ستون فيلا حققوا البطولات الأوروبية، وأرسنال كان في النهاية.
0: نعم، أرسنال طبعا بعد سنوات طويلة كابتن جابر حقق لقب الدوري الإنجليزي، وهذا شيء يعني ما تعودنا عليه في الدوري الإنجليزي، يمكن من الأشياء اللي ما توقعناها تصير. يمكن
2: أكيد 22 سنة من آخر اللقب بدون خسارة 2004 مع أرسن فينجر، يعني انتظار طويل. لو سألتي أي واحد من عشاق أرسنال مع أنه ما ماخذ دوري الأبطال، تتمنى الدوري الإنجليزي ولا دوري الأبطال، يمكن يقول لك الدوري الإنجليزي.
1: صح،
2: وهذه ثقافة موجودة لما يتأخر، ومثل كان عشاق ليفربول يعني انتظروا سنوات طويلة لما أخذوا الدوري مع كلوب، مع أنه دوري الأبطال والدوري الأوروبي أو مسمى
1: القديم،
2: يعني كانوا عادي في كل 4-5 سنوات يوصلوا نهائي ويأخذوا البطولة، فانتظر طويل 22 سنة. وكان يعني أرسنال بيحقق أيضا دور الأبطال من بعد انتظار للوصول للنهائي ل 20 سنة، يعني 20 سنة. هو 2004 أخذ آخر بطولة، و2006 وصل لنهاية دور الأبطال ولكن خسر أمام برشلونة. وكان ممكن، لكن طبعا هذا يحسب لأرسنال، يحسب لأرتيتا. الأمانة يعني استحق أرسنال التتويج باللقب، وان كنت اتفق مع كابتن عبد الله انه كان بيب غوارديولا امام فرص كثيره انه ياخذ البطوله.
0: صحيح،
2: جاته فرص كثيره وارسنال يعطيه الفرص، لكن بسبب سوء يعني

0: بيب وفريقه أرسنال قدر يعني، لأن كثير ترى فرص جات للسيتي بسبب أرسنال، لكن ما استغلها. الأشياء الثانية سلوى، لما نتكلم عن هذا الدوري نتكلم عن برونو فرنانديز ومانشستر يونايتد. ترى مانشستر يونايتد إنه من بعد إقالة أبو الريم ويجي كاريك
1: نعم.
0: ويعمل هذه النقلة النوعية ويكون اليوم الفريق المرتبة الثالث، عيد بالنسبة في مانشستر، وكانهم هم ماخذين البطولة، لأن الفريق كان يترنح من المركز السابع إلى الثامن، والآن نشوف نفسه المركز الثالث. طبعا واحدة من المفاجآت الكبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم هي هبوط وست هام مع نونو سانتوس.
1: نعم.
0: يعني صراحة موسم مخيب للآمال لهذا النادي الكبير، ونونو سانتوس اللي ما قدر يعمل أي شيء في موسم كامل وهبط الفريق.
1: نعم، احنا تكلمنا عن أرسنال يعني تتويج باللقب كابتن عبد الله، لكن في المقابل يعني كان راح يكون شيء جدا كبير لأرسنال لو فاز أيضا بلقب دور الأبطال، لأنه أيضا بعد سنوات طويلة يحلم أرسنال أنه هو يتوج باللقب. أتوقع أنه ما راح يعني يتمكن أنه يوصل للنهائي مثل هذا الموسم.
2: طبعا شوفي سلوى، في قراءتين سلوى، في ناس تقول أرتيتا ومشروع أرتيتا 7 سنوات مقابل مشروع لثلاث سنوات لأنريكي، لكن من الظلم مقارنة أرتيتا ترى حتى لو مشروعه استمر يعني مع أرسنال بأنريكي. أنريكي مدرب سلوى عالمي عالمي عالمي، يعني بعد أرتيتا يحتاج سنوات طويلة ليوصل مستوى أنريكي في التفكير وفي إدارة المجموعة وفريق وأيضا في التكتيك. أعتقد أن اللي عمله أنا من يعني من أنصار اللي الناس اللي قالوا أرسنال لعب بكل ما استطاع من قوة، وهذا يعني أقصى شيء ممكن يعمله فريق أرسنال عشان يوقف فريق باريزي متمرس، وكان ممكن يأكل هزيمة ثقيلة لو استلقى الهدف الأول. فأعتقد أن أرسنال يعني أبلى بلا حسن خروجه بضربات الجزاء، يعني أنا أعتقد يعني نجاح لأرتيتا. هذا في اعتقادي، في ناس ما يوافقون الرأي يقولون مشروع أرتيتا 7 سنوات وأريكي 3 سنوات. أريكي سلوى عمل ثورة في كرة القدم الحين الحالية هذه.
0: عبدالله الأرقام تثبت كلامك أن نجاح لأرتيتا. يعني اللي صار سلوى، المباراة كانت سيئة، المباراة كانت سيئة جدا لأنها كانت من طرف واحد
2: فعلا.
0: 3 تمريرات ورا بعض أرسنال ما لعب 90 دقيقة، 3 تمريرات ورا بعض أرسنال ما لعب، كل يعني سيطرة من قطعة النظير لأرسنال شيء ما طبيعي كانت على مستوى، وعدد هائل من الفرص اللي أضاعهم باريس سان جيرمان. أنت تعرفي لو جاء يمكن الهدف التعادل من الشوط الأول
2: كان ممكن تكون نتيجة كارثية.
0: يعني اللي سواه في الأنتر بيسويه في أرسنال. فكفوا على أرتيتا أنه صمت
1: بالضبط،
2: والدليل احتفالهم أيضا، هم ما احتفلوا ترى بالدوري إلا بعد اليوم الثاني من رجوعهم من بودابست. خسارة، أنا أعتقد أوروبا تشهد ثورة جديدة هي أنريكي، هي نجاح المشاريع اللي هي فيها توافق بين المدير الرياضي والمدرب، الصلاحيات. شوفي سلوى، باريس ما تغير، وش تغير في باريس في سنوات أنريكي؟ في كل واحد يعمل عمله الحقيقي.
1: نعم.
2: سنوات اللي ولفوا فيها النجوم وتكنيس النجوم كان ممكن رئيس يسوي تشكيلة، كان ممكن يعني لاعب قديم يعمل تشكيلة، لا خلاص صار يعني اليوم في كل واحد يؤدي بدوره وبإتقان. وأيضا نجاح هذه المشاريع يعني تعطيك دليل إن خلاص الأندية التقليدية الكبيرة إذا باغي تواكب لازم تسوي نفس الشغل. فعشان كذا تشوفي في انتخابات في ريال مدريد، في انتقادات في الانتر، في انتقادات في اليوفي، في انتقادات في مانشستر، يعني تشوفي اشياء.
1: نعم.
2: ومنها استقاله بيب ومنها مشاريع جديده. اعتقد اليوم يعني مشروع البي اس جي يعتبر مثال، وفوز أنريكي هو انتصار لكره القدم الجميله اليوم.
1: نعم.
2: اليوم نتكلم عن فريق يلعب كره قدم جميله هجوميه، لا يخشى يعني ما يخاف ما يلعب 4 اشواط يعني الارسنال. نعم. من 4 اشواط سلوى ما لعب شوط حلو.
1: لا، ايش اللي ممكن ان يعني يتعدل في أرسنال أو يعني ممكن يتطور في أرسنال خلال الفترة القادمة، أو خلينا نصيغها بطريقة ثانية، إيش اللي يحتاجه أرسنال عشان نشوفه يثبت على هذا، يحافظ على لقبه مثلا في الموسم القادم، يصل لمستوى متقدم حتى في دوري الأبطال مثل ما وصل للنهائي؟
2: هو أرسنال الآن سلوى مع مشروع أرتيتا للسنة الثامنة على التوالي، أعتقد هو اللي مفروض يكون قائد للعب الجميل في إنجلترا. كل الفرق تتجدد اليوم، خروج بيب يفتح الباب على مصراعيها لكل الفرق ترى. كاريك ممكن ينافس السنة الجاية على الدوري، تشافي ألونزو ما عنده مشاركات أوروبية، نفس وضعية كونتي لما دخل إلى تشيلسي. لكن الأرسنال هو الفريق الأغلى. تخيل التغييرات الخمسة اللي غيرها مارتيتا سلوى، 300 مليون قيمتها، يعني حتى الصفقات مش سهلة في الأرسنال كلاعبين كمواهب. فأعتقد أن الباب مفتوح لأرتيتا، ما يحتاج شيء، يحتاج أنه يلعب نفس الأداء اللي لعبه هذا الموسم، ولأن الدور الإنجليزي أيضا حلى يعني معايير أخرى والتخطيط آخر وتكتيك آخر.
1: أكيد طبعا، هذا الملخص عام للدوري الإنجليزي ونهاية أكيد الدوري الإنجليزي. خلونا نأخذ أيضا ملخص عام للدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل عام، كيف كان بعد تتويج إنتر
3: في المرمى؟

0: الدوري الإيطالي.
1: ستظل بالنسبة له وهذه الكرة وهذا كونسيساو عرض راسية تأتي تسويبة يا رب يا رب القميص يفعلها وليس أنت القميص يفعلها وليس أنت دخلت إلى كل القلوب اخترت المناسبة الأكبر وهل هناك ليلة وموعد مناسب أكثر من ديربي إيطاليا يا يلدن اكتب تاريخك أجلتها إلى اليوم إلى اليوم
2: في الموعد الصافرة
3: ستوفرين كونكو ميلان يسجل الثاني ويتوجه إلى المقدمة الملاحقة مستمرة والصراع باق هنا لأنه ميلان 2-0 أصبحت النتيجة لا

0: وناخذ ملخص عام للدوري الإيطالي كابتن جابر مع ختام الدوري الإيطالي وتتويج إنتر. كيف كان هذا الموسم في الدوري الإيطالي بوجه نظرك؟
1: تتويج مستحق لإنتر ميلان، موسم مخيب للآمال لميلان ويوفنتوس، عدم التأهل إلى دوري الأبطال أمام متخلفين يعني عن فرق أقل منهم من حيث جودة اللاعبين، ولكن كان يمتلكوا النجاعة، كان يمتلك روح الفريق. نتكلم عن روما جاسبريني، ونتكلم عن كومو اللي أحدث مفاجأة من العيار الثقيل مع فابريغاس، تأهل تاريخي إلى دور الأبطال مع فابريغاس، وأتمنى يستمر مشروع فابريغاس ويستمر فابريغاس موجود، بدل لا يصير مثل اللي صار لموتا مع مشروع بولونيا، تأهل إلى دور الأبطال بعد ذلك خروج موتا وخروج لاعبين، وأصبح بولونيا يأكل أهداف في كل مباراة في دور الأبطال. يعني ما فيه موسم استثنائي باسم إنتر، الهداف من إنتر، أفضل لاعب أنا أعتقد في الموسم بالكامل هو يعني
2: دي ماركو
1: أحسن
2: ممرر،
1: 17 تمريرة حاسمة وأنت ظهير، ترى هذه ما تحصل يعني ما تحصل دائما ما تحصل، لا وغير التمريرات الحاسمة عنده 7 أهداف، يعني تتكلم هو أفضل لاعب من حيث عدد
2: المساهمات
1: أفضل حتى من مهاجمين، هذه حالة نادرة تحدث في كرة القدم.
2: ونجاح كيفو أيضا يحسب له كاس ودوري،
1: نعم فيحسب أيضا لكيفو دوري وكاس، بعد ما كان موسم كان فيه تحديات له في البداية. أعتقد هذا عقلية ماروتا، هو التخلي عن دوري الأبطال للاهتمام بالبطولات المحلية. أنا ما أتفق مع ماروتا بهذا التوجه. يوفنتوس ما شاف شيء في دوري الأبطال بسبب، لكن هو يعرف كيف يأكل الأخضر واليابس محليا، هذا عقلية ماروتا من لما كان في اليوفنتوس.
0: بالضبط. إيش رأيك كابتن عبد الله بشكل عام في الأندية اللي راحت لدور الأبطال؟
2: هي تقاسم ترى الإنتر وكومو، مثل ما يعني أنا ما متفق تماما مع كابتن جابر، يعني فابريغاس وفريق كومو وأيضا الإنتر تقاسموا الأشياء الجميلة في كل شيء. فأعتقد أيضا روما صعود كاسبريني، هذا الكاسبريني لو تعطيه لاعبين، شوفي مالن غير، شوف نظرته، يعني جاب لاعب من أستون فيلا غير فريقه كامل، مالن ثاني الهدافين صار، هو لاعب هولندي مغمور، يعني ما مغمور، هو لاعب زين يعني جيد، ولكن
1: ما حصل فرصته.
2: أيوة ففي روما انفجر، فأعتقد أن أيضا هذا عمل نقلة نوعية. المخيبين تكلم عنهم خاصة ميلان، أنا والله يعني ميلان أنت ما تلعب بطولات أوروبية، فاضي للدوري وعندك مدرب كبير، شو الخيبة يعني في الأخير شفتي أليجري واللي حصل مشاكل اللي طلعوه على السطح هو وبراموفيتش، الحقيقة ما يستاهل ميلان هذه النوعية من العقليات. أنا أعتقد عقليات، أنا ما أتكلم عن شخصية، لأن أليجري مدرب كبير اعتبره في أيام كان تكتيكيا
1: يبقى مدرب كبير، لكن الآن يعني صعب أنك تمشي بذل،
2: يعني كان على وشك يوقع ريال مدريد سلوى ورفض ريال مدريد راح اليوفنتوس، وهي شفتي يعني تتكلمي عن يعني نادي كبير مثل ميلان. شوفي الكرة الإيطالية راح تشهد مثل ما قال الكابتن جابر سطوة ماروتا والإنتر إذا لم يصحى اليوفي والميلان، وما باين ما في بوادر، يعني ما في بوادر تصحيحية لهذه الفريقين. أتمنى كومو أن يستمر فابريغاس معه ويعمل دوري أبطال جيد السنة القادمة. وأيضا روما مع جاسبريني ترى يعرف دوري الأبطال زين، مع أتلانتا وخلاهم نادي قوي لين فاز بلقب أوروبي معهم، فأعتقد روما أيضا في المسار الصحيح.
0: نعم
2: طبعا كنت هرب سلوى
0: يوم في ميلان، يعني في يمكن تكلمنا عنهم كثير هذا الموسم، لكن يعني إيش الإشكالية بشكل عام؟ كيف ممكن يرجع يوفي وميلان من جديد للواجهة كابتن جابر؟
1: يعني شوفي أنت لما عشان نكون شوية، أنا بالنسبة لي يعني التحليل الموضوع لهذا الفريقين، أنك أنت ما تتأهل إلى دور الأبطال، هذا يتحملها المدرب بنسبة 100%. سباليتي هو اللي يتحمل المسؤولية بنسبة 100% في يوفنتوس عدم تأهل الفريق لدوري الأبطال، وأليجري يتحمل المسؤولية مش 100% 500% إنه ما ينافس على اللقب، مش مالين إن نشوفه في نهاية المطاف هو ترتيب الخامس هو مش متأهل لدوري الأبطال. الاثنين يتحمل المسؤولية بنسبة 100%. أما نتحدث على مستوى المنافسة، العودة للواجهة، المنافسة على لقب الدوري، المنافسة على يعني الدخول بقوة في دوري الأبطال، هذا مش بس المدرب، هذا أول شيء من إدارة الفريق سلوى. اللاعبين هذا لهيك لعبوا، هذا الترتيب 18 في الدوري الإنجليزي، يفوز على أستون فيلا، ويست هام إذا يلعب ضد اليوفي ويوفنتوس في بطولة ودية يطلع الأول وهو هابط في الدوري الإنجليزي. مستوى اللاعبين، جودة اللاعبين، هذا مش جودة لاعبين أنك أنت تنافس فيهم على المستوى العالي. لما أنا أشوف اللاعبين في بعض اللاعبين في يوفنتوس، يعني ما لو بغيت أذكر أسماء طبعا بذكرهم كلهم، فأقول لك المميزين بس اللي هو يلديز وبريمير
2: وهذا ولد النادي
1: أيوة، وبريمير اللي هو اللاعب البرازيلي. يعني في يوفنتوس الحراس كان حارس ثالث أفضل من حارس الحين جيرغوري اللي هو الأول. لكن إنه حتى مع هذا اللاعبين جودتهم الضعيفة إنه هو ما يصعد دوري الأبطال، فهذا يتحملها المدرب، لأنه هذا اللاعبين أفضل من اللاعبين، بالنسبة لي أفضل من اللاعبين اللي موجودين في روما، وأفضل من اللاعبين اللي موجودين في كوما، وأفضل من عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين في نابولي.
0: نعم
2: طبعا
1: نابولي، يعني معنا يعني كونتي ياتى فترة إصابات يعني إصابات كم هائل من الإصابات، دبروين وغيره، ورغم ذلك هو حاول ينافس. صراحة كونتي قدم موسم جيد يعتبر
2: جيد، ودخلهم دور الأبطال وضمن لهم يعني لا موارد مالية السنة القادمة،
1: كمية الإصابات هائلة اللي صارت في الفريق، ورغم ذلك هو موجود. لكن هذا ما في عذر لي
2: مكان اليوفنتوس كونتي والله يرجع،
1: ولذلك اليوم أكثر عشاق اليوفنتوس يتمنى عودة كونتي، لأن هذا الفريق يحتاج له الشخ الأول أول على مستوى اللاعبين، ويحتاج مدرب اللي
2: يحب النادي لأنه ابن النادي، هو يعرف عقلية اليوفنتينا.
0: أكيد طبعا. عموما وإحنا نتكلم عن دور الإيطالي، يعني للأسف الشديد أن أيضا المنتخب الإيطالي يغيب عن كأس العالم،
2: يعني ماشي فورزا إيطاليا
0: من جديد من جديد، يعني يغيب من جديد عن كأس،
2: يعني السنة مخرجنا ما بتسمع فورزا إيطاليا،
0: ما في مش على طول البطولات الماضية ما في، يعني المشجع الإيطالي غائب،
2: صار 12 سنة الحين
0: غائب عن كأس العالم. إيه والله للأسف شديد. يعني عموما نحن نختم الحديث عن عشان ما ندخلكم في جروح المنتخب الإيطالي الدوري الإيطالي، وطبعا ختام موسم للدوري الإيطالي. في المقابل أكيد راح نتكلم بعد شوي، خلينا نروح شوي نتكلم أيضا عن نهاية الموسم في إسبانيا وختام الدوري الإسباني، كيف كان الموسم هذا العام
3: في المرمى.

0: الدوري الإسباني.
1: أولمو تصويب. الله الله يا أولمو، يا أيها الساحر، يا أيها المجنون، يا أيها العبقري. أول ما تحدث منذ لحظات بأنك الذكي، بل بأنك الساحر. أنا لم أكن ساحر، أنا أقل.
2: ريحوني شوية ويامال ما يرتاحش. با با با با با با با با با با با با با با. واحد واحد. الرافينيا، هذا شعاركم، هذا فريقكم، هذا هجومكم، هذا
3: طريق بيدري يلعبها، تصل إلى ماركوس راشفورد. الله الله الله الله الله، بالطريقة المعتادة وبطريقة لا يقوى عليها إلا راشفورد يسجل.
1: على الكرة، على الروعة، هذه محاولة. الله صاحب الحلول، أولم أقل بأنك صاحب الحلول، أولم أقل بأنك صاحب الحلول.

0: حياكم الله واستمعينا، واحنا في الحديث الأخير، الحديث عن الدوري الإسباني، وبالتحديد حديثنا بشكل عام عن ملخص الموسم لهذا، ملخص الدوري لهذا الموسم كيف كان في الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة باللقب. كابتن عبد الله، كيف شفت الموسم في إسبانيا هذا العام؟
1: موسم استثنائي محلي لبرشلونة، رغم يعني خسارته كأس إسبانيا، ولكن أعتقد موسم استثنائي لفليك، رقم قياسي، ولا خسارة على الكامب نو ولا تعادل، حتى 18 فوز من 18 مباراة. أعتقد هذه أشياء دلالات يعني تعطيك مدى قوة هذا الفريق، صلابة ذهنية، رغم النكسات، وحصلت نكسات وخاصة مباراة أتلتيكو اللي هي خروج المغلوب في دور الأبطال وكأس إسبانيا، ولكن أعتقد أن محليا هو الفريق الأفضل، هو الفريق الأقوى، الفريق يعني اللي يعني غطى على باقي الفرق. مع السوء اللي ظهر، السوء التكتيكي اللي ظهر في في في ريال مدريد، وبين يعني أن مشروع ألونزو يعني كان فاشل من البداية، عدم إخضاع غرفة الملابس والمشاكل اللي حصلت من وراء، حتى من وراء ألونسو وأربيلو، أعتقد أن ما في كثيرين يعني في كثيرين عزوا أن برشلونة حقق بطولتين بسبب تردي مستوى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وأنا ما من هذا الفريق. ما ذنب برشلونة يلعب كرة جميلة والباقيين عندهم مشاكل؟ الحقيقة أن المشاكل هي إدارية وباينة على السطح. سلوى اليوم اليوم في انتخابات في مدريد بين مرشحين اثنين، بيريز وريكيلمي، واعتقد ان ريكيلمي هو من انصار المشاريع، من انصار ان راؤول يكون هو المدير الرياضي، وبعد ذلك يقرر يعني من هو المدرب الجديد للفريق ويعمل الفريق قوي. ايضا هناك غربلة في اتلتيكو مدريد، بعض اللاعبين يعني على وشك الانتقال، الفاريز وغيره، ولكن اعتقد ان برشلونة هو العلامة الفارقة في الدوري الاسباني السنتين الماضيتين، رغم يعني أن أوروبيا ما زال، ولكن احنا تكلمنا كثير عن فليك وأوروبا وكيف يتعامل مع الفرق الأوروبية. أعتقد أن فليك برشلونة دخلوا في سوق الانتقالات بقوة، يعني في تخطيط، في نشوة، في عمل كبير في البارسا، ولازم يواكبه أيضا من المنافسين نفس العمل.
0: نعم، رسميا مورينهو لريال مدريد، يعني كابتن في ريال مدريد، كابتن مورينهو
2: رسميا وين متى
0: اليوم؟ خلاص
1: يعني قريب،
0: خلاص هم قريب يعني راح يكون
1: انتخابات هذا.
2: لا اكيد هو
0: مسألة وقت فقط،
2: هي يعني الكلمة فاعل وعودة مورينهو، لانه مورينهو قدم موسم كبير في بنفيكا، ولكن اعتقد لسه يعني على
0: يومين ثلاث ايام، الحين بيعلم
2: هو لازم يفوز بريز عشان
1: في اصدقاء في مدريد تخبري
2: شوف الحين ماركو شوفي
0: خلاص يعني كل الصحف كل
2: لا هو خلاص خلص اموره من بنفيكا، ماركو سيلفا خلاص بيكون المدرب الجديد، انتقل لبنفيكا لقياده بنفيكا، تم توديع يعني بشكل رائع جدا، توديع مورينهو من بنفيكا، تربط علاقه قويه جدا مع رئيس النادي
1: روي كوستا.
2: فالكل يتمنى عودة مورينهو، لأن هذا الفريق فيه مشاكل مش فنية، هذا الفريق في الموسم الماضي فيه مشاكل إدارية، وبعد ما بقول إيش الأسباب عشان ما حد يتصل فيني
0: نادي. لا خلاص ما أريد أشرح الأسباب، بس
2: لكن بس عودة مورينهو هو العودة الحقيقية لترميم هذا البيت من جديد.
0: نعم، عندنا رسالة، مساء الخير لكم سلوى، مساء عليكم، مساء الكباتن جابر عبد الله، مبروك لأرسنال بطولة الدوري الإنجليزي، يبارك لنادي باريس بطولة دوري الأبطال، هارد لك الأرسنال، أعتقد خسارة الأرسنال هو إرهاق مباراة الدوري، يهني برشلونة بطولة الدوري الإسباني، بس يقول ما شاء الله من وين جاب برشلونة فلوس عشان يشتري اللاعبين بهذا السعر. وسؤال الكباتن، هل مورينهو راح ينجح مع ريال مدريد؟ لحياة صالح الدرعي.
1: والله يسلوى، مورينهو يعني طلع بموسم في المواسم الأخيرة، هو ما زال اسم ثقيل، يعني أنا يعني أيضا يعني الأندية اللي يعني دربها في الفترة الأخيرة صحيح ما ترقى للاسم الكبير سبيشل ون. يعني أنا أتكلم عن فينرباشا، أتكلم عن بنفيكا، حتى أتكلم عن مرورة بروما، ولكن تعرفي سلوى، أنشلوتي موينجا جاء من إيفرتون وعمل ايضا ثوره جديده في مدريد وفاز ببطولات وتشامبيونز ليج والى اخره، فاعتقد ان مورينهو من الناس اللي عنده افكار، ربما يعني مر بدروب مثل ما مروا فيه كثير من المدربين، ولكن يعني راح روما أيضا عنده بصمة في روما والبطولة الأوروبية، ذهب إلى بنفيكا ولا خسارة ولم يحرز الدوري، ولكن أعتقد أنه في باقي أشياء انضباطية. رأينا أيضا بنفيكا قوي في دور الأبطال، رأينا بنفيكا خرج بشرف أمام مدريد، يعني مباراتين كان لعبهم ربما كان حتى في بعض المباريات أفضل من مدريد. أعتقد أن مورينهو إذا لم يفز بالدوري مع ريال مدريد راح يرمم البيت مثل ما قال كابتن جابر، وراح يمهد للقادمين بعده لفريق قوي، وهذا اللي حصل من 2010 لما جاء ريال مدريد المحطة الأولى.
0: نعم. طيب بالنسبة للدوري الإسباني هذا العام على مستوى مثلا الجانب الفني، هل في يعني لاحظت أنه في تطور في الدوري الإسباني؟ إحنا يعني اللي متعودين عليه طبعا برشلونة، ريال مدريد، شوي أتلتيكو مدريد، ما مثل باقي الدوريات. كابتن عبد الله
1: أتفق معي سلوى، شوف الجانب الفني وين يقاس؟ يقاس البطولات الأوروبية. البطولات الأوروبية كانت مخيبة للأندية الإسبانية أمانة، مخيبة لأتلتيكو مدريد اللي أخرج برشلونة، مخيبة لبرشلونة يعني بمراحل كثيرة. يعني ما توقعت برشلونة اليوم اللي شاف النهائي قال له برشلونة في النهائي. برشلونة لازم يحضر نفسه لدور الأبطال، لازم يحضر نفسه، هذا الفريق فريق مهيئ ولكن لازم يحضر نفسه أكثر. ريال مدريد مباراتين حلوات مع بايرن ميونخ، يعني لا غبار، يمكن طرد كامافينجا أثر، ولكن لو صعد ترى مدريد راح تشوفه ممكن عادي في النهائي. فأعتقد أن المستوى الفني كان يعني برشلونة فارق محليا عن البقية. البقية كانوا في صراعات، البقية كانوا مستوى ما متذبذب في كل الأوقات. أعتقد الفريقين اللي كانوا يعملوا شو، فياريال وبرشلونة، في الأخير يعني كل واحد راح في المكان اللي يستحق. فياريال المركز الثالث وبرشلونة هو الأول بفارق 8 نقاط عن مدريد.
0: نعم. إيش حاب تضيف عن الدوري الإسباني هذا الموسم كابتن جابر؟
2: ننتظر عودة ريال مدريد، لأن شفنا في هذا الموسم أصبح ما في منافس لبرشلونة. طبعا ليش ما في منافس لبرشلونة؟ أول شيء أتلتيكو مدريد متخبط، ريال مدريد صراعات داخلية، صراعات غرفة ملابس، مش جانب فني ترى، صراعات غرفة ملابس وانعكست على أرضية الملعب. برشلونة الأفضل كان بكل شيء، الأقوى اللي اكتسح كل شيء وهو الأبرز وبغض النظر عن ضعف المنافسين. لذلك اليوم احنا نريد نشوف برشلونة في دوري الأبطال، ونريد نشوف ريال مدريد يرجع في الدوري المحلي لمنافسة برشلونة. غير كذي ما في شيء مميز في أسبانيا. المميز بيصير التميز إذا انتقل رجل الكاميرات
0: مورينهو.
2: مورينهو
0: ولا لاعب في المنتخب الإسباني من ريال مدريد كابتن
1: طبيعي
0: عبد الله، لأنه ما في لاعب إسباني
1: طبيعي. شوف مدريد كل لعيبته في المنتخبات، كل لعيبة مدريد في المنتخبات ما عدا الأسبان من إسباني بارز في مدريد،
2: ما في.
1: كل لعيبة مدريد يلعبوا منتخباتهم وراح تشوفهم كأس العالم، لكن الأسبان من ولا إسباني بارز
0: ولا إسباني،
1: يعني شوية كارفاخال،
0: لكن أغلب اللاعبين في برشلونة.
1: وهذا يعني منطق، أنا إذا مدرب منتخب الإسباني راح أخذ أغلب لاعبين من برشلونة، هم لاعبين تلعبوا كثير في تجانس وفي في يعني يدوا الطريقة اللي أنا أحبها. الطريقة اللي تناسبني. مع بعض التحفظ، يعني ممكن مدافع هايسن ممكن يكون يعني في القائمة مع غارسيا وكوبارسي، أنا هذا مع التحفظ، ولكن أنا أعتقد أن اللي ولا لاعب إسباني يستحق من مدريد يروح لمنتخب إسبانيا القائمة 23 يعني الأخيرة. مع التحفظ أن هايسن في بعض الأشياء راح يستفيد منها دي لافوينتي إذا استدعاه، في المقابل ممكن هو شاف غارسيا أفضل، إيريك غارسيا اللي هو لاعب برشلونة المدافع. أنا هذه بس التحفظ الوحيد.
0: نعم، يعطيكم العافية كباتن، وإحنا وصلنا أكيد للختام، ختام حلقتنا لليوم. الأسبوع القادم هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله، راح تكون الحلقة الأخيرة في الموسم بإذن الله تعالى، ونرجو لكم إن شاء الله مستمعين ليلة سعيدة، دروب السلامة. شكرا للي شاركنا عبر الاتصالات وعبر الواتساب وعبر الاستماع، شكرا كابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة شباب، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية سلوى، ليلة سعيدة للجميع.
0: شكرا. شكرا كابتن صحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، يعطيك العافية.
2: شكرا سلوى وليلة سعيدة على الجميع.
0: إن شاء الله ليلة سعيدة.
2: المغرب متقدمين.
0: كيف؟
2: المغرب متقدمين مباراة ودية. المغرب
1: تقدم في المباراة الودية 1-0.
0: حتى شملي يسألينك مو يعني
2: المغرب عبارة.
0: أول وحتى هناك مصنوم يقول إيش يعني
1: كيف يقولها يعني ما المغرب كيف يقولوا ديما وش ديما المغرب
0: ديما مغرب
1: ديما مغرب
0: ديما مغرب
1: ديما مغرب
0: يعني دائما وأبدا المغرب. فاحنا وصلنا للختام مستمعينا، نرجو لكم ليلة سعيدة، دروب السلامة، ودائما فرجة ممتعة للمباريات المختلفة، في كثير مباريات ودية حاليا ودولية ودية حاليا لحد يتابع المباريات. وبلجيكا فازت على كرواتيا، الحين انتهت هذه المباراة أيضا الدولية الودية. وعدنا معاكم جدد مستمعين الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخلبشية، في الإخراج محمد بن راشد الشملي. إلى اللقاء
3: في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداهم:
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، في برنامج التاجر الصغير، وإحنا نتجول من محافظات وولايات سلطنة عمان. طبعا نلتقي بأعمار مختلفة من التجار الصغار. اليوم في التاجر الصغير ما بنتكلم عن مشروع واحد، بنتكلم عن روح ريادية قررت إنها ما تنتظر الفرصة، ولكن قالت أنا بصنعها بنفسي. نتكلم عن شابة طموحة بعمر 17 سنة جمعت بين الإبداع والطموح والعمل المبكر. أدارت ملاك مستمعينا أكثر من مشروع في وقت واحد لتثبت للناس أن العمر مجرد رقم، وأن الشغف إذا كان حاضر لابد أن إحنا نستثمر الاستثمار الصحيح. ملاك بنت قاسم البلوشي، صاحبة مشاريع ملاكي كوكيز، سينيور بوك، وملاك ديزاين، اللي بنتعرف عليهم كلهم الحين مع ملاك البلوشي. السلام عليكم ملاك.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك؟
9: الحمد لله زينة.
8: من محافظة مسقط ملاك، وإحنا سعيدين وحدة شابة طموحة مثلك وشرواك، وانت الحين في الدبلوم العام صحيح؟
9: أيوه.
8: كيف كانت النتائج؟
9: الحمد لله مبشرة بالخير.
8: الحمد لله، الله يوفقكم يا رب. بداية خبرينا كيف بدأت القصة معك في مشاريعك الثلاث، وأي مشروع كان الأول؟ حبة حبة مع المستمعين.
9: أول مشروع كان ملاكي كوكيز، كنت بصف التاسع، نميت أول شيء بين أهلي وصديقاتي، كنت عاد يعني أطبخ معاهم وكذا، فعطيتهم يجربوا، ويعني أهلي قالوا لي نمي مشروعك، طوري منه وكذا، يعني فتحي بزنس. ففتحت بزنس والحمد لله يعني صار قبال في المدرسة أول شيء. المدرسة كنت مشاركة مع شركات طلابية، فكان هناك سوق خيري وكذا، فكل مرة يعني يشاركوني معاهم. ليه ما انتشرت الحمد لله في المدرسة وللحين الأقبال
8: حبوا الكوكيز؟
9: الحمد لله.
8: شو اللي يميز كوكيز ملاك؟
9: أول شيء إن سعره مناسب للجميع، وإن يعني العدد يكفي لشخصين تقريبا كل علبة. أول شيء يعني شوف، أنا سويت ديزاين معين عشان يجذب العملاء.
8: طيب.
9: يعني خضيت بوكسات جديدة ما في السوق، يعني من برا عمان طلبتهم، والتصاميم بروحي سويتهم، يعني تناسب مع عصرنا الحالي.
8: ما شاء الله عليك، يعني كل هذه الشغلات انك تسعين انك كيف يكون شكل حتى باكج الاخير.
9: أيوة.
8: للمشروع بروحك اشتغلتي عليها.
9: أيوة.
8: تواصلتي مع الشركات وكل حاجة.
9: بالضبط.
8: الله كفو عليك ما شاء الله. ايش يعني لك هذا المشروع كوكيز؟
9: انه يعني طورت من نفسي كثير، وانه يعني خليت اسمي منتشر في المدرسة وكذا، والتاجرة الصغيرة عطت فرصة.
8: كم كان عمرك لما بديتي بهذا المشروع؟
9: 14 تقريبا. أو 13 كذا.
8: يعني كنتي في الصف الثامن تقريبا. أيوه. إيش شعرتي بعد الإقبال الكبير في المدرسة؟
9: حسيت بفخر، يعني خضيت اسم أمي وأبوي في المدرسة كذا. يعني
10: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
8: طيب ملاك، خبرينا جاتك يعني طلبات بعد الانتهاء فترة الشركات الطلابية وعرض منتجاتها، يعني رجعتي البيت الناس وانتي في البيت جاتك طلبات انك توصلي لهم؟
9: ايوه، جاتني طلبات من المعلمات والطالبات، حتى مديرة المدرسة، كنت في مدرسة عبيدة، كانت تطلب مني دائما.
8: ما شاء الله. المشروع الثاني؟
9: المشروع الثاني ديزاين تصاميم. اوكي.
8: ايش نوع التصاميم؟
9: فوتوغرافي، يعني لوجو مينيو كذا، يعني حلو. عشان المشاريع. فكنت أصمم الأهلي قبلنا، يعني تصاميم عادية، صور، فيديوهات وكذا. بعدين لما قررت أفتح بزنس، قررت أن أسوي كل شيء من الصفر، يعني لنفسي. صممت كل شيء من ناحية لوجو، واخترت ألوان والباكجينج، كل شيء بروحي.
8: أول مشروع اشتغلتي عليه؟
9: مراكي كوكيز.
8: هو؟
9: أيوه.
8: هو اللي اشتغلتي عليه وبعدين؟ أيوه. استمريت
9: عليه.
8: كفو عليك. وفتحتي هذا البزنس بعد.
9: أيوه.
8: اللي عنده عيد ميلاد، عنده عرس، بثيمة معينة، مولود جديد.
9: أيوه.
8: بطاقات العرس، الخطوبة.
9: أيوه، كل شيء. أيوه.
8: كيف الأسعار؟
9: يعني تراوح من ريال إلى 5 ريال، ما غالي.
8: يعتمد.
9: أيوه، على حسب.
8: والله كفو عليك. المشروع الثالث؟
9: سينيور بوك. هذا المشروع بديت في هذه السنة.
8: شو يعني سينير؟
9: دفتر في يجمع جميع اللحظات الحلوة في المدرسة مع أهلش، يعني يقدر الطالبات إنهم يكتبوا ذكرياتهم، يعطوا المعلمات يكتبوا لهم يعني رسائل أو صديقاتهم أو من الأهل. وفي فعاليات مع الصديقات يعني في الدفتر.
8: كيف شكل الدفتر؟
9: معي نبذة منه.
8: شوف، خلنا نشوف الدفتر مستمعينا. دفتر بلون الزهر.
9: أيوة.
8: رسائل الأصدقاء، رسائل المعلمات. يا سلام، جميلة الصور الحلوة، الذكريات. أتوقع إحنا في زماننا كانت في مفكرة اسمها، فيها قفل. هذه اليوم نفس الشيء، تصنع لحظات أنت. أيوة. لجيلكم. كيف لقيت الإقبال عليها؟
9: لأن هاي الشيء الحين يعني ضارب ترند الحين على الريلزات. كنت جالسة كذا في البيت وفكرت هالفكرة، رحت استشرت أمي، قلت لأمي كمشروع. فبعدين خبرت صديقاتي إنه إذا فتحت هالمشروع يعني حد بيدعمني إنه بتاخذه، الفكرة حلوة وكذا. قالوا أنت توكلي على الله وإن شاء الله بيكون عليه إقبال. والحمد لله الحين عليه إقبال كبير، حتى من دول الخليج جيني طلبيات.
8: ما شاء الله. بلون واحد فقط؟
9: لا، يعني في تصاميم مختلفة، الغلاف يتغير، الألوان تتغير على حسب الطلب.
8: جميل والله، حتى الواحد كذا يعمل حاجة تذكارية، مجموعة هدايا.
9: أيوة.
8: يعطيها للناس عزيزة عليه، تصنع ذكرياتها وتخط دائما اللحظات الحلوة. لو طلبنا منك أنك تختارين عنوان لمرحلتك الحالية، الفترة الحالية، إيش بتسمينها؟
9: إنسانة طموحة. مستقبل ناجح إن شاء الله
8: بإذن الله.
9: إنسانة مؤثرة على البنات اللي في سني. هذا كله تقريبا.
8: الله يسعدك يا رب، والله يحفظك والله يوفقك. اللي يسمعونك واللي ودهم يفتحون مشاريع ومترددين، هل اليوم المشروع محتاج ان احنا نكلف نفسنا بزياده؟
9: لا،
8: ولا يحتاج ذكاء في التسويق؟
9: اول شيء لازم التسويق، اذا ماشي التسويق ما بينجح المشروع ابدا. فبدايه لازم تكون عندك فكره يعني جديدة على الناس اللي حولك عشان يعني تطور وكذا. فلازم أن شيء يكون جديد على المجتمع عشان تقدري تسوقي له إنه ما حد يقدك أو شيء، تكون أنت بداية لكل شيء
8: وتلبي احتياجاتهم.
9: بالضبط.
8: إيش ودك تصيري لما إن شاء الله تتخرجي؟
9: معلمة.
8: معلمة إيش؟
9: رياضيات.
8: هي كذا كاركتر مالك أنت معلمة. شكلك شخصيتك هدوءك جميل، الله يسعدك يحفظك. معلمة رياضيات
9: إن شاء الله.
8: أقول لك سر المادة اللي أنا ما حبيتها وايد هالمادة.
9: ما حد يحب المادة.
8: الله يحفظك إن شاء الله. بيكم إن شاء الله كذا أشوف معلمين ومعلمات دائما نفتخر فيهم، يربون أجيال وأجيال ملاك. أنت نموذج جدا جميل للشباب الطموح اللي عرفوا أن البداية دائما تحتاج لمثابرة. آمنتي بفكرتك، آمنتي بسعيك، والله الحمد ربي عطاك اللي طلبتي. نتمنى دائما نشوف هذه المشاريع الثلاث ما توقف عند حد معين، ولكن تكبر مع ملاك. بنشوف أيضا تلخيص لمادة الرياضيات
9: بإذن الله. إن شاء الله يكون معي حلول. بس إن شاء الله
8: حلول سهلة، شرح للمواد نساعد فيها الطلبة
9: طبعا
8: إن شاء الله. مستمعينا، هذه كانت حلقتنا من برنامج التاجر الصغير اليوم. نلقاكم في رحلة متجددة من برنامج التاجر الصغير الغد. إلى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء.
10: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
10: إبداع.
4: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
10: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
10: تدام.
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
10: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة قررت أعرضها للبيع.
10: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان. ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
11: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
10: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة.
12: صباح المدارس.
10: صباح المدارس. سوق العمل. الصفحات. ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: هذا الصباح لأجل عمان،
2: يعيش جلال السلطان هيثم
1: الأبيض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: بالعافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Olaf.
1: Action!
2: سينما ومسرح. طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: السيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
1: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير.

0: نأجل سلامتنا؟
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
2: جلال خويطري.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

Grand Isle High.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه في الحلقة الماضية من سؤال: لماذا لا يرى البشر الشيء نفسه؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ننظر إلى المشهد ذاته لكننا لا نراه بالطريقة نفسها. نسمع الجملة نفسها لكن معناها يتشكل لدينا بشكل مختلف. لماذا يحدث ذلك؟ هل لأننا لا ننتبه جيدا أم لأن الرؤية نفسها ليست عملية حيادية؟ الحقيقة أن الإدراك ليس مرآة صافية تعكس الواقع كما هو، بل عملية انتقاء وتنظيم وتأويل. نحن لا نرى كل ما أمامنا، بل نرى ما يسمح لنا إطارنا الداخلي أن نراه. في قراءة الإنسان في ضوء العالم يتبين أن الرؤية ترتبط بتاريخ الفرد وبمخزونه المعرفي وبموقعه داخل شبكة العلاقات والسياقات. لذلك يصبح السؤال أعمق من مجرد اختلاف آراء، إنه اختلاف في البنية التي تنتج الرؤية ذاتها. هذه الحلقة تقترب من تلك البنية. كيف يعمل الإدراك؟ ولماذا يبدو الشيء الواحد كأنه أشياء متعددة حين يمر عبر عيون مختلفة؟ أيها المستمعون والمستمعات، الإدراك ليس مرآة صامتة تعكس العالم كما هو، هي عملية انتقاء تشكل منه ما نراه ونفهمه. حين ننظر إلى مشهد مزدحم لا نستقبل كل التفاصيل، بل يلتقط وعينا عناصر معينة ويتجاهل أخرى. ما نعده مهما يبرز، وما لا نراه ذا صلة يتراجع إلى الخلفية. هذا الانتقاء يحدث بسرعة وغالبا دون وعي. في التأملات الذاتية يمكن أن نلاحظ كيف نركز على ما يؤكد توقعاتنا ونغفل ما يعارضها. إذا دخلنا نقاشا ونحن نحمل حكما مسبقا، سنسمع ما يدعم حكمنا أكثر مما نسمع ما يناقضه. ليس لأننا نتعمد ذلك، بل لأن الإدراك يعمل وفق أنماط ذهنية سابقة ومعقدة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تظهر أن هذا الانتقاء ليس فرديا فقط، هو يتأثر بثقافة وتاريخ جماعيين. ما يراه مجتمع ما قضية جوهرية قد يراه آخر تفصيلا هامشيا. لذلك حين يختلف الناس حول حدث واحد، فهم لا يختلفون حول شيء واحد بالضرورة. كل منهم يتعامل مع صورة مختلفة تشكلت داخل وعيه. هذا الفهم يحررنا من وهم أن الرؤية موضوعية بالكامل. نحن نرى العالم من زاوية لا من مركز مطلق. وعندما ندرك أن إدراكنا انتقائي بطبيعته، نصبح أكثر استعدادا لسؤال أنفسنا: ما الذي لم أره؟ وما الذي ركزت عليه دون غيره؟
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، العلم يؤكد أن ما نتوقعه يؤثر فيما نراه. تقرير علمي صادر عن جمعية علم النفس يشير إلى أن الإدراك البشري يتأثر بما يسمى التحيز التأكيدي، حيث يميل الإنسان إلى ملاحظة المعلومات التي تدعم معتقداته السابقة وتجاهل ما يناقضها. هذه المعلومة الواحدة تفسر جانبا كبيرا من اختلاف الرؤى. حين يدخل شخصان إلى نقاش سياسي أو اجتماعي، فإن كل منهما يحمل تصورا مسبقا عن القضية. هذا التصور يعمل كعدسة، يضخم بعض التفاصيل ويصغر أخرى. في قراءة الإنسان في ضوء العالم نرى أن هذا لا يحدث فقط في القضايا الكبرى، بل في الحياة اليومية أيضا، في تفسير نظرة أو نبرة أو كلمة أو تصرف عابر. التوقع يسبق الرؤية، والرؤية تعزز التوقع. هكذا تنشأ دائرة مغلقة تجعل كل طرف أكثر يقينا بصحة رؤيته. لذلك لا يكفي أن نعرض معلومات جديدة، لأن العقل قد يعيد ترتيبها بما يحافظ على بنيته السابقة. إدراك هذه الآلية لا يعني أن الحقيقة نسبية بالكامل، لكنه يعني أن الطريق إليها يمر عبر وعي ذاتي صريح، حين نعلم أن لدينا ميلا طبيعيا لتأكيد ما نؤمن به، نصبح أكثر حذرا في إعلان اليقين، وأكثر استعدادا لفحص الصورة كاملة قبل تثبيتها. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان الإدراك انتقائيا ومتأثرا بالتوقعات، فإن اختلاف الرؤية ليس استثناء بل قاعدة. البشر لا يرون الشيء نفسه لأنهم لا يقفون في الموضع نفسه. لكل واحد موقعه داخل العالم، موقع اجتماعي وتجربة شخصية وخبرة عاطفية. هذه المواقع تصنع زوايا نظر متعددة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تجعلنا نرى أن التنوع في الرؤية قد يكون مصدر ثراء لا تهديدا. حين يتعدد المنظور تزداد الصورة اكتمالا، لكن هذا يتطلب وعيا بأن رؤيتي ليست المشهد كله. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في دعوته إلى إدارة التعدد دون إنكار. فبدل أن نحاول فرض زاوية واحدة، يمكن أن نسأل: ماذا يضيف منظورك إلى منظوري؟ وماذا يكشف لي عن منطقة لم ألاحظها ولم أرها؟ هذا التحول ينقلنا من صراع على الرؤية إلى تعاون على توسيعها. الرؤية المشتركة لا تعني التطابق، بل تعني القدرة على جمع الزوايا المختلفة داخل إطار أوسع. وعندما نتعلم أن نرى اختلاف الرؤية بوصفه خاصية إنسانية طبيعية، يصبح الحوار أقل توترا وأكثر قدرة على إنتاج معرفة أعمق.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما، أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يرى البشر الشيء نفسه لأن الإدراك ليس مرآة صافية، بل عملية اختبار واختيار وتأويل تتأثر بالتوقع والسياق. حين نفهم ذلك يتغير سؤالنا من: من على حق؟ إلى: من أين ينظر كل منا؟ فإدراك اختلاف الزوايا لا يضعف الحقيقة، بل يقربنا منها عبر تعدد المنظورات. ومن هنا لا يعود الخلاف في الرؤية نهاية الطريق، بل بداية فهم أوسع. وهنا يلتقي المؤتلف الإنساني مع واقع التعددية، لا إلغاء للزوايا بل جمع لها. ويبقى السؤال التالي طبيعيا: إذا كانت الرؤية متعددة، فكيف تكون للفكرة الواحدة وجوه متعددة؟ نقف عند هذا السؤال على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف، مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.